عايش مع الموت مثل وحشة نبي ذنون بالحوت مثل حالي بلا والي.

الثور ضامي أبو الأكبر وظل ماي الفرات بصدرك تبخر بعد عمري خذك دهري.

إن شاء الله كل شي سهل من بعد هالفارقة يلتم الشامل والمهم وليدي يرجع لي عادي يومي يلي الملقى استعي وانتو

السمع تجفي لا انت ولا طيفك يصح انت زين ان شاء الله وما من جرح.

أدعي سلمهم يا إلهي إن الخطأ لا سهم يوصل ولا رمية حجر ما ريديت على المشرع كسرت ظهر والأخوة

ويباس ودعيلكم يا احبابي خوف ما راد اوي عاد شونكم ودعيلكم

بالطريق إن شاء الله زينب لفت مو على الهزلة بحمايتكم إجت للسبي اسم الله عليها ما مشت لا

التقوا ويا الجيش كنت تعاين المنظر مستغرب عديل ظليت ما حاولت تتبخر أقل شي تقدري تسوي بس تبلل العسكر حتى نقول

جبل تطلع تقاتل مشيت بكلمة القائد غيره ما قبل واحد ينازل برز

0: للشاعر إيهاب المالكي.
1: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: واقعة الطف، تعليق طارق صالح، زينب التميمي وسمر حسين، إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

0: ما قبل المعركة. استناداً لمصادر تاريخية، فإن الخلافة استقرت لمعاوية بن أبي سفيان بعد توقيع معاهدة الصلح مع الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب. ويعتقد البعض أن مجموعة من العوامل أدت إلى تنازل الحسن لمعاوية، منها محاولة لحقن الدماء وتوحيد الكلمة بعد سلسلة من الصراعات الداخلية بين المسلمين، ابتداء من فتنة مقتل عثمان إلى معركة الجمل ومعركة صفين. وقد أثنى الكثير على هذه المبادرة وسمي العام الذي تم فيه الصلح عام الجماعة. مبادرة الصلح والتنازل كانت مشروطة بعودة طريقة الخلافة إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب بعد موت معاوية. أعقب هذا الصلح فترة من العلاقات الهادئة بين أعداء الأمس في معركة صفين.
1: وبعد استشهاد الحسن، عندما قام معاوية وهو على قيد الحياة بترشيح ابنه يزيد بن معاوية للخلافة من بعده، قوبل هذا القرار بردود فعل تراوحت بين الاندهاش والاستغراب إلى الشجب والاستنكار. فقد كان هذا في نظر البعض نقطة تحول في التاريخ الإسلامي، من خلال توريث الحكم وعدم الالتزام بنظام الشورى الذي كان متبعا في اختيار الخلفاء السابقين. وكان العديد من كبار الصحابة لا يزالون على قيد الحياة، واعتبر البعض اختيار يزيد للخلافة يستند على عامل توريث الحكم فقط وليس على خبرات المرشح الدينية والفقهية. وبدأت بوادر تيار معارض لقرار معاوية بتوريث الحكم تركز بالحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب.
0: خلافة يزيد وامتناع الحسين عن مبايعته. عند وفاة معاوية بن أبي سفيان أصبح ابنه يزيد بن معاوية خليفة، ولكن تنصيبه جوبها بمعارضة من قبل بعض المسلمين. وكانت خلافة يزيد التي دامت 3 سنوات وصلة حروب متصلة، ففي عهده حدثت ثورة كربلاء، ثم حدثت ثورة في المدينة انتهت بوقعة الحرة ونهبت المدينة، كما سار مسلم بن عقبة المري إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير وأصيبت الكعبة بالمنجنيقات. حاول يزيد بطريقة أو بأخرى إضفاء الشرعية على تنصيبه كخليفة، فقام بإرسال رسالة إلى والي المدينة المنورة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، كتابا يخبره بموت معاوية ويأمره بأخذ البيعة بالقوة، حيث جاء فيه: أما بعد فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام. ثم أردف يزيد كتابه هذا بكتاب آخر جاء فيه: أما بعد فإذا أتاك كتابي هذا فعجل علي بجوابه، وبين لي في كتابك كل من في طاعتي أو خرج عنها، وليكن مع الجواب رأس الحسين بن علي. فاستشار الوليد بن عقبة مروان بن الحكم فأشار عليه بأن يبعث إلى هؤلاء فيدعوهم إلى البيعة والدخول في الطاعة. فأرسل الوليد عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو إذ ذاك غلام حدث، إلى الإمام الحسين عليه السلام وابن الزبير وابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر يدعوهم إلى دار الإمارة. فجاء الإمام عليه السلام ومعه 30 من مواليه والهاشميين، فدخل على الوليد في دار الإمارة في المدينة.

0: فلما جلس الإمام عليه السلام أقرأه الوليد الكتاب ونعى له معاوية ودعاه إلى البيعة، فقال الإمام عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، أما ما سألتني من البيعة فإن مثلي لا يعطي بيعته سرا، ولا أراك تجتزئ بها مني سرا دون أن تظهرها على رؤوس الناس علانية. قال الوليد: أجل. قال: فإذا خرجت غدا إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس، فكان أمرا واحدا. وفي عصر اليوم التالي بعث الوليد الرجال إلى الحسين عند المساء، فقال عليه السلام: أصبحوا ثم ترون ونرى. فكفوا عنه تلك الليلة ولم يلحوا عليه، فخرج عليه السلام من تحت ليلته وهي ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب سنة 60 متوجها صوب مكة.
1: خروج الحسين من المدينة. بعد أن قرر الحسين الخروج من المدينة توجه نحو قبر أمه وأخيه، ثم رجع إلى داره. وذهب بعض المؤرخين إلى القول بأنه عليه السلام بقي ليلتين إلى جانب قبر جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وصية الحسين لأخيه ابن الحنفية. لما علم أخوه محمد بن الحنفية بعزم الحسين على الخروج من المدينة أسرع إليه يستعلم الحال، فكتب إليه الحسين وصيته التي جاء فيها: هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب لأخيه محمد بن الحنفية: إن الحسين بن علي يشهد إن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأني لم أخرج أشرا أو بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر، وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين.
2: حركة الحسين نحو مكة. خرج الحسين ليلة 28 من رجب، وفي رواية أخرى خرج في 3 من شعبان سنة 60 للهجرة مع 82 من أهل بيته وأصحابه بما فيه من نساء والأطفال من المدينة، متوجها صوب مكة، ومعه بنوه وإخوته وبنو أخيه وجل أهل بيته إلا محمد بن الحنفية، فسار بإخوته وأخواته وأبنائه وسائر أهل بيته يرافقه 21 من أصحابه وأنصاره، ولزم الطريق الأعظم، فقال له أهل بيته: لو تنكبت الطريق كما فعل ابن الزبير لكي لا يلحقك الطلب. قال: لا والله، لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاض. فلقيه عبد الله بن مطيع وكان من أشراف العرب، فقال له: جعلت فداك أين تريد؟ قال: أما الآن فمكة. وبعد 5 أيام وصلت قافلة الحسين إلى مكة، وكان ذلك في 3 من شعبان من سنة 60 للهجرة، فاستقبلته الجماهير وحجاج بيت الله الحرام وأهل مكة ومن كان بها من المعتمرين، وأهل الآفاق يختلفون إليه ويجتمعون عنده.
0: كتب الكوفيين ودعوة الحسين للثورة. وصلت أنباء رفض الحسين بن علي مبايعة يزيد واعتصامه في مكة إلى الكوفة التي كانت أحد معاقل القوة لشيعة علي بن أبي طالب، وبرزت تيارات في الكوفة تؤمن أن الفرصة قد حانت لأن يتولى الخلافة الحسين بن علي، واتفقوا على أن يكتبوا للحسين يحثونه على القدوم إليهم ليسلموا له الأمر ويبايعوه بالخلافة، فاجتمعت الشيعة بالكوفة في منزل سليمان بن صرد، فكتبوا إليه: إنه ليس علينا إمام فاقبل، لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. ثم سرحوا الكتاب مع عبد الله الهمداني وعبد الله بن وال، فخرجا مسرعين حتى قدما على الحسين عليه السلام بمكة لعشر مضينا من شهر رمضان. ولبث أهل الكوفة يومين بعد تسريحهم بالكتاب السابق، وأنفذوا قيس الصيداوي وعبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي وعمارة بن عبيد السلولي، ثم لبثوا يومين آخرين سرحوا إليه هاني بن هاني السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي وكتبوا إليه: أما بعد، فإن الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك، فالعجل العجل ثم العجل العجل، والسلام.
1: والغريب في الأمر أن شبث بن ربعي الذي يعد من الموالين للحكم الأموي كتب هو الآخر مع حجار بن أبجر ويزيد بن الحارث بن رويمة وعروة بن قيس وعمر بن الحجاج الزويدي ومحمد بن عمرو التميمي. أما بعد، فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، فإذا شئت فأقدم على جند لك مجند، والسلام. مجمعين على ضرورة قدومه عليه السلام إلى الكوفة. ومع ذلك بقي الإمام عليه السلام يتأمل في كتب القوم، ولم يكتب في جوابها شيئا حتى وصل إليه في يوم واحد 600 كتاب من الكوفيين، ثم توالت عليه الكتب والرسائل من سائر الكوفيين حتى بلغ عدد الكتب 12,000 كتاب. وعندئذ كتب الإمام الحسين مع هانئ بن هانئ وسعيد بن عبد الله الحنفي، وكان آخر الرسل من الحسين بن علي إلى الملأ من المسلمين والمؤمنين. أما بعد، فإن هانئا وسعيدا قدما علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وأني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم، وقرأت في كتبكم أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله، فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقصد، الدائن بدين الحق، الحاسر نفسه على ذلك لله، والسلام. وأرسل كتابه مع ابن عمه مسلم بن عقيل إلى العراق لاستطلاع حقيقة الأمر وليخبره ما يدور في الساحة الكوفية. فجعل الإمام عليه السلام ذهابه إلى الكوفة منوطا بما يصله من سفيره مسلم بن عقيل.
2: سفير الحسين في الكوفة. خرج مسلم سرا في منتصف رمضان، ثم أقبل حتى دخل الكوفة في الخامس من شهر شوال، ونزل في دار المختار بن أبي عبيد الثقفي. وكان أمير الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري، فأقبلت الشيعة تختلف إلى مسلم، وبايعه الناس حتى بايعه منهم 18,000. لكن هذا الخبر وصل بسرعة إلى الخليفة الأموي الجديد، الذي قام على الفور بعزل والي الكوفة النعمان بن بشير بتهمة تساهله مع الاضطرابات التي تهدد الدولة الأموية. وقام الخليفة يزيد بتنصيب وال آخر كان أكثر حزماً، اسمه عبيد الله بن زياد. فأقبل عبيد الله حتى دخل الكوفة وعليه عمامة سوداء وهو متلثم، فلما دخل قصر الإمارة أماط اللثام عن وجهه وأصبح ابن زياد، فنادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فخرج إليهم وخطبهم ووعد المحسن بالإحسان وتوعد المسيء بأشد العقاب، فبلغ ذلك مسلم بن عقيل فانتقل من دار المختار إلى دار هاني ابن عروة. وكان مسلم بن عقيل قد كتب كتابا أرسله إلى الحسين مع عابس بن أبي شبيب الشاكري، قال فيه: أما بعد، إن جميع أهل الكوفة معك، وقد بايعني منهم 18,000، فعجل الإقبال حين تقرأ كتابي هذا. وكان ابن زياد قد دعا مولى له يقال له معقل، فقال له: خذ 3,000 درهم واطلب مسلم بن عقيل والتمس أصحابه، فإذا ظفرت بواحد منهم أو جماعة فأعطهم هذه 3,000 درهم، وقل لهم استعينوا بها على حرب عدوكم وأعلمهم أنك منهم. وقد تمكن الرجل من إنجاز المهمة والتعرف على مكان مسلم عن طريق مكيدة خدع من خلالها مسلم بن عوسجة. ولما علم عبيد الله بمكان مسلم وأنه في دار هانئ، أعد مكيدة تمكن من خلالها من جلب هانئ إلى دار الإمارة وحبسه هناك. ولما علم مسلم بن عقيل بحبس هانئ بن عروة، حاصر دار الإمارة مع 4,000 من أصحابه، فدعا ابن زياد كثير بن شهاب وأمره أن يخرج في من أطاعه من مذحج، فيسير في الكوفة ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم الحرب ويحذرهم عقوبة السلطان. وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج في من أطاعه من كندة وحضر موت فيرفع راية أمان لمن جاء من الناس، وقال مثل ذلك للقعقاع الذهلي وشبث بن ربعي التميمي وحجار بن أبجر السلمي وشمر بن ذي الجوشن العمري. فتفرق الناس عن مسلم بن عقيل ولم يبق معه سوى 30 رجلا. ولما فرغ من صلاتي المغرب والعشاء تفرق 30 عنه أيضا، وأمسى وحيدا في دروب الكوفة.

0: فلجأ إلى بيت السيدة طوعة التي أوته بعد أن أعلمها بأن أهل الكوفة قد خذلوه. ولما تخاذل الناس واستتبت الأمور لابن زياد ذهب إلى المسجد، وبعد أن أقام الصلاة أمر بالبحث عن مسلم العقيل. ولما علم ابن طوعة بمكان مسلم غدا على ابن زياد وأخبره عن مكانه، فالتفت ابن زياد إلى محمد بن الأشعث وقال له: قم وآتني به. وأرسل معه 70 رجلا. فلما سمع مسلم وقع حوافر الخيل خرج إليهم بسيفه وجعل يضرب فيهم يمينا وشمالا حتى أثخن بالجراح، فازدحموا عليه فأوثقوه كتافا. فأقبل مسلم على محمد بن الأشعث وعمر بن سعد وطلب منهما أن يبعثا رجلا يبلغ الحسين عليه السلام بما آلت إليه الأمور ويطلب منه الرجوع. وكان خروج مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضينا من ذي الحجة، وهو اليوم الذي خرج فيه الحسين من مكة، وهو يوم التروية 9 من ذي الحجة. وكان استشهاده عليه السلام بعد 2 شهر و4 أيام قضاها في الكوفة. وبعد استشهاد مسلم بن عقيل التقى مبعوث محمد بن الأشعث وعمر بن سعد بالإمام الحسين عليه السلام في منطقة زبالة، وأوصل له رسالة ابن عمه مسلم بن عقيل إليه التي يخبره فيها بتفرق الناس عنه. فتأثر الإمام عليه السلام لذلك كثيرا وخاطب الناس: أما بعد، فإنه قد أتانا خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن يقطر، وقد خذلتنا شيعتنا.
1: حركة الحسين من مكة إلى الكوفة. شاع في الوسط المكي ما عزم الحسين من السفر إلى الكوفة، فجاءه عبد الله بن عمر ومحمد بن الحنفية لصرفه عن سفره هذا، إلا أن الحسين كان قد عقد العزم على ذلك، فطاف بالبيت مع أصحابه وسعى بين الصفا والمروة، وخرج من مكة المكرمة بعد 4 أشهر و5 أيام قضاها فيها، وكان ذلك في يوم الثلاثاء المصادف للثامن من ذي الحجة يوم التروية. وكان معه عليه السلام 82، وقيل 60، من كبار الكوفيين وأتباعه وأهل بيته.

0: كتاب الحسين إلى أهل الكوفة. سجلت المصادر التاريخية أنه لما بلغ الحسين الحاجز من بطن الرمة كتب كتابا إلى جماعة من أهل الكوفة، منهم سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن النجبة ورفاعة بن شداد وغيرهم، وأرسله مع قيس الصيداوي، وذلك قبل أن يعلم بقتل مسلم. فأقبل قيس بكتاب الحسين إلى الكوفة، فلما انتهى قيس إلى القادسية اعترضه الحسين بن تميم ليفتشه، فأخرج قيس الكتاب وخرقه، فحمله الحسين إلى ابن زياد، فلما مثل بين يديه قال له: من أنت؟ قال: أنا رجل من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابنه الحسين. قال: فلماذا خرقت الكتاب؟ قال: لئلا تعلم ما فيه. فغضب ابن زياد وقال: والله لا تفارقني حتى تخبرني بأسماء هؤلاء القوم، أو تصعد المنبر فتسب الحسين بن علي وأباه وأخاه، وإلا قطعتك إربا إربا. فقال قيس: أما القوم فلا أخبرك بأسمائهم، وأما السب فأفعل. فصعد قيس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: أيها الناس، إن هذا الحسين بن علي خير خلق الله، ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا رسوله إليكم، وقد خلفته بالحاجر فأجيبوا.
1: وصول خبر قتل مسلم وهانئ بن عروة. روي أن الحسين قبل أن يصله خبر قتل مسلم بن عقيل أرسل إليه كتاباً بيد أخيه من الرضاعة عبد الله بن يقطر، وفي الطريق اعترضه الحسين بن نمير التميمي، فسيره من القادسية إلى ابن زياد فقال له: اصعد فوق القصر والعن الكذاب بن الكذاب، ثم انزل حتى أرى في كري. فصعد فأعلم الناس بقدوم الحسين عليه السلام، ولعن ابن زياد وأباه، فأمر به ابن زياد فرمي من أعلى القصر فتكسرت عظامه وبقي به رمق. فأتاه رجل يقال له عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه. فبلغ خبر مسلم وهانئ وعبد الله بن يقطر الحسين وهو في زباله،

كتاب الحسين إلى أهل البصرة. كتب الحسين إلى جماعة من أشراف البصرة ورؤساء الأخماس كتاباً مع مولى له اسمه سليمان، وفيه: أما بعد، قد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت، وإن البدعة قد أحيت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله. فكان كل من قرأ كتاب الحسين كتمه عن ابن زياد، ولم يخبر به أحد إلا المنذر بن جارود، فإنه جاء بالكتاب إلى عبيد الله بن زياد، لأن المنذر خاف أن يكون الكتاب دسيساً من عبيد الله، فأخذ عبيد الله الرسول فصلبه. قطع الطريق على قافلة الحسين. لما بلغ عبيد الله بن زياد خروج الحسين من مكة وأنه توجه نحو العراق، بعث الحسين بن نمير صاحب شرطته ومعه 4000 فنظم الخيل من القادسية إلى خفان وما بين القطقطان إلى جبل لعلع لمراقبة خطوط الحركة، لأنها مراكز ومحطات لا بد للمتوجهين صوب العراق والشام أن يمر بها. ووجه الحسين بن تميم الحر بن يزيد اليربوعي من بني رياح، وكان ضمن 4000 في 1000 إلى الحسين، وقال: سايره ولا تدعه يرجع حتى يدخل الكوفة وجعجع به. ففعل ذلك الحر بن يزيد.

0: روى أبو مخنف عن عبد الله بن سليم والمنذر الأزديين قال: كنا نساير الحسين فنزل منطقة شراف وأمر فتيانه باستقاء الماء والإكثار منه، ثم ساروا صباحا، فلما انتصف النهار رأينا هوادي الخيل فسبقناهم إلى ذي حسم، فضربت أبنية الحسين عليه السلام، وجاء القوم فإذا الحر في 1000 فارس، فوقف مقابل الحسين عليه السلام في حر الظهيرة، والحسين عليه السلام وأصحابه معتمون متقلدو أسيافهم، فقال الحسين عليه السلام لفتيانه: أسقوا القوم ورشفوا الخيل.
1: فلما سقوهم ورشفوا خيولهم حضرت الصلاة، فأمر الحسين الحجاج بن مسروق الجعفي وكان معه أن يؤذن فأذن، وحضرت الإقامة، فخرج الحسين في إزار ورداء ونعلين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنها معذرة إلى الله وإليكم، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم، أن اقدم علينا، فإنه ليس لنا إمام، لعل الله يجمعنا بك على الهدى، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم. فسكت الحر وجيشه عنه، فقال للمؤذن: أقم، فأقام الصلاة. فقال الحسين عليه السلام للحر: أتريد أن تصلي بأصحابك؟ قال: لا، بل تصلي أنت ونصلي بصلاتك. فصلى بهم الحسين عليه السلام. فلما كان وقت العصر أمر الحسين أن يتهيأ للرحيل، ثم إنه خرج فأمر مناديه فنادى بالعصر وأقام، فاستقدم الحسين عليه السلام فصلى بالقوم، ثم سلم وانصرف إلى القوم بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإنكم إن تتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله، ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان، وإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا كان رأيكم غير ما أتتني كتبكم وقدمت به علي رسلكم انصرفت عنكم. فقال له الحر بن يزيد: إنا والله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر، ولسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك، وقد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن زياد.
0: فقال الحسين لأصحابه: قوموا فاركبوا. فركبوا، فلما ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم وبين الانصراف، فقال الحسين للحر: ما تريد؟ قال الحر: أريد والله أن أنطلق بك إلى عبيد الله بن زياد. قال له الحسين: إذن والله لا أتبعك. فقال له الحر: إذن والله لا أدعك. ولما كثر الكلام بينهما قال له الحر: إني لم أؤمر بقتالك، وإنما أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك الكوفة، فإذا أبيت فخذ طريقا لا تدخلك الكوفة ولا تردك إلى المدينة، لتكون بيني وبينك نصفا حتى أكتب إلى ابن زياد، وتكتب أنت إلى يزيد بن معاوية، إن أردت أن تكتب إليه أو إلى عبيد الله بن زياد إن شئت، فلعل الله إلى ذاك أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك. فتياسر الحسين وأصحابه عن طريق العذيب والقادسية، وبينه وبين العذيب 38 ميلا والحر يسيره.

وصل الركب الحسيني حركته حتى وصل إلى البيضة صباحاً، فأمر الإمام عليه السلام أصحابه بالتوقف هناك لأداء الصلاة، ثم أمرهم بالحركة متوجهاً صوب نينوى التي وصلها ظهر ذلك اليوم. فإذا بمبعوث بن زياد مالك بن النسر الكندي، فدفع إلى الحر كتابا من عبيد الله، فإذا فيه: أما بعد، فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي ويقدم عليك رسولي، فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء، وقد أمرت رسولي أن يلزمك فلا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري والسلام. فلما قرأ الكتاب جاء به إلى الحسين ومعه الرسول، فقال: هذا كتاب الأمير يأمرني أن أجعجع بكم في المكان الذي يأتيني فيه كتابه، وهذا رسوله قد أمره أن لا يفارقني حتى أنفذ رأيه وأمره وأخذكم بالنزول في ذلك المكان. فقال له الحسين: دعنا ننزل في هذه القرية نينوى أو هذه الغاضرية. فقال الحر: والله لا أستطيع ذلك، هذا الرجل بعث علي عينا. فقال زهير للحسين: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، إن قتال هؤلاء أهون علينا من قتال من بعدهم، فلعمري ليأتينا من بعدهم ما لا قبل لنا به. فقال له الحسين: ما كنت لأبدأهم بقتال. فقال له زهير: فسر بنا إلى هذه القرية، فإنها حصينة وهي على شاطئ الفرات، فإن منعونا قاتلناهم، فقتالهم أهون من قتال من يجيء من بعدهم. فقال الحسين: وأي قرية هي؟ قال: العقر. فقال الحسين: اللهم إني أعوذ بك من العقر. فنزل بمكانه وهو كربلاء.

ولم يزل الحر يساير الحسين، وكلما أراد المسير يمنعونه تارة ويسايرونه أخرى حتى بلغ كربلاء. فلما وصلها قال: ما اسم هذه الأرض؟ فقيل: كربلاء. فقال: اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء. وكان علي بن أبي طالب قد مر بهذا المكان عند مسيره إلى صفين، فوقف فسأل عنه فأخبر باسمه، فقال: ها هنا محط ركابهم، وها هنا مهراق دمائهم. فسئل عن ذلك فقال: ثقل لآل بيت محمد ينزلون ها هنا. وقال الحسين: انزلوا، فها هنا محط رحالنا وسفك دمائنا ومقتل رجالنا. ثم أمر الحسين بأثقاله، فحطت بذلك المكان يوم الخميس 2 من المحرم من 61.

0: وروي أن الحسين جمع ولده وإخوته وأهل بيته ثم نظر إليهم فبكى ساعة ثم قال: اللهم إنا عترة نبيك محمد، وقد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جدنا، وتعدت بنو أمية علينا، اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين. ثم أقبل على أصحابه فقال: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون.
1: وجاء في بعض الروايات إن أبا عبد الله اشترى الأرض المحيطة بقبره من أهل نينوى والغضرية بمبلغ 60,000 درهم، بشرط أن يدل الناس على قبره ويضيفون القادم لزيارة قبره. ولما نزل الحسين وأصحابه كربلاء، كتب الحر بن يزيد الرياحي إلى عبيد الله بن زياد بالخبر، فكتب عبيد الله بن زياد كتابا إلى الحسين يقول فيه: أما بعد، إن يزيد بن معاوية كتب إلي أن لا تغمض جفنك من المنام ولا تشبع بطنك من الطعام، أو يرجع الحسين على حكمي أو تقتله، والسلام.

فلما ورد الكتاب قرأه الحسين ثم رمى به ثم قال: لا أفلح قوم آثروا مرضاة أنفسهم على مرضاة الخالق. فقال له الرسول: أبا عبد الله، جواب الكتاب؟ قال: ما له عندي جواب، لأنه قد حقت عليه كلمة العذاب. فأخبر الرسول بن زياد بذلك، فغضب من ذلك أشد الغضب، وأمر بإعداد الجيش لمحاربة الحسين.

0: وصول عمر بن سعد إلى كربلاء. كان وصول عمر بن سعد إلى كربلاء في الثالث من المحرم على رأس 4000 مقاتل من الكوفيين، وقد سجل المؤرخون في كيفية تولي عمر بن سعد مهمة محاربة الحسين بأنه حينما علم عبيد الله بن زياد بموقف الحسين من كتابه التفت إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص، وقد كان عمر بن سعد قبل ذلك بأيام قد عقد له عبيد الله بن زياد عقدا وولاه الري ودستبي وأمره بحرب الديلم، فخرج متوجها إليها. ولما بلغ حمام أعين عسكر هناك ومعه 4000، فلما كان ذلك اليوم استدعاه ابن زياد فقال له: أريد أن تخرج إلى قتال الحسين بن علي، فإذا نحن فرغنا من شغله سرت إلى عملك إن شاء الله. فقال له عمر: أيها الأمير، إن أردت أن تعفيني من قتال الحسين بن علي فافعل. فقال: قد عفيتك، فأردد إلينا عهدنا الذي كتبناه لك واجلس في منزلك نبعث غيرك. فقال له عمر: أمهلني اليوم. ولما رأى إصراره رضي بالمسير إلى كربلاء، وتوجه بمعية 4000 في اليوم الثاني نحو كربلاء.
1: المفاوضات بين الحسين وعمر بن سعد. ما إن وصل عمر بن سعد إلى كربلاء حتى أرسل إلى الحسين عزرة بن قيس الأحمسي فقال: ائته فسله ما الذي جاء به وماذا يريد؟

0: المقبل، ثم انصرف إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر. فدعا عمر قرة بن قيس الحنظلي فقال له: ويحك يا قرة، إلقى حسينا فسله ما جاء به وماذا يريد. فجاء قرة بن قيس حتى سلم على الحسين وأبلغه رسالة عمر بن سعد إليه، فقال الحسين: كتب إلي أهل مصركم هذا أن اقدم، فإما إذ كرهوني فأنا أنصرف عنهم. فانصرف قرة إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر، فقال له عمر بن سعد: إني لأرجو أن يعافيني الله من حربه وقتاله. وكتب إلى ابن عبيد الله بن زياد بذلك، فكتب ابن زياد إلى عمر بن سعد: أما بعد، فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت، فعرض على الحسين أن يبايع ليزيد بن معاوية هو وجميع أصحابه.
1: ولما سرح ابن زياد عمر بن سعد من حمام أعين، أمر الناس فعسكروا بالنخيلة، وأمر أن لا يتخلف أحد منهم، وصعد المنبر وقال: إن يزيد قد زادكم 100 في أعطيتكم، فلا يبقين رجل من العرفاء والمناكب والتجار إلا خرج فعسكر مع عمر بن سعد، فأيما رجل وجدناه بعد يومنا هذا متخلفا عن العسكر برئت منه الذمة. ثم استخلف على الكوفة عمر بن حريث وخرج حتى عسكر في النخيلة، جعل الجيش على جسر الكوفة، وبعث إلى الحسين بن تميم وكان بالقادسية في 4000، فقدم النخيل في جميع من معه. ثم دعا ابن زياد كثير بن شهاب الحارثي ومحمد بن الأشعث بن قيس والقعقاع بن سويد بن عبد الرحمن المنقري وأسماء بن خارجة الفزاري وقال: طوفوا في الناس فمروهم بالطاعة والاستقامة، وخوفوهم عواقب الأمور والفتنة والمعصية، وحثوهم على الالتحاق بالجيش. وأرسل المنقري في خيل إلى الكوفة وأمره أن يطوف بها، فمن وجده قد تخلف أتاه به.
2: ووجه أيضا إلى الحسين حجار بن أبجر العجلي وشبث بن ربعي وشمر بن ذي الجوشن، وكان شمر بن ذي الجوشن أول من التحق بعمر بن سعد. ثم سرح ابن زياد أيضا يزيد بن ركاب الكلبي مع 2000 وحسين بن نمير السكوني في 4000 وابن رهينة المازني في 3000 وحسين بن تميم الطهري مع 2000 ونصر بن حربة في 2000 من الكوفيين. ثم أرسل إلى شبث بن ربعي أن أقبل إلينا وإنا نريد أن نتوجه بك إلى حرب الحسين، فجاء ومع 1000 فارس. ثم أتبع ذلك بالحارث بن يزيد، فما زال ابن زياد يرسل 20 و30 و100 من المقاتلين إلى عمر بن سعد، حتى بلغ العدد في اليوم 6 من المحرم 20,000 رجل، وجعل على الجيش عمر بن سعد. وأقبل حبيب بن مظاهر إلى الحسين فقال: يا ابن رسول الله، هنا حي من بني أسد بالقرب منا، أتأذن لي في المسير إليهم فأدعوهم إلى نصرتك، فعسى الله أن يدفع بهم عنك؟ قال: قد أذنت لك. فخرج حبيب إليهم في جوف الليل متنكرا حتى أتى إليهم فعرفوه، ولما علموا بما جاء به تبادر إليه رجال الحي. فلما علم ابن سعد بذلك دعا برجل من أصحابه يقال له الأزرق بن حرب الصيدوي، فضم إليه 400 فارس ووجه نحو حي بني أسد. فبينما أولئك القوم قد أقبلوا يريدون عسكر الحسين في جوف الليل، إذا استقبلهم خيل بن سعد على شاطئ الفرات، فناوش القوم بعضهم بعضا واقتتلوا قتالا شديدا، وعلمت بنو أسد أنه لا طاقة لهم بالقوم فانهزموا راجعين إلى حيهم. ورجع حبيب بن مظاهر إلى الحسين فخبره بذلك فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وما أن حل اليوم السابع من المحرم حتى كتب ابن زياد إلى ابن سعد أن حل بين الحسين وأصحابه وبين الماء فلا يذوق منه قطرة. فبعث عمر بن سعد في الوقت عمرو بن الحجاج في 500 فارس، فنزلوا على الشريعة وحالوا بين الحسين وأصحابه وبين الماء ومنعوهم أن يستقوا منه قطرة.

0: وجاء في بعض المصادر أنه لما اشتد العطش على معسكر الحسين قيض الحسين أخاه العباس لهذه المهمة وأمره أن يستقي للحرائر والصبية وضم إليه 20 رجلاً و30 فارساً وقصدوا الفرات بالليل. وتقدم نافع بن هلال الجملي باللواء فصاح عمرو بن الحجاج: من الرجل؟ قال: جئنا لنشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه. وصاح نافع بأصحابه: املأوا أسقيتكم. فشد عليهم أصحاب بن الحجاج، فكان بعض القوم يملأ القربة وبعض كقمر بني هاشم ونافع الجملي يقاتل، فجاءوا بالماء إلى معسكر الحسين. لما تكاملت الجيوش في صحراء كربلاء أرسل الحسين عمرو بن قرظة الأنصاري إلى ابن سعد يطلب الاجتماع منه ليلا بين المعسكرين، فخرج كل منهما في 20 فارسا، وأمر الحسين من معه أن يتأخر إلا العباس وابنه علي الأكبر، وفعل ابن سعد كذلك، وبقي معه ابنه حفص وغلامه. فقال الحسين: يا ابن سعد، أتقاتلني؟ أما تتقي الله الذي إليه معادك؟ فأنا ابن من قد علمت، ألا تكون معي وتدع هؤلاء؟ فإنه أقرب إلى الله تعالى.
1: ولما امتنع ابن سعد عن الاستجابة للحسين وتذرع بحجج واهية، منها الخوف من أن تهدم داره وتصادر ضيعته ويحجز ماله، ولما أيس منه الحسين قام وهو يقول: ما لك ذبحك الله على فراشك عاجلا، ولا غفر لك يوم حشرك، فوالله إني لأرجو ألا تأكل من بر

0: ثم تواصلت الحوارات بين الحسين وبين ابن سعد 3 أو 4 مرات. كتب على إثرها عمر إلى ابن زياد: أما بعد، فإن الله تعالى قد أطفأ الناذرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة. هذا الحسين قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى، أو أن يسير إلى ثغر من الثغور، فيكون رجلا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده. فلما قرأ ابن زياد الكتاب قال: هذا كتاب ناصح لأميره، مشفق على قومه. فقام شمر بن ذي الجوشن وقال: أتقبل هذا منه؟ وقد نزل بأرضك وإلى جنبك، والله لئن رحل من بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة والعزة، ولتكونن أولى بالضعف والعجز، ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه، فإن عاقبت فأنت أولى بالعقوبة، وإن عفوت كان ذلك لك. فقال له ابن زياد: نعم ما رأيت الرأي رأيك، أخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد، فليعرض على الحسين وأصحابه النزول على حكمي، فإذا فعلوا فليبعث بهم إلي سلما، وإن أبوا فليقاتلهم، فإن فعل فاسمع له وأطع، وإن أبى فأنت أمير الجيش، فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. وكتب إلى ابن سعد: إني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه، ولا لتمنيه السلامة والبقاء، ولا لتعتذر عنه، ولا لتكون له عندي شافعا، فإن نزل الحسين وأصحابه على حكمي واستسلموا فابعث بهم إلي سلما، وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم، فإنهم لذلك مستحقون، فإن قتلت الحسين فوطئ بالخيل صدره وظهره، ولست أرى أن هذا يضره بعد الموت شيئا، ولكن علي قول قد قلته لو قد قتلته لفعلت هذا به، فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا، وخلي بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر، فإنا قد أمرناه بأمرنا والسلام.
1: وصل الشمر إلى كربلاء بعد ظهر يوم الخميس 9 من محرم 61، وسلم الكتاب إلى عمر بن سعد. فلما قرأ ابن سعد الكتاب قال له: ما لك ويلك؟ لا قرب الله دارك، وقبح الله ما قدمت به علي، والله إني لأظنك أنت الذي نهيته أن يقبل ما كتبت به إليه، وأفسدت علينا أمرا كنا قد رجونا أن يصلح. لا يستسلم والله حسين، إن نفس أبيه لبين جنبيه. فقال له شمر: أخبرني بما أنت صانع، أتمضي لأمر أميرك وتقاتل عدوه، وإلا فخلي بيني وبين الجند والعسكر. قال: لا، ولا كرامة لك، ولكن أنا أتولى ذلك دونك.
0: في اليوم التالي عبأ عمر بن سعد رجاله وفرسانه، فوضع على ميمنة الجيش عمر بن الحجاج، وعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن، وعلى الخيل عروة بن قيس، وكانت قوات الحسين تتألف من 32 فارسا و40 راجلا من المشاة. وأعطى رايته أخاه العباس بن علي، وقبل أن تبدأ المعركة لجأ جيش بن زياد إلى منع الماء عن الحسين وصحبه، فلبثوا أياما يعانون العطش.

0: ثم اشتد القتال، وأصيب الكثير من أصحاب الحسين، ودارت رحى الحرب وغطى الغبار أرجاء الميدان. واستمر القتال ساعة من النهار، ولما انجلت الغبرة كان هناك 50 صريعا من أصحاب الحسين. واستمرت رحى الحرب تدور في ميدان كربلاء، وأصحاب الحسين يتساقطون الواحدة تلو الآخر، واستمر الهجوم والزحف نحو من بقي مع الحسين، وأحاطوا بهم من جهات متعددة، وتم حرق الخيام. فراح من بقي من أصحاب الحسين وأهل بيته ينازلون جيش عمر بن سعد، ويتساقطون الواحدة تلو الآخر، ومنهم ولده علي الأكبر، إخوته عبد الله، عثمان، جعفر ومحمد، أبناء أخيه الحسن، أبو بكر والقاسم، والحسن المثنى بن أخته زينب، عون بن عبد الله بن جعفر الطيار، آل عقيل، عبد الله بن مسلم، عبد الرحمن بن عقيل، جعفر بن عقيل، محمد بن مسلم بن عقيل، عبد الله بن عقيل.
1: بدأت اللحظات الأخيرة من المعركة عندما ركب الحسين جواده يتقدمه أخوه العباس بن علي بن أبي طالب حامل اللواء، إلا أن العباس ذهب إلى بحر العلقمي وهو جزء من نهر الفرات ليأخذ الماء إلى الحسين وأصحابه، ولكن العباس لم يستطع أن يشرب شربة ماء واحدة إثاراً لأخوه الحسين، وسرعان ما وقع صريعاً من جنود العدو، ولم يبق في الميدان سوى الحسين الذي أصيب بسهم فاستقر السهم في نحره، وراحت ضربات الرماح والسيوف تمطر جسده، إلى أن قام شمر بفصل رأس الحسين عن جسده بضربة سيف. وكان ذلك في يوم الجمعة من عاشوراء في المحرم سنة 61 من الهجرة، وله من العمر 56 سنة، ولم ينجو من القتل إلا علي بن الحسين، فحفظ نسل أبيه من بعده.

0: ارتكب المعسكر الأموي خلالها أفضح الجرائم وانتهكت الحرمات، وسقط الحسين عليه السلام وجميع صحبه وأهل بيته شهداء وسيقة النساء والأطفال. أسار إلى يزيد بن معاوية في الشام ومع رؤوس الشهداء مرفوعة على الأسنة.
1: واقعة الطف، تعليق طارق صالح، زينب التميمي وسمر حسين، إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

لما اصبح الحسين يوم عاشوراء وصلى باصحابه صلاة الصبح قام خطيبا فيهم حمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله سبحانه وتعالى قد اذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال ثم صفهم للحرب وكانوا 77 ما بين فارس وراجل فجعل زهير بن القين في الميمنة وحبيب بن مظاهر في الميسرة واعطى رايته اخاه العباس وثبت هو عليه السلام واهل بيته في القلب واقبل عمر بن سعد نحو الحسين في 30,000 وعلى الميمنة عمرو بن الحجاج الزبيدي وعلى الميسرة شمر بن ذي الجوشن وعلى الخيل عزرة بن قيس وعلى الرجالة شبث بن ربعي والراية مع ذويب مولاه واقبلوا يجولون حول البيوت فيرون النار تنصرم في الخندق فنادى شمر باعلى صوته يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة فقال الحسين من هذا كأنه شمر بن ذي الجوشن قيل نعم فقال له يا ابن راعية المعدى انت اولى بها مني صليا ورام مسلم بن عوسجة ان يرميه بسهم فمنعه الحسين وقال اكره ان ابدأهم بقتال ولما نظر الحسين الى جمعهم كأنه السائل رفع يديه بالدعاء وقال اللهم انت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وانت لي في كل امر نزل به ثقة وعدة كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو انزلته بك وشكوته اليك رغبة مني اليك عمن سواك فكشفته وفرجته فانت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة ثم دعا براحلته فركبها ونادى بصوت عال يسمعه جلهم ايها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى اعظكم بما هو حق لكم علي وحتى اعتذر اليكم من مقدمي عليكم فان قبلتم عذري وصدقتم قولي واعطيتموني النصر من انفسكم كنتم بذلك اسعد ولم يكن لكم علي سبيل وان لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصر من انفسكم فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فلما سمعنا النساء هذا منه صحن وبكين وارتفعت اصواتهن فارسل اليهن اخاه العباس وابنه علي الاكبر وقال لهما سكتاهن فلعمري ليكثر بكاؤهن ولما سكتنا حمد الله واثنى عليه وصلى على محمد وعلى الملائكة والانبياء وقال في ذلك ما لا يحصى ذكره ولم يسمع متكلم قبله ولا بعده ابلغ منه في منطقه ثم خالع
الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متفرفة بأهلها حالا بعد حال. فالمغرور من غرته والشقي من فتنته. فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحلى بكم نقمته وجنبكم رحمته. فنعم الرب ربنا وبيت العبيد أنتم. أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنكم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم. لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم.

راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين. أيها الناس انسبوا لي من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوا وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء من عندي ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه، وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ فقال الشمر هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما تقول. فقال له حبيب بن مظاهر والله إني أراك تعبد الله على 70 حرفا وأنا أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول. قد طبع الله على قلبك. ثم قال الحسين فإن كنتم في شك من هذا القول أفتشكون أن ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة؟ فأخذوا لا يكلمونه. فنادى يا شبث بن ربعي ويا حجار بن أرجر ويا قيس بن الأشعث ويا زيد بن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن اقدم؟ قد أينعت الثمار وخضر الجناب وإنما تقدم على جند لك مجندة. فقالوا لم نفعل. قال سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم. ثم قال أيها الناس إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض. فقال له قيس بن الأشعث أولا تنزل على حكم بني عمك؟ فإنهم لن يروك إلا ما تحب ولن يصل إليك منهم مكروه. فقال الحسين أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم أكثر من دم مسلم بن عقيد؟ لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. عباد الله، إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ثم أناخ راحلته وأمر عقبة بن سمعان فعقلها. لم أنسوا إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا؟ هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أم لم يوصي بنا النبي وأودع فقل أنفيكم عترة وكتابا؟
فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا. وأقبل القوم يزحفون نحوه وكان فيهم عبد الله ابن حوزة التميمي. فطاح فيكم حسين وفي الثالث قال أصحاب الحسين هذا الحسين فما تريد؟ قال يا حسين أبشر بالنار. قال الحسين كذبت بل أقدم على رب غفور كريم مطاع شفيع فمن أن؟ قال ابن حوزة فرفع الحسين يديه حتى بان بياض إبطاي وقال اللهم حذه إلى النار. فغضب ابن حوزة وأقحم الفرس إليه وكان بينهما نهر فعلقت قدمه بالركاب وجالت به الفرس فتقطع عنها وانقطعت قدمه وساقه وفخذه وبقي جانبه الآخر معلقا بالركاب. وأخذت الفرس تضرب به كل حجر وشجر حتى هلك. قال مسروق بن وائل الحضرمي كنت في أول الخيل التي تقدمت لحرب الحسين لعلي أن أصيب رأس الحسين فأحظى به عند ابن زياد. فلما رأيت ما صنع بابن حوزة عرفت أن لأهل هذا البيت حرمة ومنزلة عند الله. وتركت الناس وقلت لا أقاتلهم فأكون في النار. وخرج إليهم زهير بن القين على فرس ذنوب وهو شاك في السلاح فقال يا أهل الكوفة نذاري لكم من عذاب الله نذاري إن حقا على المسلم نصيحة أخي المسلم ونحن حتى الآن إخوة على دين واحد ما لم يقع بيننا وبينكم السيف وأنتم للنصيحة منا أهل. فإذا وقع السيف انقطعت العصمة وكنا أمة فأنتم أمة. إن الله ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد لينظر ما نحن وأنتم عاملون. إنا ندعوكم إلى نصيم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله ابن زياد فإنكم لا تدركون منهما إلا سوء عمر سلطانهما ليتملان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم ويمثلان بكم ويرفعان ضبوع النخل ويقتلان أماثلكم وقراءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه وآل ابن عروة وأشباهه. فسبوه وأثنوا على عبيد الله ابن زياد ودعوا له وقالوا لا نبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه أو نبعث به وبأصحابه إلى عبيد الله ابن زياد سلما. فقال زهير عباد الله إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن سمية فإن لم تنصروهم فأعيدكم بالله أن تقتلوهم. فخلوا بين هذا الرجل وبين يزيد فلعمري إنه ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. فرماه الشمر بسهم وقال اسكت أسكت الله نعمتك أبرهتنا بكثرة كلامك. فقال زهير يا ابن البوال على عقبي ما إياك أخاطب إنما أنت بهيمة والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين. فابشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. فقال الشمر إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة. فقال زهير أفبالموت تخوفني؟
فوالله للموت معه أحاب إلي من الخلد معكم. ثم أقبل على القوم رافعا صوته وقال: عباد الله، لا يغرنكم عن دينكم هذا الجلف الجافي وأشباهه، فوالله لا تنال شفاعة محمد قوما هرقوا دماء ذريته وأهل بيته وقتلوا من نصرهم وذبى عن حريمهم. فناداه رجل من أصحابه: إن أبا عبد الله يقول لك أقبل، فلعمري لئن كان مؤمن فرعون نصح قومه وأبلغ في الدعاء، فلقد نصحت هؤلاء وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ. واستأذن الحسين برير بن خضير في أن يكلم القوم فأذن له، وكان شيخا تابعيا ناسكا قارئا للقرآن ومن شيوخ القراء في جامع الكوفة، وله في الأمدانيين شرف وقدر وجلالة. فوقفا قريبا منهم ونادى: يا معشر الناس، إن الله بعث محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابه، وقد حيل بينه ابن رسول الله، أفجزاء محمد هذا؟ فقالوا: يا برير، قد أكثرت الكلام فاكفف عنا، فوالله ليعطش الحسين كما عطش من كان قبله. قال: يا قوم، إن ثقل محمد قد أصبح بين أظهركم، وهؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون أن تصنعوه بهم. فقالوا: نريد أن نمكن منكم الأمير عبيد الله ابن زياد فيرى فيهم رأية. قال: أفلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه؟ ويلكم يا أهل الكوفة، أنسيتم كتبكم؟ ويلكم، أدعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم دونهم، حتى إذا أتوكم أسلمتموهم إلى ابن زياد وحلأتموهم عن ماء الفرات بيتما خلفتم نبيكم في ذريته، ما لكم لا تقاكم الله يوم القيامة؟ فبئس القوم أنتم. فقال له نفر منهم: يا هذا، ما ندري ما تقول. قال: الحمد لله الذي زادني فيكم بصيرا.

وهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان. فجعل القوم يرمون بالسهام فتقهقر إلى ورائه. ثم إن الحسين ركب فرته وأخذ مصحفا ونشره على رأسه ووقف بهداي القوم وقال: يا قوم، إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليه من سيف النبي ودرعه وعمامته، فأجابوا بالتصديق. فسألهم عما أقدمهم على قتله، قالوا: طاعة للأمير عبيد الله بن زياد. فقال عليه السلام: تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم ألبا لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهل لا لكم الويلات؟ تركتمونا والسيف مشيم والجاش طامن والرأي لما يستصحف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم عليها كتهافت الفراش، ثم نقضتموها فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإيس ونفذة الشيطان ومطفئ السنن، ويحكم هؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون. أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتأزرت فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شجن للناظر وأكلة للغاصب. ألا وإن الدعي ابن الدعي يعني ابن زياد قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني داحب بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. ثم أنشد أبيات فروة: فإن نأذن فهزامون قدما، وإن نؤذن فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. فقل للشامتين بنا ثيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. أما والله لا تلبسون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس، حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور. عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ثم رفع يديه وقال: اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كاسا مصبرة، فإنهم كذبونا وخذلونا، وأنت ربنا عليك توكلنا
وإليك المصير. واستدعى عمر بن سعد فدعي له، وكان كارها لا يحب أن يأتيه، فقال: أي عمر، أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي بلا دري وجرجان؟ والله لا تتهنأ بذلك، عهد معهود، فاصنع ما أنت صانع، فإنك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة، وكأني برأسك على قصبة يترامه الصبيان بالكوفة ويتخذونه غرضا بينهم. فصرف بوجهه عنه مغضبا. ولما سمع الحر بن يزيد الرياحي كلام ابي عبد الله الحسين واستغاثته، اقبل على عمر بن سعد وقال له: أمقاتل انت هذا الرجل؟ قال: اي والله قتالا ايسره ان تسقط فيه الرؤوس وتطيح الايدي. قال: ما لكم فيما عرضه عليكم من الخصال؟ فقال: لو كان الامر الي لقبل، ولكن اميرك ابن زياد يأبى ذلك. فتركه ووقف مع الناس، وكان الى جنب قرة ابن قيس، فقال لقرة: هل سقيت فرسك؟ فقال: لا. قال: فهل تريد ان تسقيه؟ فظن قر من ذلك انه يريد الاعتزال ويكره ان يشاهده احد، فتركه. فاخذ الحر يدنو من الحسين بن علي قليلا قليلا، فقال له المهاجر بن اوس: اتريد ان تحمل؟ فسكت واخذته الرعدة، فارتاب المهاجر من هذا الحال، وقال له: لو قيل لي من اشجع اهل الكوفة لما عدوتك، فما هذا الذي اراه منك؟ فقال الحر: اني اخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا اختار على الجنة شيئا ولو احرق. ثم ضرب جواده نحو الحسين بن علي منكسا براسه حياء من آل الرسول بما أتى إليهم وجعجع بهم في هذا المكان على غير ماء ولا كلاء، رافعا صوته: اللهم إليك أنيب فتب علي، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيك. يا أبا عبد الله، إني تائب، فهل ترى لي من توبة؟ إلى أنا ونحن نتوب إليك في هذا المقام الكريم؟ فقال الحسين: نعم، يتوب الله عليك. فتروا قول أبي عبد الله وتيقن الحياة الأبدية والنعيم الدائم، ووضح له قول الآتف لما خرج من الكوفة، فحدث الحسين بحديثه، قال فيه: لما خرجت من الكوفة نوديت: أبشر يا حر بالجنة، فقلت: ويل للحر يبشر بالجنة وهو يسير إلى حرب ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له الحسين: لقد أصبت خيرا وأجرا. ثم استاذن الحسين في أن يكلم القوم فأذن له، فنادى بأعلى صوته: يا أهل الكوفة، لأمكم الهبل والعبر، أدعوتم هذا العبد الصالح ودعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه، حتى إذا جاءكم أخذتم بكظمه وأحطتم به من كل جانب، فمنعتموه التوجه إلى بلاد الله العريضة حتى يأمن وأهل بيته، وأصبح كالأسير في أيديكم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وحلأتموه وصبيته ونساءه وصحبه عن ماء الفرات الجاري،
الذي يشربه اليهود والنصارى والمجوس، وتتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه، وها هم قد صرعهم العطش. بعدما خلفتم محمدا في ذريته لا تخاكم الله يوم الظمأ، فحملت عليه رجالة ترميه بالنبل فتقهقر حتى وقف امام الحسين، اذ ان الحسين بن علي منع اصحابه واهل بيته من ان يبدأوا القوم بقتال قط، فلذلك ترى الاصحاب في كل مقام وعظ وارشاد وتوجيه يرشقون بالسهام او يحمل عليهم احد، تراهم يتراجعون الى ورائهم امتثالا لامر امامهم. وصاح الشمر باعلى صوته: اين بنو اختنا؟ اين العباس واخوته؟ فاعرضوا عن، فقال الحسين: اجيبوه ولو كان فاسقا. قالوا: ما شأنك وما تري؟ قال: يا بني اختي انتم امنون فلا تقتلوا انفسكم مع الحسين، والزموا طاعة امير الفاسقين يزيد. فقال العباس: له لعنك الله ولعن امانك، اتؤمننا وابن رسول الله لا امان له، وتأمرنا ان ندخل في طاعة اللعناء واولاد اللعناء؟ وتقدم عمر بن سعد نحو عسكر الحسين ورمى بسهم وقال: اشهدوا لي عند الامير بن زياد اني اول من رمى. ثم رمى الناس فلم يبق من اصحاب الحسين احد الا اصابه من سهامهم، فقال عليه السلام لاصحابه: قوموا رحمكم الله الى الموت الذي لا بد منه، فان هذه السهام رسل القوم اليكم. فحمل اصحابه حملة واحدة واقتتلوا ساعة فمن جلت الغبرة الا عن 50 صريعا من اصحاب ابي عبد الله. وخرج يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله بن زياد فطلب البراد، فوثب حبيب وبرير فلم يأذن لهما الحسين. فقام عبد الله بن عمير الكلبي من بني عليم او عليم، وكنيته ابو لهب، وكان طويلا شديد الساعدين بعيد ما بين المنكبين، شريفا في قومه شجاعا مجربا. فاذن له وقال: احسبه للاقران قد تالا. فقال له: من انت؟ فانتسب لهما فقال: لا نعرفك، ليخرج الينا دهير او حبيب او برير. وكان يسار قريبا منه، فقال له: يا ابن الزانية، او بك رغبة عن مبارزتي؟ ثم شد عليه بسيفه يضربه، وبينه هو مشتغل به اذ شد عليه سالم، فصاح اصحابه: قد رهقك العبد. فلم يعبأ به، فضربه سالم بالسيف، فاتقاها عبد الله بيده اليسرى فاطار اصابعها، ومال عليه عبد الله فقتله، واقبل الى الحسين يرتجل وقد قتلهما معا. واخذت ام وهب زوجته عمودا واقبلت نحوه تقول: فداك ابي وامي، قاتل دون الطيبين ذريتي محمد. فاراد ان يردها الى الخيمة فلم تطاوعه، واخذت تجاذبه ثوبه وتقول: لن ادعك دون ان اموت معك. فقال لها: الان كنت تنهيني عن القتال، والان جئتي تقاتلين معي. قالت: لا تلمني، ان واعية الحسين كسرت قلبي. فقال: ما الذي سمعت من؟ قالت: سمعت بباب الخيمة ينادي وقلتنا صراع.
هذا الحسين سيدي أبا عبد الله ردها إلى الخيمة. فنادى الحسين جزيتم عن أهل بيت نبيكم خيرا، ارجعي إلى الخيمة فإنه ليس على النساء قتال. فرجعت، ولما نظر من بقي من أصحاب الحسين إلى كثرة من قتل منهم أخذ الرجلان والثلاثة والأربعة يستأذنون الحسين في الذب عنه والدفع عن حرمه، وكل يحمل آخر من كيد عدوه. فخرج الجابريان وقاتلا في مكان واحد حتى قتلا. وخرج الغفاريان فقالا للحسين السلام عليك أبا عبد الله، إنا جئنا لنختل بين يدي وندفع عنك. فقال مرحبا بكما، واستدناهما من فدنوا وهما يبكيان. قال ما يبكيكما يا ابن يا أخي؟ فوالله إني لأرجو أن تكون بعد ساعة قرير العين. قال جعلنا الله فداء ما على أنفسنا نبكي، ولكن نبكي عليه. نراك قد أحيط بك ولا نقدر أن ننفعك. فجزاهما الحسين خيرا فقاتلا قريبا من حتى قتلا. وخرج عمرو بن خالد الصيداوي وسعد مولاه وجابر بن الحارث ومجمع بن عبد الله العائذي وشدوا جميعا على أهل الكوفة. فلما أوغلوا فيهم عطف عليهم الناس وقطعوهم عن أصحابهم. فندب إليهم الحسين أخاه العباس فاستنقذهم بسيفه وقد

بأجمعهم. وفي أثناء الطريق اقترب منهم العدو فشدوا بأسيافهم مع ما بهم من الجراح وقاتلوا حتى قتلوا في مكان واحد. ولما نظر الحسين إلى كثرة من قتل من أصحابه قبض على شيبته المقدسة وقال: اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر دونه، واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله وأنا مخضب بدمي. ثم صاح: ما من مغيث يغيثنا، أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله. فبكت النساء وكثر صراخهن. وسمع الأنصاريان سعد بن الحارث وأخوه أبو الحتوف استنصار الحسين واستغاثته، وكان مع ابن سعد. ولما أن سمع بكاء عياله مال بسيفيهما على أعداء الحسين قاتلا حتى قتلا. وأخذ أصحاب الحسين بعد أن قل عددهم وبان النقص فيهم يبرز الرجل بعد الرجل فأكثر القتل في أهل الكوفة. فصاح عمرو بن الحجاج بأصحابه: أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين لا يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوه على قلتهم. والسبب في ذلك أنهم كانوا يقاتلون عن عقيدة وإيمان، وأولئك كانوا يقاتلون في سبيل المادة والطمع. فقال عمرو بن الحجاج: لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم. فقال عمر بن سعد: صدقت الرأي ما رأيت، أرسل في الناس من يعدم عليهم ألا يبارزهم رجل منهم، ولو خرجتم إليهم وحدانا لأتوا عليكم. ثم حمل عمرو بن الحجاج على ميمنة الحسين فثبتوا له وجثوا على الركب وأشرعوا الرماح فلم تقدم الخيل. فلما ذهبت الخيل لترجع رشقهم أصحاب الحسين بالناب فصرعوا رجالا وجرحوا آخرين. ثم حمل عمرو بن الحجاج من نحو الفرات فاقتتلوا ساعة، وفيها قاتل مسلم بن عوسجة فشد عليه مسلم بن عبد الله وعبد الله البجلي، وثارت لشدة الجلاد غبرة شديدة ومن جلت الغبرة إلا ومسلم بن عوسجة صريعا وبه رمق. فمشى إليه الحسين ومعه حبيب بن مظاهر، فقال له الحسين: رحمك الله يا مسلم. ثم تلا قوله تعالى: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ودنا منه حبيب وقال: عز علي مصرعك يا مسلم، ابشر بالجنة. فقال مسلم بن عوسج بصوت ضعيف: بشرك الله بخير يا اخي يا حبيب. ثم قال حبيب: لو لم اعلم اني في الاثر لاحببت ان توصيني بجميع ما يؤمك. فقال له مسلم: اوصيك بهذا، واشار الى الحسين بن علي ان تموت دونه. فقال: افعل ورب الكعبة. وفاضت روحه بينهما وصلات يا بين ظاهر من يأتي، وصلات يا بين ظاهر من يأتي.

ثكلتكم أمهاتكم أيقتل مثل مسلم وتفرحون؟ لرب موقف له كريم في المسلمين رأيته يوم سل أذربيجان وقد قتل 6 من المشركين قبل التئام خيول المسلمين. وحمل الشمر في جماعة من أصحابه على ميسرة الحسين فثبتوا لهم حتى كشفوهم، وفيها قاتل عبد الله ابن عمير الكلبي فقتل رجالا وشد عليهم آن ابن سبيك الحضرمي فقطع يده اليمنى وقطع بكر بن حيثاقة فأخذ أسيرا وقتل صبرا. فمشت إليه زوجته أم وهب وجلست عند رأسه تمسح الدمع عنه وتقول هنيئا لك الجنة، أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك. فقال الشمر لغلامه اضرب رأسها بالعمود فشدخه وماتت مكانها، وهي أول امرأة قتلت يوم عاشوراء من أصحاب الحسين بن علي. وحمل الشمر حتى طعن قصاص الحسين بالرمح وقال علي بالنار لأحرقه على أهله، فتضايحت النساء وخرجن من الفسطاط وناداه الحسين يا ابن ذي الجوشن أنت تدعو بالنار لتحرق بيتي على أهلي، أحرقك الله بالنار. وقال شبث بن ربعي أمرعبا للنساء صرت، ما رأيت مقالا أسوأ من مقالك ولا موقفا أقبح من موقفك. فاستحيا وانصرف وحمل على جماعته زهير بن القين في 10 من أصحابه حتى كشفوهم عن البيوت. ولما رأى عزرة بن قيس وهو على الخيل الوهن في أصحابه والفشل كلما يحملون

عن أيمانهم وعن شمائلهم ليحيطوا بهم. فأخذ الثلاثة والأربعة من أصحاب الحسين يتخللون البيوت فيشدون على الرجل فيقتلونه ويرمونه من قريب فيعقرونه. فقال ابن سعد: أحرقوها بالنار. فأغرموا فيها النار فصاحت النساء ودهشت الأطفال. فقال الحسين: دعوهم يحرقونها، فإنهم إذا فعلوا ذلك لم يجوزوا إليكم. فكان كما قال عليه السلام. وكان أبو الشعداء الكندي وهو يزيد بن زياد راميا فجثى على ركبتيه بين يدي الحسين ورمى بمئة سهم، والحسين يقول: اللهم سدد رميته واجعل ثوابه الجنة. ثم حمل على القوم فقتل 19 رجلا ثم قتل. والتفت أبو ثمامة الصائدي إلى الشمس فرآها وقد زالت، فقال للحسين: نفسي لك الفداء، إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك. لا والله لا تقتلوا حتى اقتلى دونك، وأحب أن ألقى الله وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها. فرفع الحسين رأسه إلى السماء وقال: ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين الذاكرين. انظروا أيها المسلمون، دعا الحسين بن علي سلام الله عليه لهذا العبد الصالح بأعظم دعاء، وهو أن قال: جعلك الله من المصلين. فقال الحسين: نعم، هذا أول وقتها، سلوهم عن أن يكفوا عنا حتى نصلي. فقال الحسين: إنها لا تقبل. فقال حبيب بن مظاهر: زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا حمار. فحمل عليه الحسين فضرب حبيب وجه فرسه بالسيف فشبت به ووقع عنه، واستنقذه أصحابه فحملوه وقاتلهم حبيب قتالا شديدا، فقتل على كبر سنه 62 رجلا. وحمل عليه بديل بن صريب فضربه بسيفه وطعنه آخر من تميم برمحه فوقع إلى الأرض، فذهب ليقوم وإذا بالحسين يضربه بالسيف على رأسه، فتقطع لوجهه ونزل إليه التميمي واحتز رأسه فهدى مقتله الحسين. فقال: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. واسترجع الحسين كثيرا. وخرج من بعده الحر ابن يزيد الرياحي ومعه زهير بن القان يحمي ظهره، فكان إذا شد أحدهما واستلحم شد الآخر واستنخذه، ففعل ساعة وإن فرس الحر لمضروب على أذني وحاجبي والدماء تسيل منه. فبرد إليهم وهو يرتجز ويقول: إني أنا الحر وما والضيف أضرب في أعناقكم بالسيف، عن خير من حل بأرض الخيف أضربكم ولا أرى من حيفي. حتى قتل منهم جماعة كثيرة على كبر سنه جيل أهموم الفواطم أجلال أغتوم.

الغيرة ما تظل ويل ما عيدهم عشير ما تظل ويل ما عيدهم عشيرة ضحايا على التراب من غير تغسيل وحمل أصحاب الحسين الحور ووضعوه أمام الفصاد الذي يقاتلون دونه وكان به رمق فقال الحسين له وهو يمسح الدمعا أنت الحر كما سمتك أمك وأنت الحر في الدنيا والآخرة وعلى قولنا أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة ورثاه رجل من أصحاب الحسين وقيل علي بن الحسين لنعم الحر حر بني رياحي صبور عند مشتبك الرماح ونعم الحر إذ فادى حسينا وجاد بنفسه عند الصباح وقام الحسين إلى الصلاة صلى بمن بقي من أصحابه صلاة الخوف وتقدم أمامه زهير بن القين وسعيد بن عبد الله الحنفي في نصف من أصحابه ويقال إنه صلى وأصحابه فرادى بالإيماء ولما أثخن سعيد بالجراح سقط إلى الأرض وهو يقول اللهم لعنهم لعن عاد وثمود وأبلغ نبيك مني السلام وأبلغ ما لقيت من ألم الجراح فإني أردت بذلك ثوابك في نصرة ذريتي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم والتفت إلى الحسين قائلا أوفيت يا ابن رسول الله قال نعم أنت أمامي في الجنة ثم قال سعيد أبلغ جد وقل له إني تركت حسينا في الأثر وقضى نحبه فوجد به 13 سهما غير الضرب والطال ولما فرغ الحسين من الصلاة قال لأصحابه يا كرام هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينعت أثمارها وهذا رسول الله والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم فحاموا عن دين الله ودين نبيه وذبوا عن حرم الرسول فقالوا نفوسنا لنفسك الفداء ودماؤنا لدمك الوقاء فوالله لا يصل إليك وإلى حرمك سوء وفينا عرق يضرب ووثبوا إلى خيولهم فعقروها ولم يبق مع الحسين فارس إلا الضحاك بن عبد الله المشرقي يقول لما رأيت خيل أصحابنا تعقر أقبلت بفرتي وأدخلتها فصاصا لأصحابنا واختتلوا أشد القتال وكان كل من أراد الخروج ودع الحسين بقوله السلام عليك يا ابن رسول الله فيجيبه الحسين وعليك السلام ونحن خلفك ثم يقرأ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وخرج أبو سمامة صاعدي فقاتل حتى أدخل بالجراح وجاء عمرو بن قربة الأنصاري ووقف أمام الحسين يقيه من العدو ويتلقى السهام بصدره وجبهته فلم يصل إلى الحسين سوء ولما كثر فيه الجراح التفت إلى أبي عبد الله وقال أوفيت يا ابن رسول الله قال نعم أنت أمامي في الجنة فاقرأ رسول الله مني السلام وأعلمه أني في الأثر وخر ميتا فنادى أخوه علي وكان مع ابن سعد يا حسين يا كذاب إنما أقول كلمته حتى تطلع على خف هؤلاء الأفراد غررت أخي حتى قتلته
فقال عليه السلام: إني لم أغر أخا ولكن الله هداه وأضلت. فقال: قتلني الله إن لم أقتل. ثم حمل على الحسين ليطعنه، فاعترضه نافع بن هلال الجملي فطعنه حتى فرعه، فحمله أصحابه وعالجوه وبرئ. ورمى نافع ابن هلال الجملي بنبال مسمومة كتب اسمه عليها وهو يقول: أرمي بها معلمة أفواقها، مسمومة تجري بها أخفاقها. فقتل 12 رجلا سوى من جرح، ولما فنيت نباله جرد سيفه يضرب فيهم، فأحاطوا به يرمونه بالحجارة والنصال حتى كسروا عضديه وأخذوه أثيرا، فأمسكه الشمر ومعه أصحابه يسوقونه. فقال له ابن سعد: ما حملك على ما صنعت بنفسك؟ قال: إن ربي يعلم ما أردت. فقال له رجل وقد نظر إلى الدماء تسيل على وجهه ولحيته: أما ترى ما بك؟ فقال: والله لقد قتلت منكم 12 رجلا سوى من جرحت، وما ألوم نفسي على الجهد، ولو بقيت لي عضد ما أثرتموني. ثم قتله الشمر. ولما صرع واضح التركي مولى الحار المذحجي استغاث بالحسين، فأتاه أبو عبد الله واعتنقه، فقال: من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي؟ انظر إلى الحسين بن علي رجل الدين والإنسانية يضع خده مرة على خد ولده علي الأكبر، وكذلك أيضا مرة أخرى يضع خده على خد غلام تركي، إذ لا يفرق إمامنا سلام الله عليه بين أفراد النوع الإنساني. فالدين الإنساني هو الدين الإسلامي. ثم فاضت نفسه الطاهرة، ومشى الحسين إلى أسلم مولاه واعتنقه وكان به رمق، فتبسم وافتخر بذلك ومات رضوان الله عليه. ونادى يزيد بن معقل: يا برير، كيف ترى صنع الله بك؟ فقال: صنع الله بي خيرا وصنع بك شرا. فقال يزيد: كذبت، وقبل اليوم ما كنت كذابا، وأنت تقول: أتذكر يوم كنت أماشيك في بني لواذن؟ وأنت تقول: كاوية ضالا، وإن إمام الهدى علي بن أبي طالب. قال برير: بلى، أشهد أن هذا رأيي. فقال يزيد: وأنا أشهد أنك من الضالين. فدعاه برير إلى المباهلة، فرفع أيديهما إلى الله سبحانه يدعوانه أن يلعن الكاذب ويقتله. ثم تضاربا، فضربه برير على رأسه ضربة قدت المغفر والدماغ، فخر كأنما هوى من شاهق، وسيف برير ثابت في رأسه وبينه ويريد أن يخرجه، إذ حمل عليه رضا بن منقذ العبدي واعتنق بريرا واعترك. فطرعه برير وجلس على صدره، فاستغاث رضا بأصحابه، فذهب كعب بن جابر بن عمرو الأزدي ليحمل على برير، فصاح به عفيف بن زهير ابن أبي الأخنس: هذا برير بن خضير القارئ الذي كان يقرئنا القرآن في جامع الكوفة. فلم يلتفت إليه، وطعن بريرا في ظهره، فبرك برير على رضا وعض وجهه وقطع طرف أنفه، وألقاه كعب برمحه عنه وضربه بسيفه فقتله. وقام العبدي ينفض التراب عن قبائه، وقال: لقد أنعمت علي يا أخ الأسد،
نعمة لا أنساها أبدا. ولما رجع كعب بن جابر إلى أهله عتبت عليه امرأته النوار وقالت: أنت على ابن فاطمة وقتلت سيد القراء؟ لقد أتيت عظيما من الأمر، والله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا. ونادى حنظلة بن سعد الشبامي: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. يا قوم لا تقتلوا حسينا فيسحتكم الله بعذاب وقد خاب من افترى. فجزاه الحسين خيرا وقال: رحمك الله، انهم قد استوجبوا العذاب حين ردوا عليك ما دعوتهم اليه من الحق، ونهضوا اليك ليستريحوك واصحابك فكيف بهم الان وقد قتلوا اخوانك الصالحين. قال: صدقت يا ابن رسول الله، افلا نروح الى الاخرة؟ فاذنا له فسلم على الحسين وتقدم يقاتل حتى قتل رضوان الله عليه. واقبل عابس بن ابي شبيب الشاكري على شوذب مولى شاكر، وكان شوذب من الرجال المخلصين، وداره مألفا للشيعة يتحدثون فيها فضل اهل البيت. فقال: يا شوذب، ما في نفسك ان تصنع؟ قال: اقاتل معك حتى اقتل. فجزاه خيرا وقال له: تقدم بين يدي ابي عبد الله حتى يحتسبك كما احتسب غيرك، وحتى احتسبك، فان هذا يوم نطلب فيه الاجر بكل ما نقدر عليه. فسلم شوذب على الحسين وقاتل حتى قتل. ووقف عابس امام ابي عبد الله وقال: ما امسى على ظهر الارض قريب ولا بعيد اعز علي منك، ولو قدرت ان ادفع الظلم عنك بشيء اعاد علي من نفسي لفعل. السلام علي، اشهد اني على هدى وهدى ابيك. ومشى نحو القوم مسلتا سيفه وبه ضربة على جبينه، فنادى على رجل فاحجموا عنه لانهم عرفوا اشجع الناس. فطاح عمر بن سعد ارضخوا بالحجارة فرمي بها، فلما رأى ذلك القى جرعه ومغفره وشد على الناس وانه ليطرد اكثر من 200. ثم تعصبوا عليه من كل جانب فقتل رضوان الله عليه. ووقف جون مولى ابي ذر الغفاري امام الحسين يستأذنه، فقال: يا جون، انما تبعتنا طلبا للعافية، فانت في اذن مني. فوقع على قدميه يقبلهما ويقول: انا في الرخاء الحسوق صاع

قتل. وجاء عمرو بن جناد الأنصاري بعد أن قتل أبوه وهو ابن 11 سنة يستأذن الحسين هذا وقد أمرته أمه من قبل ذلك وقالت له ولدي قم وانصر ريحانة رسول الله بعدما ألبست حلامة حربه فخرج يستأذن من الحسين بن علي فلما نظر إليه الحسين قال لأصحابه هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى ولعل أمه تكره خروجه إلى المعركة ردوه إلى الخيمة فأقبل الغلام يسعى نحو الحسين عجلا خائفا من أن يصده أصحاب أبي عبد الله عن مراده وقصده فصاح سيدي أبا عبد الله إن أمي هي التي ألبستني لامة حربي فأذن لي يا ابن رسول الله حتى أردق الشهادة بين يدي فجزاه الإمام خيرا فبرز وهو يقول أميري حسين أميري

فقاتل قتال الأبطال، فأحاط الأعداء به من كل جانب، أردوه إلى الأرض صريعا، فاهتزوا رأسه ورموا به نحو الخيام، فتعت إلى رأسه أمه فمسحت الدم عنه وأخذته وضربت به رجلا قريبا من آفمات، وعادت إلى المخيم فأخذت عمودا وقيل سيفا وأنشأت تقول: أنا عجوز في النساء ضعيفة، خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. فردها الحسين إلى الخيمة بعد أن أصابت بالعمود رجلين، وما رضي الحسين سلام الله عليه بأن تخرج امرأة من سائر نساء المسلمين أمام الأعداء أمام الرجال الأجانب، فصونوا حلائلكم معاشر المسلمين كما تصونون دينارَكم ودرهمكم. وقاتل الحجاج بن مسروق الجعفي حتى خضب بالدماء، فرجع إلى الحسين يقول: اليوم الخاج ذكى النبي، ثم أباك ذا الندى عليا، ذاك الذي نعرفه الوصية. فقال الحسين: وأنا ألقاهما على أثرك. فرجع يقاتل حتى قتل. ولما أسخر سويد بن عمرو سقط لوجهه وظن أنه قتل، فلما قتل الحسين وسمعهم يقولون قتل الحسين أخرج سكينة كانت معه فقاتل بها، وتعصبوا عليه وقتلوا، وكان آخر من قتل من الأصحاب بعد الحسين عليه السلام. ولما لم يبق مع الحسين إلا أهل بيته عزموا على ملاقاة الحتو ببأس شديد وحفاظ مر ونفوس أذية، وأقبل بعضهم يودع بعضا، وأول من تقدم هو شبيه رسول الله علي الأكبر، وكان شبيها برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، فأحطن به النسوة وقلن ارحم غربتنا فليس لنا طاقة على فراقك، فلم يعبأ بكلامهن واستأذن أباه فبرز على فرس للحسين يسمى لاحقا وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. ولم يتمالك الحسين دون أن رفع شيبته المقدسة نحو السماء وأرخى عينيه بالدموع وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضى الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. وصاحب ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. ثم تلا قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ولم يزل يقاتل حتى قتل 70 رجلا وقد اشتد به العطش، فرجع إلى أبيه يستريح ويذكر ما أجهده من العطش، فبكى الحسين وقال: واغوثا ما أسرع الملتقى بجدك فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تضمو بعدها أبدا. نادى: يا بويا شربة مي الجبدي أتقوى وردنا القام وحدي
يا بويا نفطر كبدي وحق جدي العطش والشمس والميدان والحر يقلمني انا جيب الماي ابني ما هو حاجك بعض حالي وشعبني وفات روحي وحماس جبدي ولتابني يا بويا استخلف الله العمر ويصبر يقل لا والدمع يسفح من العين يا بعدي وبعد كل الناس يا حسين تقل لي صبري وقلبي صار نصين شلون اصبر يا بويا والصبر مر واتاه سهم وقع في حلقه وطعنه مرة بن منقذ العبدي بالروم في ظهره وضربه بالسيف على رأسه ففلق هامته وتابعه الناس بأسيافهم حتى قطعوه إرباع فجاء إليه الحسين وانكب عليه يقول قتل الله قوما قتلوك ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول على الدنيا بعدك العفا ثم اخذ بكفه من دمه الطائر ورمى به نحو السماء فلم يسقط منه قطرة وامر فتيانه ان يحملوه الى الخيمة فجاءوا به الى الفسطاط الذي كانوا يقاتلون امامه وحرائر بيت الوحي ينظرن اليه محمولا قد جللته الدماء بمطالب من العز حمراء فقد وزع جثمان الضر والطان فاستقبلنه بصدور دامية وعولة تصك سمع الملكوت وامامهن كبيرة البيت الهاشمي زينب العقيلة صارخة نادبة فألقت بنفسها عليه تضم إليها جمام نفسها الذائب وحما خدرها المنسلم وعماد بيتها المنهدم وخرج من بعده عبد الله ابن مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب وهو يقول اليوم ألقى مسلما وهو أبي وعصبة بعد على دين النبي فقتل جماعة بثلاث حملات ورماه يزيد بن الرقاد الجهني بسهم فاتخاه بيده فتمرها الى جبهته فما استطاع ان يزيلها عن جبهته فقال اللهم انهم استقلونا واستذلونا فاقتلهم كما قتلونا وبيناه وعلى هذا اذ حمل عليه رجل برمحه فطعنه في قلبه ومات ولما قتل عبد الله ابن مسلم حملها لأبي طالب حملة واحدة فصاح بهم الحسين صبرا على الموت يا بني عمومتي والله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم فوقع فيهم عون بن عبد الله ابن جعفر الطيار وامه العقيلة زينب واخوه محمد وامه الخوصاء وعبد الرحمن بن عقيل بن ابي طالب واخوه جعفر بن عقيل ومحمد بن مسلم بن عقيل واصابت الحسن المثنى 18 جراحة قطعت يده اليمنى ولم يستشهد وخرج ابو بكر بن امير المؤمنين واسمه محمد وامه النهشلية قتله زجر بن بدر النخعي ثم خرج عبد الله بن عقيل فما زال يضرب فيهم حتى وصل بالجراح وتخطى الى الارض فجاء اليه عثمان بن خالد
التميمي فقتله، وخرج ابو بكر ابن الامام السبط الحسن عليه السلام وهو عبد الله الاكبر، وامه ام ولد يقال لها رملة، فقاتل حتى قتل. وخرج من بعده اخوه لامه وابيه القاسم وهو غلام لم يبلغ الحلم، فلما نظر اليه الحسين اعتنق وبكى، ثم اذن له فبرز كأن وجهه شقة قمر، وبيده السيف وعليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان، فمشى يضرب بسيفه، فانقطع شسع نعله اليسرى، وألف ابن النبي الأعظم أن يحتفي في الميدان، فوقف يشد شسع نعله وهو لا يزن الحرب إلا بمثله، غير مكترث بالجمع ولا مبال بالألوف. وبينه وعلى هذا إذ شد عليه عمرو بن سعد ابن نفيل الأزدي وضربه بالسيف على رأسه، ففلق هامته وصاح الغلام يا عماه، وأمه واقفة بباب الخيمة تنظر إلى وهي مدهوشة، فاتاه الحسين وضرب قاتله، فاتخاها بالساعد فاطنها من المرفق، وصاح صيحة عظيمة سمعها العسكر، فحملت خيل ابن سعد لتستنقذه فاستقبلته بصدورها ووطئته فما، وانجلت الغبرة، واذا الحسين قائم على الغلام ويفحص برجليه، والحسين يقول بعدا لقوم قتلوه، خصمهم يوم القيامة جد، ثم احتمله ورجلاه يخطان في الارض، فالقاهما علي الاكبر وقتلا حوله من اهل بيته، جاباهما الدهدى ما في نخوته، جاباهما الدهدى ما في نخوته بشاعر.

بدال الشامع بين الشعب دفو على راسك ملبس نبل ينثر ولما راى العباس عليه السلام كثرة القتلى في اهله قال لاخوته من امه وابيه عبد الله وعثمان وجعفر تقدموا يا بني امي حتى اراكم نصحتم لله ولرسوله والتفت الى عبد الله وكان اكبر من عثمان وجعفر وقال تقدم يا اخي اراك قتيلا واحتسبك فقاتلوا بين يدي ابي الفضل حتى قتلوا باجمعهم ولم يستطع العباس صبرا بعد قتل اخوته واولاد عمه واخيه وكان اخر من بقي مع الحسين فاستاذنه قال يا اخي انت صاحب لوائي قال العباس قد ضاق صدري واريد ان اخذ ثاري من هؤلاء المنافقين فقال الحسين اذا فاطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء فذهب العباس الى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الجبار فلم ينفع ورجع الى الحسين يخبره فسمع الاطفال ينادون العطش العطش فركب جواده واخذ القربة وخفض الفرات فاحاط به اربعة اهلاف ورموا بالنبال فلم يعبا بجمعهم ولا راحته كثرتهم فكشفهم عن المشرعة ودخل الماء واغترف منه ليشرب فتذكر عطش الحسين فرمى الماء وقال يا ناس من بعد الحسين اوني وبعد اولى كنتي او تكوني هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين شلون اشرب واخويا حسين عطشا شلون اشرب واخويا حسين عطشا وسكنه

الحجر يبطون حيات أبوك قبل كبد حتي نهايات وظهر طفلة يا ويلي من العطش ما وظهر موت قرب والعمر قصر ثم ملا القرب وتوجه نحو المخيم فأخذ عليه الطريق وجعل يضرب فيهم وهو يقول لا أرهب الموت إذا الموت زقى حتى هو راد المصاليس لقى إني أنا العباس أغدو بالثقة ولا أرهب الموت يوم الملتقى فكمن له زيد بن الرقاد من وراء نخلة وعاونه حكيم بن الطفيل السنبسي فضربه على يمينه فبراء واخذ السيف بشماله وقال والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني فحاموا عن دينكم ايها المسلمون وتمسكوا به فانه خير دين وعن امام صادق اليقين نجل النبي الطائر الامين فكمن له حكيم بن الطفيل من وراء نخله فضربه على شماله فقطعها فضم اللواء الى صدره وتكاثروا عليه واتته السهام كالمطر فاصاب القربة سهم واريق ماؤها وسهمنا صاب صدرا وسهمنا صاب عينا وضربه رجل بالعمود على راسه ونادى عليك من السلام ابا عبد الله فاتاه الحسين وراه مخطوع اليمين واليسار مرتدا بالجراحة انحنى عليه وبكى بكاء عاليا وقال الان انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي ثم حمل عليهم يضرب فيهم ويقول الى اين تفرون وقد فتتم عبدي فبينا امامنا جالس عند ابي الفضل واذا بابي الفضل انتبه فقال سيدي ما تريد ان تصنع قال اريد حملك الى المخيم نادى يا خويا حسين خليني مجاني يا خويا حسين خليني مجاني يا قلة

فبعد أولية فاضت روحه بالفاضل في حجر أبي عبد الله الحسين. فرجع الحسين إلى المخيم منكسرا حزينا يكفكف دموعه بكمه، وقد تداقعت الرجال على مخيمه، فصاح: أما من مجير يجيرنا؟ أما من مغيث يغيثنا؟ أما من طالب حق ينصرنا؟ أما من خائف من النار فيذوب عنا؟ فاتته سكينة وسالته عن عمها، فأخبرها بقتله، وسمعت زينب فصاحت: وأخا وأخبتا وضيعتنا بعدك. وبكينا النسوة وبكى الحسين معهن وقال: وضيعتنا بعدك. ولما قتل العباس التبس الحسين فلم ير أحدا ينصره، ونظر إلى أهله وصحبه مجزرين كالأضاحي، وهو إذا يسمع عويل الأيام وصراخ الأطفال، صاح بأعلى صوته: هل من ذاب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا؟ فارتفعت أصوات النساء بالبكاء، ونهض السجاد يتوكى على عصا ويجر سيفه لأنه مريض لا يستطيع النور. فصاح الحسين بأم كلثوم: احبسيه لئلا تخلو العار من نسر آل محمد. فارجعت إلى فراشه وإلى تنادي: أخويا وما لك معي؟ تنادي

جيب سبعين فجعة وفريد فجعة على حسين. ثم انه عليه السلام امر عياله بالسكوت وودعهم، وكان عليه جبة خز دكنة وعمامة موردة ارخالها ذوابتين، والتحف ببردة رسول الله ولبس درعه وتقلد بسيفه وطلب ثوبا لا يرغب فيه احد يضعه تحت ثيابه لئلا يجرد منه فانه مقتول مسلوب. فاتوه بتبان فلم يرغب فيه لانه من لباس الذلة، واخذ ثوبا خلقا وخرقه وجعله تحت ثيابه ودعا بسراويل ففزرها ولبسها لئلا يسلبها، ودعا بولده الرضيع يودعه. فاتته زينب بابنه عبد الله وامه الرباط فاجلسه في حجره يقبله ويقول بعدا لهؤلاء القوم: اذا كان جدك المصطفى خصمهم. ثم اتى به نحو القوم يطلب له الماء فرماه حرملة بدم فذبحه، فتلقى الحسين الدم بكفه ورمى به نحو السماء فلم تسقط منه قطرة. وقال اول ما نزل بي انه بعين الله: اللهم لا يكن اهون عليك من فصيل، الهي ان كنت حبست عنا الناصر فاجعله لما هو خير منه، وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في العاجل. اللهم انت الشاهد على قوم قتلوا اشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله. وسمع عليه السلام قائلا يقول: دعه يا حسين فان له مرضعا في الجنة. فجاء به الى قرب خيمة العقيل زينب، وما رجع به الى امه لان الام لا تتمكن ان ترى ولدها مقتولا امامها. فخرجت اليه العقيلة فلما نظرت الى الطفل واذا به مذبوح من الوريد الى الوريد، والدم نابت في نحره ودمه مسفوح على صدره.

يا علي انا اللي خفيت من طحت بي وحفر له الحسين سلام الله عليه بجفن سيفه ودفنه مرملا بدمه ويقال وضعه مع قتلى اهل بيته وتقدم نحو القوم مصلتا سيفه آيسا من الحياة ودعا الناس الى البراد فلم يزال يقتل كل من برد اليه حتى قتل جمعا كثيرا ثم حمل على الميمنة وهو يقول الموت اولى من ركوب العار والعار اولى من دخول النار وحمل على الميسرة وهو يقول انا الحسين بن علي آلات ألا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي قال عبد الله بن عمار بن يغوث ما رأيت مكسورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وصحبه أربط جاشا ولا أمضى جنانا ولا أجرى مقدما ولقد كانت الرجال تنكشف بين يديه اذا شد فيها ولم يثبت له احد فصاح عمر بن سعد بالجمع هذا ابن الانزع البطين هذا ابن قتال العرب احملوا عليه من كل جانب فاتت 4000 نبلة وحال الرجال بينه وبين رحله فصاح بهم يا شيعة آل ابي سفيان ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعا فكونوا احرارا في دنياكم وارجعوا الى احسابكم ان كنتم عربا كما تزعمون فناداه شمر ما تقول يا ابن فاطمة قال انا الذي اقاتلكم وانتم تقاتلون

جنى فامنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. قال اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. قال اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. قد حان حيني وقد لاحت لوائحه. فقال الشمر كذلك وقصده القوم واشتد القتال وقد اشتد به العطش. فحمل من نحو الفرات على عمرو بن الحجاج فكشفهم عن الماء واقحم الفرس الماء. فلما ولغ الفرس ليشرب قال الحسين انت عطشان وانا عطشان فلا اشرب حتى تشرب. فرفع الفرس راسه كأنه فهم الكلام. ولما مد الحسين يده ليشرب ناداه رجل اتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك. فرمى الماء ولم يشرب وقصد الخيمة. انظر ايها المحب انظر ايها الغيور الى غيرة ابي الشهداء. ترك نفسه ظامئا في سبيل المحافظة على ناموسه وعلى عرضه. ثم انه عليه السلام ودعا عياله ثانيا وامرهم بالصبر ولبس الهجر وقال استعدوا للبلاء واعلموا ان الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الاعداء ويجعل عاقبة امركم الى خير ويعذب عدوكم بانواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بانواع النعم والكرامة. فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. فقال عمر بن سعد ويحكم اهجموا عليه ما دام مشغولا بنفسه وحرمه. والله ان فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام بين اطناب المخيم. وشك سهم بعض عذر النساء فدهشن وارعبن وصحن ودخلن الخيمة ينظرن الى الحسين كيف يصنع. فحمل عليهم كالليث الغضبان فلا يلحقوا احدا الا بعجه بسيفه فيقتله والسهام تأخذه من كل ناحية وهو يتقيها بصدره ونحره. ورجع الى مركزه يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وطلب في هذا الحال ماء فقال الشمر لا تذوقه حتى ترد النار. وناداه رجل يا حسين الا ترى الفرات كأنه بطون الحيات فلا تشرب منه حتى تموت عطشا. فقال الحسين اللهم امته عطشا. فكان ذلك الرجل يطلب الماء فيؤتى به فيشرب حتى يخرج من فيه. وما زال كذلك الى ان مات عطشا. ورماه ابو الحتوف الجعفي بسهم في جبهته فنزعه وسالت الدماء على وجهه. فقال اللهم انك ترى ما انا فيه من عبادك هؤلاء العصاة اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على وجه الارض منهم احدا ولا تغفر لهم ابدا. وطاح بصوت عال يا امة السوء بئس ما خلفتم محمدا في عترتها ما انكم لا تقتلون رجلا بعدي فتآبون قتله بل يؤون عليكم ذلك عند قتلكم اياي. وايم الله اني لا ارجو ان يكرمني الله بالشهادة.

وقع في صدره وقيل على قلبه، فقال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ورفع رأسه إلى السماء وقال إلهي إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن نبي غيره، ثم أخرج السهم من خفاء وانبعث الدم كالميزاب، فوضع يده تحت الجرح فلما امتلأت رمى به نحو السماء وقال أولا علي ما نزل بي أنه بعين الله، فلم يسقط من ذلك الدم قطر إلى الأرض، ثم وضعها ثانيا فلما امتلأت نفخ به رأسه ووجهه ولحيته وقال هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضوب بدمي، وأقول يا جاد قتلني فلان وفلان، وأعياه نزف الدم، فجلس على الأرض ينوء برقبته، فانتهى إليه في هذا الحال مالك بن النضر فشتمه ثم ضربه بالسيف على رأسه، وكان عليه برنس فامتلأ البرنس دما، فقال الحسين لا أكلت بيمينك ولا شربت وحشرك الله مع الظالمين، ثم ألقى البرنس واعتم على القلنسوة، قال آني ابن ثبت الحضرمي إني لواقف عشر عشر لما صرع الحسين، إذ نظرت إلى غلام من أهل الحسين عليه إزار وخميص وفي أذنيه درتان وبيده عمود من تلك الأبنية وهو مذعور يتلفت يمينا وشمالا، فأقبل رجل يركض حتى إذا دنا منه مال عن فرسه وعلاه بالسيف فقطعه، وذلك الغلام هو محمد ابن أبي سعيد ابن عقيل ابن أبي طالب، وكانت أمه تنظر إليه وهي مدهوشة، ثم إنهم لبثوا هنيهة وعادوا إلى الحسين وأحاطوا به وهو جالس على الأرض لا يستطيع النهوض، فنظر عبد الله ابن الحسن السبط وله 11 سنة إلى عمه وقد أحدق به القوم، فأقبل يشتد نحو عمه، وأرادت زينب حبسه فأفلت منها وجاء إلى عمه وهو بحر بن كعب السيف ليضرب الحسين، فصاح الغلام يا ابن الخبيثة أتضرب عمي الحسين، فغضب اللعين من كلامه فضرب الغلام بسيفه فاتخذ ضربته بيده فأطنها إلى الجل فإذا هي معلقة، فصاح الغلام يا عما لقد قطعوا يدي، ونظر إلى أمه في باب الخيمة فنادى يا أمه لقد قطعوا يميني، فضمه الحسين إليه فقال يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك واحتجب في ذلك الخير، فإن الله تعالى يلحقك بآبائك الصالحين، ورفع يده قائلا اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا، ورمى الغلام حرملة بن كاهل بسام فذبحه وهو في حجر عمه، وبقي الحسين مطروحا على الأرض مليا، ولو شاءوا أن يقتلوه لفعلوا إلا أن كل قبيلة تتكل على غيرها وتكره الإقدام، فطاح الشمر ما وخوفكم وما تنتظرون بالرجل وقد أبخنته السهام والرماح احملوا علي، فضربه زرعة بن شريك على كتفه الأيسر ورماه الحسين في حلقه، وضربه آخر على عاتقه، وطعنه سنان بن أنس في ترقوته،
ثم في بواني صدره، ثم رماه بسهم في نحره، وطعنه صالح بن وهب في جنبه. قال هلال بن نافع: كنت واقفا نحو الحسين فرأيته يجود بنفسه، فوالله ما رأيت خسيلا قط مضمخا بدمه أحسن منه، ولا أنور وجها، ولقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. فاستسقى في هذا الحال معا فأبوا أن يسقوا، وقال له رجل: لا تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها. قال: أنا أرد الحامية، وإنما أرد على جدي رسول الله، وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأشكو إليه ما ارتكبتم مني وما فعلتم بي. فغضبوا بأجمعهم حتى كأن الله لم يجعل في قلبي أحد من الرحمة شيئا. وأقبل فرس الحسين يدور حوله ويلطخ ناصيته بدمه، فصاح ابن سعد: دونكم الفرس، فإنه من جياد خيل رسول الله. فأحاطت به الخيل فجعل يرمح برجليه حتى قتل جماعة. فقال ابن سعد: دعوه لننظر ما يصنع. فلما أمن الجواد الطلب أقبل نحو الحسين يمرغ ناصيته بدمه ويشمه ويصل طهلا عاليا. قال أبو جعفر الباقر: كان يقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. وتوجه نحو المخيم بذلك الصهيل، فلما نظرنا النساء إلى الجواد مخجية والسارج عليه ملوية، خرجنا من الخدود على الخدود الأطماط وبالعويل داعيات، وبعد العز مذللات، وإلى مصر الحسين مبادرات. فواحدة تحن عليه تضم، وأخرى عليه بالرداء تضلل، وأخرى تفدي، وأخرى تقبل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نال ليس تعقل. ونادت أم كلثوم ومحمدا وأبتا وعليا وجعفرا وحمزة: هذا حسين بالعراء صريع بكربلاء. ونادت زينب وأخا وسيدا وأهل بيتها: ليت السماء أطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكدكت على السهل. وانتهت نحو الحسين وقدنا منه عمر بن سعد في جماعة من أصحابه، والحسين يجود بنفسه. فصاحت: أي عمر، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إلي؟ فصرف بوجهه عنها ودموعه تسيل على لحيته، فقالت: ويحكم، أما فيكم مسلم؟ فلم يجبها أحد. ثم طاح ابن سعد بالنار: انزلوا إليه واريحوه. فبدر إليه شمر فرفسه برجل. والله ما قرأت هذه المصيبة إلا في اليوم العاشر فقط، ولا تعرض إلى ذكرها طيلة السنة أبدا. فرفسه برجله وجلس على صدره وقبض على شيبته.

حسين ما يستاوي النوعية بتكوين البشر يا حسين ما يستاوي النوعية جيت ما الشائل بخيفي ومجهول نزعته النفسية وهي بدورة تكشف وتظهر لك مخافية تكشف من اتجاهاته شاريه

واقعة الطف. تعليق طارق صالح، زينب التميمي وسمر حسين. إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

0: ما قبل المعركة. استناداً لمصادر تاريخية، فإن الخلافة استقرت لمعاوية بن أبي سفيان بعد توقيع معاهدة الصلح مع الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب. ويعتقد البعض أن مجموعة من العوامل أدت إلى تنازل الحسن لمعاوية، منها محاولة لحقن الدماء وتوحيد الكلمة بعد سلسلة من الصراعات الداخلية بين المسلمين، ابتداء من فتنة مقتل عثمان إلى معركة الجمل ومعركة صفين. وقد أثنى الكثير على هذه المبادرة وسمي العام الذي تم فيه الصلح عام الجماعة. مبادرة الصلح والتنازل كانت مشروطة بعودة طريقة الخلافة إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب بعد موت معاوية. أعقب هذا الصلح فترة من العلاقات الهادئة بين أعداء الأمس في معركة صفين.
1: وبعد استشهاد الحسن، عندما قام معاوية وهو على قيد الحياة بترشيح ابنه يزيد بن معاوية للخلافة من بعده، قوبل هذا القرار بردود فعل تراوحت بين الاندهاش والاستغراب إلى الشجب والاستنكار. فقد كان هذا في نظر البعض نقطة تحول في التاريخ الإسلامي من خلال توريث الحكم وعدم الالتزام بنظام الشورى الذي كان متبعا في اختيار الخلفاء السابقين. وكان العديد من كبار الصحابة لا يزالون على قيد الحياة، واعتبر البعض اختيار يزيد للخلافة يستند على عامل توريث الحكم فقط وليس على خبرات المرشح الدينية والفقهية. وبدأت بوادر تيار معارض لقرار معاوية بتوريث الحكم تركز بالحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب.
0: خلافة يزيد وامتناع الحسين عن مبايعته. عند وفاة معاوية بن أبي سفيان أصبح ابنه يزيد بن معاوية خليفة، ولكن تنصيبه جوبها بمعارضة من قبل بعض المسلمين. وكانت خلافة يزيد التي دامت 3 سنوات وصلة حروب متصلة، ففي عهده حدثت ثورة كربلاء، ثم حدثت ثورة في المدينة انتهت بوقعة الحرة ونهبت المدينة، كما سار مسلم بن عقبة المري إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير وأصيبت الكعبة بالمنجنيقات. حاول يزيد بطريقة أو بأخرى إضفاء الشرعية على تنصيبه كخليفة، فقام بإرسال رسالة إلى والي المدينة المنورة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، كتابا يخبره بموت معاوية ويأمره بأخذ البيعة بالقوة، حيث جاء فيه: أما بعد فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام. ثم أردف يزيد كتابه هذا بكتاب آخر جاء فيه: أما بعد فإذا أتاك كتابي هذا فعجل علي بجوابه، وبين لي في كتابك كل من في طاعتي أو خرج عنها، وليكن مع الجواب رأس الحسين بن علي. فاستشار الوليد بن عقبة مروان بن الحكم فأشار عليه بأن يبعث إلى هؤلاء فيدعوهم إلى البيعة والدخول في الطاعة. فأرسل الوليد عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو إذ ذاك غلام حدث، إلى الإمام الحسين عليه السلام وابن الزبير وابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر يدعوهم إلى دار الإمارة. فجاء الإمام عليه السلام ومعه 30 من مواليه والهاشميين، فدخل على الوليد في دار الإمارة في المدينة.

0: فلما جلس الإمام عليه السلام أقرأه الوليد الكتاب ونعى له معاوية ودعاه إلى البيعة، فقال الإمام عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، أما ما سألتني من البيعة فإن مثلي لا يعطي بيعته سراً، ولا أراك تجتزئ بها مني سراً دون أن تظهرها على رؤوس الناس علانية. قال الوليد: أجل. قال: فإذا خرجت غدا إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس، فكان أمرا واحدا. وفي عصر اليوم التالي بعث الوليد الرجال إلى الحسين عند المساء، فقال عليه السلام: أصبحوا ثم ترون ونرى. فكفوا عنه تلك الليلة ولم يلحوا عليه، فخرج عليه السلام من تحت ليلته وهي ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب سنة 60 متوجها صوب مكة.
1: خروج الحسين من المدينة. بعد أن قرر الحسين الخروج من المدينة توجه نحو قبر أمه وأخيه، ثم رجع إلى داره. وذهب بعض المؤرخين إلى القول بأنه عليه السلام بقي ليلتين إلى جانب قبر جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وصية الحسين لأخيه ابن الحنفية. لما علم أخوه محمد بن الحنفية بعزم الحسين على الخروج من المدينة أسرع إليه يستعلم الحال، فكتب إليه الحسين وصيته التي جاء فيها: هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب لأخيه محمد بن الحنفية: إن الحسين بن علي يشهد إن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإني لم أخرج أشرا أو بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر، وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين.
2: حركة الحسين نحو مكة. خرج الحسين ليلة 28 من رجب، وفي رواية أخرى خرج في 3 من شعبان سنة 60 للهجرة مع 82 من أهل بيته وأصحابه بما فيه من نساء والأطفال من المدينة، متوجها صوب مكة، ومعه بنوه وإخوته وبنو أخيه وجل أهل بيته إلا محمد بن الحنفية، فسار بإخوته وأخواته وأبنائه وسائر أهل بيته يرافقه 21 من أصحابه وأنصاره، ولزم الطريق الأعظم، فقال له أهل بيته: لو تنكبت الطريق كما فعل ابن الزبير لكي لا يلحقك الطلب. قال: لا والله، لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاض. فلقيه عبد الله بن مطيع وكان من أشراف العرب، فقال له: جعلت فداك أين تريد؟ قال: أما الآن فمكة. وبعد 5 أيام وصلت قافلة الحسين إلى مكة، وكان ذلك في 3 من شعبان من 60 للهجرة، فاستقبلته الجماهير وحجاج بيت الله الحرام وأهل مكة ومن كان بها من المعتمرين، وأهل الآفاق يختلفون إليه ويجتمعون عنده.
0: كتب الكوفيين ودعوة الحسين للثورة. وصلت أنباء رفض الحسين بن علي مبايعة يزيد واعتصامه في مكة إلى الكوفة التي كانت أحد معاقل القوة لشيعة علي بن أبي طالب، وبرزت تيارات في الكوفة تؤمن أن الفرصة قد حانت لأن يتولى الخلافة الحسين بن علي، واتفقوا على أن يكتبوا للحسين يحثونه على القدوم إليهم ليسلموا له الأمر ويبايعوه بالخلافة، فاجتمعت الشيعة بالكوفة في منزل سليمان بن صرد، فكتبوا إليه: إنه ليس علينا إمام فاقبل، لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. ثم سرحوا الكتاب مع عبد الله الهمداني وعبد الله بن وال، فخرجا مسرعين حتى قدما على الحسين عليه السلام بمكة لعشر مضينا من شهر رمضان. ولبث أهل الكوفة يومين بعد تسريحهم بالكتاب السابق، وأنفذوا قيس الصيداوي وعبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي وعمارة بن عبيد السلولي، ثم لبثوا يومين آخرين سرحوا إليه هانئ بن هانئ السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي وكتبوا إليه: أما بعد، فإن الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك، فالعجل العجل ثم العجل العجل، والسلام.
1: والغريب في الأمر أن شبث بن ربعي الذي يعد من الموالين للحكم الأموي كتب هو الآخر مع حجار بن أبجر ويزيد بن الحارث بن رويمة وعروة بن قيس وعمر بن الحجاج الزويدي ومحمد بن عمرو التميمي. أما بعد، فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، فإذا شئت فأقدم على جند لك مجند، والسلام. مجمعين على ضرورة قدومه عليه السلام إلى الكوفة، ومع ذلك بقي الإمام عليه السلام يتأمل في كتب القوم، ولم يكتب في جوابها شيئا حتى وصل إليه في يوم واحد 600 كتاب من الكوفيين، ثم توالت عليه الكتب والرسائل من سائر الكوفيين حتى بلغ عدد الكتب 12,000 كتاب. وعندئذ كتب الإمام الحسين مع هانئ بن هانئ وسعيد بن عبد الله الحنفي، وكان آخر الرسل من الحسين بن علي إلى الملأ من المسلمين والمؤمنين. أما بعد، فإن هانئا وسعيدا قدما علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وأني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم، وقرأت في كتبكم أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله، فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقصد، الدائن بدين الحق، الحاسر نفسه على ذلك لله، والسلام. وأرسل كتابه مع ابن عمه مسلم بن عقيل إلى العراق لاستطلاع حقيقة الأمر وليخبره ما يدور في الساحة الكوفية. فجعل الإمام عليه السلام ذهابه إلى الكوفة منوطا بما يصله من سفيره مسلم بن عقيل.
2: سفير الحسين في الكوفة. خرج مسلم سرا في منتصف رمضان، ثم أقبل حتى دخل الكوفة في الخامس من شهر شوال، ونزل في دار المختار بن أبي عبيد الثقفي، وكان أمير الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري. فأقبلت الشيعة تختلف إلى مسلم، وبايعه الناس حتى بايعه منهم 18,000، لكن هذا الخبر وصل بسرعة إلى الخليفة الأموي الجديد، الذي قام على الفور بعزل والي الكوفة النعمان بن بشير بتهمة تساهله مع الاضطرابات التي تهدد الدولة الأموية. وقام الخليفة يزيد بتنصيب وال آخر كان أكثر حزما، اسمه عبيد الله بن زياد. فأقبل عبيد الله حتى دخل الكوفة وعليه عمامة سوداء وهو متلثم، فلما دخل قصر الإمارة أماط اللثام عن وجهه وأصبح ابن زياد، فنادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فخرج إليهم وخطبهم ووعد المحسن بالإحسان وتوعد المسيء بأشد العقاب، فبلغ ذلك مسلم بن عقيل فانتقل من دار المختار إلى دار هاني ابن عروة. وكان مسلم بن عقيل قد كتب كتابا أرسله إلى الحسين مع عابس بن أبي شبيب الشاكري، قال فيه: أما بعد، إن جميع أهل الكوفة معك، وقد بايعني منهم 18,000، فعجل الإقبال حين تقرأ كتابي هذا. وكان ابن زياد قد دعا مولا له يقال له معقل، فقال له: خذ 3,000 درهم واطلب مسلم بن عقيل والتمس أصحابه، فإذا ظفرت بواحد منهم أو جماعة فأعطهم هذه 3,000 درهم، وقل لهم استعينوا بها على حرب عدوكم وأعلمهم أنك منهم. وقد تمكن الرجل من إنجاز المهمة والتعرف على مكان مسلم عن طريق مكيدة خدع من خلالها مسلم بن عوسجة. ولما علم عبيد الله بمكان مسلم وأنه في دار هانئ، أعد مكيدة تمكن من خلالها من جلب هانئ إلى دار الإمارة وحبسه هناك. ولما علم مسلم بن عقيل بحبس هاني ابن عروة، حاصر دار الإمارة مع 4,000 من أصحابه، فدعا ابن زياد كثير بن شهاب وأمره أن يخرج في من أطاعه من مذحج، فيسير في الكوفة ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم الحرب ويحذرهم عقوبة السلطان. وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج في من أطاعه من كندة وحضر موت فيرفع راية أمان لمن جاء من الناس، وقال مثل ذلك للقعقاع الذهلي وشبث بن ربعي التميمي وحجار بن أبجر السلمي وشمر بن ذي الجوشن العمري. فتفرق الناس عن مسلم بن عقيل ولم يبق معه سوى 30 رجلا. ولما فرغ من صلاتي المغرب والعشاء تفرق 30 عنه أيضا، وأمسى وحيدا في دروب الكوفة.

0: فلجأ إلى بيت السيدة طوعة التي أوته بعد أن أعلمها بأن أهل الكوفة قد خذلوه. ولما تخاذل الناس واستتبت الأمور لابن زياد ذهب إلى المسجد، وبعد أن أقام الصلاة أمر بالبحث عن مسلم بن عقيل. ولما علم ابن طوعة بمكان مسلم غدا على ابن زياد وأخبره عن مكانه، فالتفت ابن زياد إلى محمد بن الأشعث وقال له: قم وآتني به. وأرسل معه 70 رجلا. فلما سمع مسلم وقع حوافر الخيل خرج إليهم بسيفه وجعل يضرب فيهم يمينا وشمالا حتى أثخن بالجراح، فازدحموا عليه فأوثقوه كتافا. فأقبل مسلم على محمد بن الأشعث وعمر بن سعد وطلب منهما أن يبعثا رجلا يبلغ الحسين عليه السلام بما آلت إليه الأمور ويطلب منه الرجوع. وكان خروج مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضينا من ذي الحجة، وهو اليوم الذي خرج فيه الحسين من مكة، وهو يوم التروية 9 من ذي الحجة. وكان استشهاده عليه السلام بعد 2 شهر و4 أيام قضاها في الكوفة. وبعد استشهاد مسلم بن عقيل التقى مبعوث محمد بن الأشعث وعمر بن سعد بالإمام الحسين عليه السلام في منطقة زبالة، وأوصل له رسالة ابن عمه مسلم بن عقيل إليه التي يخبره فيها بتفرق الناس عنه. فتأثر الإمام عليه السلام لذلك كثيرا وخاطب الناس: أما بعد، فإنه قد أتانا خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن يقطر، وقد خذلتنا شيعتنا.
1: حركة الحسين من مكة إلى الكوفة. شاع في الوسط المكي ما عزم الحسين من السفر إلى الكوفة، فجاءه عبد الله بن عمر ومحمد بن الحنفية لصرفه عن سفره هذا، إلا أن الحسين كان قد عقد العزم على ذلك، فطاف بالبيت مع أصحابه وسعى بين الصفا والمروة، وخرج من مكة المكرمة بعد 4 أشهر و5 أيام قضاها فيها، وكان ذلك في يوم الثلاثاء المصادف 8 من ذي الحجة يوم التروية. وكان معه عليه السلام 82، وقيل 60 من كبار الكوفيين وأتباعه وأهل بيته.

0: كتاب الحسين إلى أهل الكوفة، سجلت المصادر التاريخية أنه لما بلغ الحسين الحاجز من بطن الرمة كتب كتابا إلى جماعة من أهل الكوفة، منهم سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد وغيرهم، وأرسله مع قيس الصيداوي، وذلك قبل أن يعلم بقتل مسلم. فأقبل قيس بكتاب الحسين إلى الكوفة، فلما انتهى قيس إلى القادسية اعترضه الحسين بن تميم ليفتشه، فأخرج قيس الكتاب وخرقه، فحمله الحسين إلى ابن زياد، فلما مثل بين يديه قال له: من أنت؟ قال: أنا رجل من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابنه الحسين. قال: فلماذا خرقت الكتاب؟ قال: لئلا تعلم ما فيه. فغضب ابن زياد وقال: والله لا تفارقني حتى تخبرني بأسماء هؤلاء القوم، أو تصعد المنبر فتسب الحسين بن علي وأباه وأخاه، وإلا قطعتك إربا إربا. فقال قيس: أما القوم فلا أخبرك بأسمائهم، وأما السب فأفعل. فصعد قيس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: أيها الناس، إن هذا الحسين بن علي خير خلق الله، ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا رسوله إليكم، وقد خلفته بالحاجر فأجبوا.
1: وصول خبر قتل مسلم وهانئ بن عروة. روي أن الحسين قبل أن يصله خبر قتل مسلم بن عقيل أرسل إليه كتاباً بيد أخيه من الرضاعة عبد الله بن يقطر، وفي الطريق اعترضه الحسين بن نمير التميمي، فسيره من القادسية إلى ابن زياد فقال له: اصعد فوق القصر والعن الكذاب ابن الكذاب، ثم انزل حتى أرى في كرأي. فصعد فأعلم الناس بقدوم الحسين عليه السلام، ولعن ابن زياد وأباه، فأمر به ابن زياد فرمي من أعلى القصر فتكسرت عظامه وبقي به رمق. فأتاه رجل يقال له عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه. فبلغ خبر مسلم وهانئ وعبد الله بن يقطر الحسين وهو في زباله،

كتاب الحسين إلى أهل البصرة. كتب الحسين إلى جماعة من أشراف البصرة ورؤساء الأخماس كتاباً مع مولى له اسمه سليمان، وفيه: أما بعد، قد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت، وإن البدعة قد أحيت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله. فكان كل من قرأ كتاب الحسين كتمه عن ابن زياد، ولم يخبر به أحد إلا المنذر بن جارود، فإنه جاء بالكتاب إلى عبيد الله بن زياد، لأن المنذر خاف أن يكون الكتاب دسيسا من عبيد الله، فأخذ عبيد الله الرسول فصلبه. قطع الطريق على قافلة الحسين. لما بلغ عبيد الله بن زياد خروج الحسين من مكة وأنه توجه نحو العراق، بعث الحسين بن نمير صاحب شرطته ومعه 4000، فنظم الخيل من القادسية إلى خفان وما بين القطقطان إلى جبل لعلع لمراقبة خطوط الحركة، لأنها مراكز ومحطات لا بد للمتوجهين صوب العراق والشام أن يمر بها. ووجه الحسين بن تميم الحر بن يزيد اليربوعي من بني رياح، وكان ضمن 4000 في 1000 إلى الحسين، وقال: سايره ولا تدعه يرجع حتى يدخل الكوفة وجعجع به. ففعل ذلك الحر بن يزيد.

0: روى أبو مخنف عن عبد الله بن سليم والمنذر الأزديين قال: كنا نساير الحسين فنزل منطقة شراف وأمر فتيانه باستقاء الماء والإكثار منه، ثم ساروا صباحا، فلما انتصف النهار رأينا هوادي الخيل فسبقناهم إلى ذي حسم، فضربت أبنية الحسين عليه السلام، وجاء القوم فإذا الحر في 1000 فارس، فوقف مقابل الحسين عليه السلام في حر الظهيرة، والحسين عليه السلام وأصحابه معتمون متقلدو أسيافهم، فقال الحسين عليه السلام لفتيانه: أسقوا القوم ورشفوا الخيل.
1: فلما سقوهم ورشفوا خيولهم حضرت الصلاة، فأمر الحسين الحجاج بن مسروق الجعفي وكان معه أن يؤذن فأذن، وحضرت الإقامة، فخرج الحسين في إزار ورداء ونعلين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنها معذرة إلى الله وإليكم، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم، أن اقدم علينا، فإنه ليس لنا إمام، لعل الله يجمعنا بك على الهدى، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم. فسكت الحر وجيشه عنه، فقال للمؤذن: أقم. فأقام الصلاة، فقال الحسين عليه السلام للحر: أتريد أن تصلي بأصحابك؟ قال: لا، بل تصلي أنت ونصلي بصلاتك. فصلى بهم الحسين عليه السلام. فلما كان وقت العصر أمر الحسين أن يتهيأ للرحيل، ثم إنه خرج فأمر مناديه فنادى بالعصر وأقام، فاستقدم الحسين عليه السلام فصلى بالقوم، ثم سلم وانصرف إلى القوم بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإنكم إن تتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله، ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم، والسائرين فيكم بالجور والعدوان. وإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا، كان رأيكم غير ما أتتني كتبكم وقدمت به علي رسلكم انصرفت عنكم. فقال له الحر بن يزيد: إنا والله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر، ولسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك، وقد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن زياد.
0: فقال الحسين لأصحابه: قوموا فاركبوا. فركبوا، فلما ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم وبين الانصراف، فقال الحسين للحر: ما تريد؟ قال الحر: أريد والله أن أنطلق بك إلى عبيد الله بن زياد. قال له الحسين: إذن والله لا أتبعك. فقال له الحر: إذن والله لا أدعك. ولما كثر الكلام بينهما قال له الحر: إني لم أؤمر بقتالك، وإنما أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك الكوفة، فإذا أبيت فخذ طريقا لا تدخلك الكوفة ولا تردك إلى المدينة، لتكون بيني وبينك نصفا حتى أكتب إلى ابن زياد، وتكتب أنت إلى يزيد بن معاوية، إن أردت أن تكتب إليه أو إلى عبيد الله بن زياد إن شئت، فلعل الله إلى ذاك أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك. فتياسر الحسين وأصحابه عن طريق العذيب والقادسية، وبينه وبين العذيب 38 ميلا والحر يسيره.

وصل الركب الحسيني حركته حتى وصل إلى البيضة صباحاً، فأمر الإمام عليه السلام أصحابه بالتوقف هناك لأداء الصلاة، ثم أمرهم بالحركة متوجهاً صوب نينوى التي وصلها ظهر ذلك اليوم. فإذا بمبعوث بن زياد مالك بن النسر الكندي، فدفع إلى الحر كتابا من عبيد الله، فإذا فيه: أما بعد، فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي ويقدم عليك رسولي، فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء، وقد أمرت رسولي أن يلزمك فلا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري والسلام. فلما قرأ الكتاب جاء به إلى الحسين ومعه الرسول، فقال: هذا كتاب الأمير يأمرني أن أجعجع بكم في المكان الذي يأتيني فيه كتابه، وهذا رسوله قد أمره أن لا يفارقني حتى أنفذ رأيه وأمره وأخذكم بالنزول في ذلك المكان. فقال له الحسين: دعنا ننزل في هذه القرية نينوى أو هذه الغاضرية. فقال الحر: والله لا أستطيع ذلك، هذا الرجل بعث علي عينا. فقال زهير للحسين: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، إن قتال هؤلاء أهون علينا من قتال من بعدهم، فلعمري ليأتينا من بعدهم ما لا قبل لنا به. فقال له الحسين: ما كنت لأبدأهم بقتال. فقال له زهير: فسر بنا إلى هذه القرية، فإنها حصينة وهي على شاطئ الفرات، فإن منعونا قاتلناهم، فقتالهم أهون من قتال من يجيء من بعدهم. فقال الحسين: وأي قرية هي؟ قال: العقر. فقال الحسين: اللهم إني أعوذ بك من العقر. فنزل بمكانه وهو كربلاء.

ولم يزل الحر يسير الحسين، وكلما أراد المسير يمنعونه تارة ويسايرونه أخرى حتى بلغ كربلاء. فلما وصلها قال: ما اسم هذه الأرض؟ فقيل: كربلاء. فقال: اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء. وكان علي بن أبي طالب قد مر بهذا المكان عند مسيره إلى صفين، فوقف فسأل عنه فأخبر باسمه، فقال: ها هنا محط ركابهم، وها هنا مهراق دمائهم. فسئل عن ذلك فقال: ثقل لآل بيت محمد ينزلون ها هنا. وقال الحسين: انزلوا، فها هنا محط رحالنا وسفك دمائنا ومقتل رجالنا. ثم أمر الحسين بأثقاله، فحطت بذلك المكان يوم الخميس الثاني من المحرم من سنة 61.

0: وروي أن الحسين جمع ولده وإخوته وأهل بيته ثم نظر إليهم فبكى ساعة ثم قال: اللهم إنا عترة نبيك محمد، وقد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جدنا، وتعدت بنو أمية علينا، اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين. ثم أقبل على أصحابه فقال: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون.
1: وجاء في بعض الروايات إن أبا عبد الله اشترى الأرض المحيطة بقبره من أهل نينوى والغاضرية بمبلغ 60,000 درهم، بشرط أن يدل الناس على قبره ويضيفون القادم لزيارة قبره. ولما نزل الحسين وأصحابه كربلاء، كتب الحر بن يزيد الرياحي إلى عبيد الله بن زياد بالخبر، فكتب عبيد الله بن زياد كتابا إلى الحسين يقول فيه: أما بعد، إن يزيد بن معاوية كتب إلي أن لا تغمض جفنك من المنام، ولا تشبع بطنك من الطعام، أو يرجع الحسين على حكمي أو تقتله والسلام.

فلما ورد الكتاب قرأه الحسين ثم رمى به ثم قال: لا أفلح قوم آثروا مرضاة أنفسهم على مرضاة الخالق. فقال له الرسول: أبا عبد الله، جواب الكتاب؟ قال: ما له عندي جواب، لأنه قد حقت عليه كلمة العذاب. فأخبر الرسول بن زياد بذلك، فغضب من ذلك أشد الغضب، وأمر بإعداد الجيش لمحاربة الحسين.

0: وصول عمر بن سعد إلى كربلاء. كان وصول عمر بن سعد إلى كربلاء في الثالث من المحرم على رأس 4000 مقاتل من الكوفيين، وقد سجل المؤرخون في كيفية تولي عمر بن سعد مهمة محاربة الحسين بأنه حينما علم عبيد الله بن زياد بموقف الحسين من كتابه التفت إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص، وقد كان عمر بن سعد قبل ذلك بأيام قد عقد له عبيد الله بن زياد عقدا وولاه الري ودستبي وأمره بحرب الديلم، فخرج متوجها إليها. ولما بلغ حمام أعين عسكر هناك ومعه 4000، فلما كان ذلك اليوم استدعاه ابن زياد فقال له: أريد أن تخرج إلى قتال الحسين بن علي، فإذا نحن فرغنا من شغله سرت إلى عملك إن شاء الله. فقال له عمر: أيها الأمير، إن أردت أن تعفيني من قتال الحسين بن علي فافعل. فقال: قد عفيتك، فأردد إلينا عهدنا الذي كتبناه لك واجلس في منزلك نبعث غيرك. فقال له عمر: أمهلني اليوم. ولما رأى إصراره رضي بالمسير إلى كربلاء، وتوجه بمعية 4000 في اليوم الثاني نحو كربلاء.
1: المفاوضات بين الحسين وعمر بن سعد. ما إن وصل عمر بن سعد إلى كربلاء حتى أرسل إلى الحسين عزرة بن قيس الأحمسي فقال: ائته فسله ما الذي جاء به وماذا يريد. وكان عزرة ممن كتب إلى الحسين فاستحيا منه أن يأتي، فعرض ذلك على الرؤساء الذين كاتبوه فكلهم أبى وكره. فقام إليه كثير الشعبي فقال: أنا أذهب إليه، والله لئن شئت لأفتكن به. فقال له عمر بن سعد: ما أريد أن يفتك به، ولكن ائته فسله ما الذي جاء به. فأقبل إليه، فلما رآه أبو ثمامة الصائدي قام إليه فقال: ضع سيفك. فلم يقبل، ثم انصرف إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر. فدعا عمر قرة بن قيس الحنظلي فقال له: ويحك يا قرة، إلق حسينا فسله ما جاء به وماذا يريد. فجاء قرة بن قيس حتى سلم على الحسين وأبلغه رسالة عمر بن سعد إليه، فقال الحسين: كتب إلي أهل مصركم هذا أن اقدم، فإما إذ كرهوني فأنا أنصرف عنهم. فانصرف قرة إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر. فقال له عمر بن سعد: إني لأرجو أن يعافيني الله من حربه وقتاله. وكتب إلى ابن عبيد الله بن زياد بذلك. فكتب ابن زياد إلى عمر بن سعد: أما بعد، فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت، فعرض على الحسين أن يبايع ليزيد بن معاوية هو وجميع أصحابه.
2: ولما سرح ابن زياد عمر بن سعد من حمام أعين أمر الناس فعسكروا بالنخيلة، وأمر أن لا يتخلف أحد منهم وصاع

0: كسير بن شهاب الحارثي ومحمد بن الأشعث بن قيس والقعقاع بن سويد بن عبد الرحمن المنقري وأسماء بن خارجة الفزاري، وقال: طوفوا في الناس فمروهم بالطاعة والاستقامة، وخوفوهم عواقب الأمور والفتنة والمعصية، وحثوهم على الالتحاق بالجيش. وأرسل المنقري في خيل إلى الكوفة وأمره أن يطوف بها، فمن وجده قد تخلف أتاه به.
1: ووجه أيضاً إلى الحسين حجار بن أبجر العجلي وشبث بن ربعي وشمر بن ذي الجوشن. وكان شمر بن ذي الجوشن أول من التحق بعمر بن سعد، ثم سرح بن زياد أيضاً يزيد بن ركاب الكلبي مع 2000 وحسين بن نمير السكوني في 4000 وابن رهينة المازني في 3000 وحسين بن تميم الطهري مع 2000 ونصر بن حربة في 2000 من الكوفيين. ثم أرسل إلى شبث بن ربعي أن أقبل إلينا وإنا نريد أن نتوجه بك إلى حرب الحسين، فجاء ومع 1000 فارس. ثم أتبع ذلك بالحارث بن يزيد، فما زال ابن زياد يرسل 20 و30 و100 من المقاتلين إلى عمر بن سعد، حتى بلغ العدد في اليوم 6 من المحرم 20,000 رجل، وجعل على الجيش عمر بن سعد. وأقبل حبيب بن مظاهر إلى الحسين فقال: يا ابن رسول الله، هنا حي من بني أسد بالقرب منا، أتأذن لي في المسير إليهم فأدعوهم إلى نصرتك، فعسى الله أن يدفع بهم عنك؟ قال: قد أذنت لك. فخرج حبيب إليهم في جوف الليل متنكرا حتى أتى إليهم فعرفوه، ولما علموا بما جاء به تبادر إليه رجال الحي. فلما علم ابن سعد بذلك دعا برجل من أصحابه يقال له الأزرق بن حرب الصيدوي، فضم إليه 400 فارس ووجه نحو حي بني أسد. فبينما أولئك القوم قد أقبلوا يريدون عسكر الحسين في جوف الليل، إذا استقبلهم خيل بن سعد على شاطئ الفرات، فناوش القوم بعضهم بعضا واقتتلوا قتالا شديدا، وعلمت بنو أسد أنه لا طاقة لهم بالقوم، فانهزموا راجعين إلى حيهم. ورجع حبيب بن مظاهر إلى الحسين فخبره بذلك فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وما أن حل اليوم 7 من المحرم حتى كتب ابن زياد إلى ابن سعد أن حل بين الحسين وأصحابه وبين الماء، فلا يذوق منه قطرة. فبعث عمر بن سعد في الوقت عمرو بن الحجاج في 500 فارس، فنزلوا على الشريعة وحالوا بين الحسين وأصحابه وبين الماء، ومنعوهم أن يستقوا منه قطرة.
2: وجاء في بعض المصادر أنه لما اشتد العطش على معسكر الحسين قيض الحسين أخاه العباس لهذه المهمة وأمره أن يستقي للحرائر والصبية، وضم إليه 20 رجلا و30 فارسا وقصدوا الفرات بالليل. وتقدم نافع بن هلال الجملي باللواء فصاح عمرو بن الحجاج: من الرجل؟ قال: جئنا لنشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه. وصاح نافع بأصحابه: املأوا أسقيتكم. فشد عليهم أصحاب ابن الحجاج، فكان بعض القوم يملأ القربة وبعض كقمر بني هاشم ونافع الجملي يقاتل، فجاءوا بالماء إلى معسكر الحسين. لما تكاملت الجيوش في صحراء كربلاء، أرسل الحسين عمرو بن قرظة الأنصاري إلى ابن سعد يطلب الاجتماع منه ليلا بين المعسكرين، فخرج كل منهما في 20 فارسا، وأمر الحسين من معه أن يتأخر إلا العباس وابنه علي الأكبر، وفعل ابن سعد كذلك، وبقي معه ابنه حفص وغلامه. فقال الحسين: يا ابن سعد، أتقاتلني؟ أما تتقي الله الذي إليه معادك؟ فأنا ابن من قد علمته، ألا تكون معي وتدع هؤلاء؟ فإنه أقرب إلى الله تعالى.
0: ولما امتنع ابن سعد عن الاستجابة للحسين وتذرع بحجج واهية، منها الخوف من أن تهدم داره وتصادر ضيعته ويحجز ماله، ولما أيس منه الحسين قام وهو يقول: ما لك ذبحك الله على فراشك عاجلا، ولا غفر لك يوم حشرك، فوالله إني لأرجو ألا تأكل من بر العراق إلا يسيرا. ثم تواصلت الحوارات بين الحسين وبين ابن سعد 3 أو 4 مرات، كتب على إثرها عمر إلى ابن زياد: أما بعد، فإن الله تعالى قد أطفأ الناذرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة. هذا الحسين قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى، أو أن يسير إلى ثغر من الثغور، فيكون رجلا من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده. فلما قرأ ابن زياد الكتاب قال: هذا كتاب ناصح لأميره، مشفق على قومه. فقام شمر بن ذي الجوشن وقال: أتقبل هذا منه؟ وقد نزل بأرضك وإلى جنبك، والله لئن رحل من بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة والعزة، ولتكونن أولى بالضعف والعجز، ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه، فإن عاقبت فأنت أولى بالعقوبة، وإن عفوت كان ذلك لك. فقال له ابن زياد: نعم ما رأيت، الرأي رأيك، أخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد، فليعرض على الحسين وأصحابه النزول على حكمي، فإذا فعلوا فليبعث بهم إلي سلما، وإن أبوا فليقاتلهم، فإن فعل فاسمع له وأطع، وإن أبى فأنت أمير الجيش، فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه.
1: وكتب إلى ابن سعد: إني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه، ولا لتمنيه السلامة والبقاء، ولا لتعتذر عنه، ولا لتكون له عندي شافعا، فإن نزل الحسين وأصحابه على حكمي واستسلموا فابعث بهم إلي سلما، وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم، فإنهم لذلك مستحقون، فإن قتلت الحسين فوطئ بالخيل صدره وظهره، ولست أرى أن هذا يضره بعد الموت شيئا، ولكن علي قول قد قلته: لو قد قتلته لفعلت هذا به، فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا، وخلي بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر، فإنا قد أمرناه بأمرنا والسلام.
2: وصل الشمر إلى كربلاء بعد ظهر يوم الخميس 1961، وسلم الكتاب إلى عمر بن سعد. فلما قرأ ابن سعد الكتاب قال له: ما لك ويلك، لا قرب الله دارك، وقبح الله ما قدمت به علي، والله إني لأظنك أنت الذي نهيته أن يقبل ما كتبت به إليه، وأفسدت علينا أمرا كنا قد رجونا أن يصلح. لا يستسلم والله حسين، إن نفس أبيه لبين جنبيه. فقال له شمر: أخبرني بما أنت صانع، أتمضي لأمر أميرك وتقاتل عدوه، وإلا فخلي بيني وبين الجند والعسكر. قال: لا ولا كرامة لك، ولكن أنا أتولى ذلك دونك.
0: في اليوم التالي عبأ عمر بن سعد رجاله وفرسانه، فوضع على ميمنة الجيش عمر بن الحجاج، وعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن، وعلى الخيل عروة بن قيس. وكانت قوات الحسين تتألف من 32 فارسا و40 راجلا من المشاة. وأعطى رايته أخاه العباس بن علي. وقبل أن تبدأ المعركة لجأ جيش بن زياد إلى منع الماء عن الحسين وصحبه، فلبثوا أياما يعانون العطش.

0: ثم اشتد القتال وأصيب الكثير من أصحاب الحسين، ودارت رحى الحرب وغطى الغبار أرجاء الميدان. واستمر القتال ساعة من النهار، ولما انجلت الغبرة كان هناك 50 صريعاً من أصحاب الحسين. واستمرت رحى الحرب تدور في ميدان كربلاء، وأصحاب الحسين يتساقطون الواحدة تلو الآخر، واستمر الهجوم والزحف نحو من بقي مع الحسين، وأحاطوا بهم من جهات متعددة، وتم حرق الخيام، فراح من بقي من أصحاب الحسين وأهل بيته ينازلون جيش عمر بن سعد، ويتساقطون الواحدة تلو الآخر، ومنهم ولده علي الأكبر، إخوته عبد الله، عثمان، جعفر ومحمد، أبناء أخيه الحسن، أبو بكر والقاسم، والحسن المثنى بن أخته زينب، عون بن عبد الله بن جعفر الطيار، آل عقيل، عبد الله بن مسلم، عبد الرحمن بن عقيل، جعفر بن عقيل، محمد بن مسلم بن عقيل، عبد الله بن عقيل.
1: بدأت اللحظات الأخيرة من المعركة عندما ركب الحسين جواده يتقدمه أخوه العباس بن علي بن أبي طالب حامل اللواء، إلا أن العباس ذهب إلى بحر العلقمي وهو جزء من نهر الفرات ليأخذ الماء إلى الحسين وأصحابه، ولكن العباس لم يستطع أن يشرب شربة ماء واحدة إثاراً لأخوه الحسين، وسرعان ما وقع صريعاً من جنود العدو، ولم يبق في الميدان سوى الحسين الذي أصيب بسهم فاستقر السهم في نحره، وراحت ضربات الرماح والسيوف تمطر جسده، إلى أن قام شمر بفصل رأس الحسين عن جسده بضربة سيف، وكان ذلك في يوم الجمعة من عاشوراء في المحرم سنة 61 من الهجرة، وله من العمر 56 سنة، ولم ينجو من القتل إلا علي بن الحسين، فحفظ نسل أبيه من بعده.

0: ارتكب المعسكر الأموي خلالها أفضحت جرائم وانتهكت الحرمات، وسقط الحسين عليه السلام وجميع صحبه وأهل بيته شهداء وسيقة النساء والأطفال. أسار إلى يزيد بن معاوية في الشام ومع رؤوس الشهداء مرفوعة على الأسنة.
1: واقعة الطف، تعليق طارق صالح، زينب التميمي وسمر حسين، إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: لما أصبح الحسين يوم عاشوراء وصلى بأصحابه صلاة الصبح، قام خطيبا فيهم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله سبحانه وتعالى قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. ثم صفهم للحرب وكانوا 77 ما بين فارس وراجل، فجعل زهير بن القين في الميمنة وحبيب بن مظاهر في الميسرة، وأعطى رايته أخاه العباس، وثبت هو عليه السلام وأهل بيته في القلب، وأقبل عمر بن سعد نحو الحسين في 30,000، وعلى الميمنة عمرو بن الحجاج الزبيدي، وعلى الميسرة شمر بن ذي الجوشن، وعلى الخيل عزرة بن قيس، وعلى الرجالة شبث بن ربعي، والراية مع ذويب مولاه، وأقبلوا يجولون حول البيوت فيرون النار تنصرم في الخندق، فنادى شمر بأعلى صوته: يا حسين، تعجلت بالنار قبل يوم القيامة. فقال الحسين: من هذا؟ كأنه شمر بن ذي الجوشن. قيل: نعم. فقال له: يا ابن راعية المعدة، أنت أولى بها مني صليا. ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم، فمنعه الحسين وقال: أكره أن أبدأهم بقتال. ولما نظر الحسين إلى جمعهم كأنه السائل، رفع يديه بالدعاء وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل به ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك، عمن سواك فكشفته وفرجته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. ثم دعا براحلته فركبها ونادى بصوت عال يسمعه جلهم: أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل. وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلما سمعنا النساء هذا منه صحن وبكين وارتفعت أصواتهن

بكاؤهن. ولما سكتنا حمد الله واثنى عليه وصلى على محمد وعلى الملائكة والأنبياء وقال في ذلك ما لا يحصى ذكره ولم يسمع متكلم قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه. ثم قال الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعل آدار فناء وزوال متفرفة بأهلها حالا بعد حال. فالمغرور من غرته والشقي من فتنته. فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحلى بكم نقمته وجنبكم رحمته. فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم. أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنكم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم. لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. فتبا لكم ولما تريدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين. أيها الناس انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوا وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي. ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء من عندي ربه. أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي. أوليس جعفر الطيار عمي. أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة. فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه. وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ فقال الشمر هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما تقول. فقال له حبيب بن مظاهر والله إني أراك تعبد الله على 70 حرفا وأنا أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول. قد طبع الله على قلبك. ثم قال الحسين فإن كنتم في شك من هذا القول أفتشكون أن ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة؟ فأخذوا لا يكلمونه. فنادى يا شبث بن ربعي ويا حجار بن أرجر ويا قيس بن الأشعث ويا زيد بن الحارث ألم تكتبوا إلي أن
قد أينأت الثمار وخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندة. فقالوا لم نفعل، قال سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم. ثم قال أيها الناس إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض. فقال له قيس بن الأشعث أولا تنزل على حكم بني عمك، فإنهم لن يروك إلا ما تحب ولن يصل إليك منهم مكروه. فقال الحسين أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم أكثر من دم مسلم بن عقيد؟ لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. عباد الله، إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ثم أناخ راحلته وأمر عقبة بن سمعان فعقلها. لم أنسوا إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا؟ هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أم لم يوص بنا النبي وأودع فقل أن فيكم عترة وكتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا. وأقبل القوم يزحفون نحوه، وكان فيهم عبد الله ابن حوزة التميمي. فطاح فيكم حسين، وفي الثالث قال أصحاب الحسين هذا الحسين فما تريد؟ قال يا حسين أبشر بالنار. قال الحسين كذبت، بل أقدم على رب غفور كريم مطاع شفيع، فمن أن؟ قال ابن حوزة. فرفع الحسين يديه حتى بان بياض إبطاي وقال اللهم حذه إلى النار. فغضب ابن حوزة وأقحم الفرس إليه، وكان بينهما نهر فعلقت قدمه بالركاب وجالت به الفرس فتقطع عنها وانقطعت قدمه وساقه وفخذه، وبقي جانبه الآخر معلقا بالركاب. وأخذت الفرس تضرب به كل حجر وشجر حتى هلك. قال مسروق بن وائل الحضرمي كنت في أول الخيل التي تقدمت لحرب الحسين لعلي أن أصيب رأس الحسين، فأحظى به عند ابن زياد. فلما رأيت ما صنع بابن حوزة عرفت أن لأهل هذا البيت حرمة ومنزلة عند الله، وتركت الناس وقلت لا أقاتلهم فأكون في النار. وخرج إليهم زهير بن القين على فرس ذنوب وهو شاك في السلاح، فقال يا أهل الكوفة نذاري لكم من عذاب الله، نذاري إن حقا على المسلم نصيحة أخيه المسلم، ونحن حتى الآن إخوة على دين واحد، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، وأنتم للنصيحة منا أهل، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة وكنا أمة فأنتم أمة. إن الله ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد لينظر ما نحن وأنتم عاملون، إنا ندعوكم إلى نصيم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله بن زياد.
فإنكم لا تدركون منهما إلا سوء عمر سلطانهما ليتملان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم ويمثلان بكم ويرفعان ربوع النخ ويقتلان أماثلكم وقراءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه وآل ابن عروة وأشباهه فسبوه وأثنوا على عبيد الله ابن زياد ودعوا له وقالوا لا نبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه أو نبعث به وبأصحابه إلى عبيد الله ابن زياد سلما. فقال زهير عباد الله إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن سمية فإن لم تنصروهم فأعيدكم بالله أن تقتلوهم فخلوا بين هذا الرجل وبين يزيد فلعمري إنه ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. فرماه الشمر بسهم وقال اسكت أسكت الله نعمتك أبرهتنا بكثرة كلامك. فقال زهير يا ابن البوال على عقبي ما إياك أخاطب إنما أنت بهيمة والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين. فابشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. فقال الشمر إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة. فقال زهير أفبالموت تخوفني؟ فوالله إلى الموت معه أحاب إلي من الخلد معكم. ثم أقبل على القوم رافعا صوته وقال عباد الله لا يغرنكم عن دينكم هذا الجلف الجافي وأشباهه فوالله لا تنال شفاعة محمد قوما هرقوا دماء ذريته وأهل بيته وقتلوا من نصرهم وذبى عن حريمهم. فناداه رجل من أصحابه إن أبا عبد الله يقول لك أقبل. فلعمري لئن كان مؤمن فرعون نصح قومه وأبلغ في الدعاء فلقد نصحت هؤلاء وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ. واستأذن الحسين برير بن خضير في أن يكلم القوم فأذن له وكان شيخا تابعيا ناسكا قارئا للقرآن ومن شيوخ القراء في جامع الكوفة وله في الأمدانيين شرف وقدر وجلالة. فوقفا قريبا منهم ونادى يا معشر الناس إن الله بعث محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابه وقد حيل بينه ابن رسول الله أفجزاء محمد هذا؟ فقالوا يا برير قد أكثرت الكلام فاكفف عنا. فوالله ليعطش الحسين كما عطش من كان قبله. قال يا قوم إن ثقل محمد قد أصبح بين أظهركم وهؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمه فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون أن تصنعوه بهم؟ فقالوا نريد أن نمكن منكم الأمير عبيد الله ابن زياد فيرى فيهم رأية. قال أفلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه؟ ويلكم يا أهل الكوفة أنسيتم كتبكم؟ ويلكم أدعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم دونهم حتى إذا أتوكم أسلمتموهم إلى ابن زياد وحلأتموهم عن ماء الفرات
بئتما خلفتم نبيكم في ذريته ما لكم لا تخاكم الله يوم القيامة فبئس القوم أنتم. فقال له نفر منهم يا هذا ما ندري ما تقول. قال الحمد لله الذي زادني فيكم بصيرة. اللهم إني أبرأ إلي من فعال هؤلاء القوم. اللهم ألق باسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان. فجعل القوم يرمون بالسهام فتقهقر إلى ورائه. ثم إن الحسين ركب فرسه وأخذ مصحفا ونشره على رأسه ووقف بهداي القوم وقال يا قوم إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليه من سيف النبي ودرعه وعمامته. فأجابوا بالتصديق. فسألهم عما أقدمهم على قتله. قالوا طاعة للأمير عبيد الله بن زياد. فقال عليه السلام تبا لكم أيتها الجماعة وترحى. أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين. سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم. فأصبحتم ألبا لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أفشوا فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم. فهلا لكم الويلات. تركتمونا والسيف مشيم والجاش طامن والرأي لما يستصحف. ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم عليها كتهافت الفراش. ثم نقضتموها فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإثم ونفذة الشيطان ومطفئ السنن. ويحكم هؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون. أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتأزرت فروعكم. فكنتم أخبث ثمر شجن للناظر وأكلة للغاصب. ألا وإن الدعي ابن الدعي يعني ابن زياد قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وحجور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني داحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. ثم أنشد أبيات فروة. فإن نأذن فهزامون قدما وإن نؤذن فغير مؤذمين. وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. فقل للشامتين بنا ثيقوا سينقى الشامتون كما لقينا. أما والله لا تلبسون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور. عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم
ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ثم رفع يديه وقال اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كاسا مصبرة فإنهم كذبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. واستدعى عمر بن سعد فدعي له وكان كارها لا يحب أن يأتيه فقال أي عمر أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي بلا دري وجرجان والله لا تتهنأ بذلك عهد معهود فاصنع ما أنت صانع فإنك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة وكأني برأسك على قصبة يترامه الصبيان بالكوفة ويتخذونه غرضا بينهم فصرف بوجهه عنه مغضبا. ولما سمع الحر بن يزيد الرياحي كلام ابي عبد الله الحسين واستغاثته اقبل على عمر بن سعد وقال له أمقاتل انت هذا الرجل؟ قال اي والله قتالا ايسره ان تسقط فيه الرؤوس وتطيح الايدي. قال ما لكم فيما عرضه عليكم من الخصال؟ فقال لو كان الامر الي لقبل ولكن اميرك ابن زياد يأبى ذلك فتركه ووقف مع الناس وكان الى جنب قرة ابن قيس فقال لقرة هل سقيت فرسك؟ فقال لا. قال فهل تريد ان تسقيه؟ فظن قرة من ذلك انه يريد الاعتزال ويكره ان يشاهده احد فتركه فاخذ الحر يدنو من الحسين بن علي قليلا قليلا. فقال له المهاجر بن اوس اتريد ان تحمل؟ فسكت واخذته الرعدة فارتاب المهاجر من هذا الحال وقال له لو قيل لي من اشجع اهل الكوفة لما عدوتك فما هذا الذي اراه منك؟ فقال الحر اني اخير نفسي بين الجنة والنار والله لا اختار على الجنة شيئا ولو احرق. ثم ضرب جواده نحو الحسين بن علي منكسا براسه حياء من آل الرسول بما اتى اليهم وجعجع بهم في هذا المكان على غير ماء ولا كلاء رافعا صوته اللهم اليك انيب فتب علي فقد ارعبت قلوب اوليائك واولاد نبيك. يا ابا عبد الله اني تائب فهل ترى لي من توبة؟ الى انا ونحن نتوب اليك في هذا المقام الكريم. فقال الحسين نعم يتوب الله عليك. فترأوا قول ابي عبد الله وتيقن الحياة الابدية والنعيم الدائم ووضح له قول الآتف. لما خرج من الكوفة فحدث الحسين بحديثه قال فيه لما خرجت من الكوفة نوديت ابشر يا حر بالجنة فقلت ويل للحر يبشر بالجنة وهو يسير الى حرب ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له الحسين لقد اصبت خيرا واجرا. ثم استاذن الحسين في ان يكلم القوم فاذن له فنادى باعلى صوته يا اهل الكوفة لامكم الهبل والعبر ادعوتم هذا العبد الصالح ودعمتم انكم قاتلوا انفسكم دونه
حتى إذا جاءكم أخذتم بكرمه وأحطتم به من كل جانب فمنعتموه التوجه إلى بلاد الله العريضة حتى يأمن وأهل بيته وأصبح كالأسير في أيديكم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وحلأتموه وصبيته ونساءه وصحبه عن ماء الفرات الجاري الذي يشربه اليهود والنصارى والمجوس وتتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه وها هم قد صرعهم العطش بعدما خلفتم محمدا في ذريته لا تخاكم الله يوم الظمأ فحملت عليه رجالة ترميه بالنبل فتقهقر حتى وقف أمام الحسين إذ أن الحسين بن علي منع أصحابه وأهل بيته من أن يبدأوا القوم بقتال قط فلذلك ترى الأصحاب في كل مقام وعظ وإرشاد وتوجيه يرشقون بالسهام أو يحمل عليهم أحد تراهم يتراجعون إلى ورائهم امتثالا لأمر إمامهم وصاح الشمر بأعلى صوته أين بنو أختنا أين العباس وأخوته فأعرضوا عن فقال الحسين أجيبوه ولو كان فاسقا قالوا ما شأنك وما تري قال يا بني أختي أنتم آمنون فلا تقتلوا أنفسكم مع الحسين والزموا طاعة أمير الفاسقين يزيد فقال العباس له لعنك الله ولعنا أمانك أتؤمننا وابن رسول الله لا أمانا لك وتأمرنا أن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء وتقدم عمر بن سعد نحو عسكر الحسين ورمى بسهم وقال اشهدوا لي عند الأمير بن زياد أني أول من رمى ثم رمى الناس فلم يبق من أصحاب الحسين أحد إلا أصابه من سهامهم فقال عليه السلام لأصحابه قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه فإن هذه السهام رسل القوم إليكم فحمل أصحابه حملة واحدة واقتتلوا ساعة فمن جلت الغبرة إلا عن 50 ضريعا من أصحاب أبي عبد الله وخرج يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله بن زياد فطلب البراد فوثب حبيب وبرير فلم يأذن لهما الحسين فقام عبد الله بن عمير الكلبي من بني عليم أو عليم وكنيته أبو لهب وكان طويلا شديد الساعدين بعيد ما بين المنكبين شريفا في قومه شجاعا مجربا فأذن له وقال أحسبه للأقران قتالا فقال له من أنت فانتسب لهما فقال لا نعرفك ليخرج إلينا دؤير أو حبيب أو برير وكان يسار قريبا منه فقال له يا ابن الزانية أو بك رغبة عن مبارزتي ثم شد عليه بسيفه يضربه وبينه هو مشتغل به إذ شد عليه سالم فصاح أصحابه قد رهقك العبد فلم يعبأ به فضربه سالم بالسيف فاتقاها عبد الله بيده اليسرى فأطار أصابعها ومال عليه عبد الله فقتله وأقبل إلى الحسين يرتجل وقد قتلهما معا وأخذت أم وهب زوجته عمودا وأقبلت نحوه تقول فداك أبي وأمي قاتل دون الطيبين ذريتي محمد فأراد أن يردها إلى الخيمة فلم تطاوعه وأخذت تجاذبه ثوبه
وتقول لنا دعك دون أن أموت معك. فقال لها: الآن كنت تنهيني عن القتال والآن جئتي تقاتلين معي. قالت: لا تلمني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. فقال: ما الذي سمعت من؟ قالت: سمعت بباب الخيمة ينادي وقلتنا صراع. فنادى الحسين: سيدي أبا عبد الله، ردها إلى الخيمة. فناداها الحسين: جزيتم عن أهل بيت نبيكم خيرا، ارجعي إلى الخيمة فإنه ليس على النساء قتال. فرجعت. ولما نظر من بقي من أصحاب الحسين إلى كثرة من قتل منهم، أخذ الرجلان والثلاثة والأربعة يستأذنون الحسين في الذب عنه والدفع عن حرمه، وكل يحمل آخر من كيد عدوه. فخرج الجابريان وقاتلا في مكان واحد حتى قتلا. وخرج الغفاريان فقالا للحسين: السلام عليك أبا عبد الله، إنا جئنا لنختل بين يديك وندفع عنك. فقال: مرحبا بكما. واسدناهما من فدنوا وهما يبكيان. قال: ما يبكيكما يا ابن يا أخي؟ فوالله إني لأرجو أن تكون بعد ساعة قرير العين. قال: جعلنا الله فداء ما على أنفسنا نبكي، ولكن نبكي عليك. نراك قد أحيط بك ولا نقدر أن ننفعك. فجزاهما الحسين خيرا فقاتلا قريبا من حتى قتلا. وخرج عمرو بن خالد الصيداوي وسعد مولاه وجابر بن الحارث ومجمع بن عبد الله العائذي، وشدوا جميعا على أهل الكوفة. فلما أوغلوا فيهم عطف عليهم الناس وقطعوهم عن أصحابهم. فندب إليهم الحسين أخاه العباس فاستنقذهم بسيفه، وقد جرحوا بأجمعهم. وفي أثناء الطريق اقترب منهم العدو فشدوا بأسيافهم مع ما بهم من الجراح، وقاتلوا حتى قتلوا في مكان واحد. ولما نظر الحسين إلى كثرة من قتل من أصحابه قبض على شيبته المقدسة وقال: اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر دونه، واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله وأنا مخضب بدمي. ثم صاح: ما من مغيث يغيثنا، أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله. فبكت النساء وكثر صراخهن. وسمع الأنصاريان سعد بن الحارث وأخوه أبو الحتوف استنصار الحسين واستغاثته

ولما أن سمع بكاء عياله مال بسيفيهما على أعداء الحسين قاتلا حتى قتلا. وأخذ أصحاب الحسين بعد أن قل عددهم وبان النقص فيهم يبرز الرجل بعد الرجل فأكثر القتل في أهل الكوفة. فصاح عمرو بن الحجاج بأصحابه: أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين لا يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوه على قلتهم. والسبب في ذلك أنهم كانوا يقاتلون عن عقيدة وإيمان، وأولئك كانوا يقاتلون في سبيل المادة والطمع. فقال عمرو بن الحجاج: لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم. فقال عمر بن سعد: صدقت الرأي ما رأيت. أرسل في الناس من يعدم عليهم ألا يبارزهم رجل منهم، ولو خرجتم إليهم وحدانا لأتوا عليكم. ثم حمل عمرو بن الحجاج على ميمنة الحسين فثبتوا له وجثوا على الركب وأشرعوا الرماح فلم تقدم الخيل. فلما ذهبت الخيل لترجع رشقهم أصحاب الحسين بالناب فصرعوا رجالا وجرحوا آخرين. ثم حمل عمرو بن الحجاج من نحو الفرات فاقتتلوا ساعة، وفيها قاتل مسلم بن عوسجة فشد عليه مسلم بن عبد الله وعبد الله البجلي، وثارت لشدة الجلاد غبرة شديدة ومن جلت الغبرة إلا ومسلم بن عوسجة صريعا وبه رمق. فمشى إليه الحسين ومعه حبيب بن مظاهر، فقال له الحسين: رحمك الله يا مسلم. ثم تلا قوله تعالى: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ودنا منه حبيب وقال: عز علي مصرعك يا مسلم، ابشر بالجنة. فقال مسلم بن عوسج بصوت ضعيف: بشرك الله بخير يا اخي يا حبيب. ثم قال حبيب: لو لم اعلم اني في الاثر لأحببت أن توصيني بجميع ما يؤمك. فقال له مسلم: أوصيك بهذا، وأشار إلى الحسين بن علي أن تموت دونه. فقال: أفعل ورب الكعبة. وفاضت روحه بينهما وصلت يا بين ضاره.

بين حسين وعيالا وصيتي وطاحت جارية له ومسلمة يا سيدا يا ابن عوسجدا فتنادى أصحاب ابن الحجاج قتلنا مسلما فقال شبس ابن ربعي لمن حوله فكلتكم أمهاتكم أيقتل مثل مسلم وتفرحون لرب موقف له كريم في المسلمين رأيته يوم سل أذربيجان وقد قتل ستة من المشركين قبل التئام خيول المسلمين وحمل الشمر في جماعة من أصحابه على ميسرة الحسين فثبتوا لهم حتى كشفوهم وفيها قاتل عبد الله ابن عمير الكلبي فقتل رجالا وشد عليهم آني ابن سبيك الحضرمي فقطع يده اليمنى وقطع بكر بن حسين

علي وحمل الشيب حتى طعنا قصاص الحسين بالرم وقال علي بالنار لأحرقه على أهله فتطايحت النساء وخرجنا من الفسطاط وناداه الحسين يا ابن ذي الجوشن أنت تدعو بالنار لتحرق بيتي على أهلي أحرقك الله بالنار. وقال شمس بن ربعي أمرعبا للنساء صر ما رأيت مقالا أسوأ من مقالك ولا موقفا أقبح من موقفك. فاستحيا وانصرف وحمل على جماعته زهير بن القين في عشرة من أصحابه حتى كشفوهم عن البيوت. ولما رأى عزرة بن قيس وهو على الخيل ألوان في أصحابه والفشل كل ما يحملون بعث إلى عمر بن سعد يستمده الرجال فمده بالحصين بن نمير في 500 من الرماة واشتد القتال وأكثر أصحاب الحسين فيهم الجراح حتى عقروا خيولهم وأرجلوهم ولم يقدروا أن يأتوهم إلا من وجه واحد لتقارب أبنيتهم. فأرسل ابن سعد الرجال ليقوضوها عن أيمانهم وعن شمائلهم ليحيطوا بهم. فأخذ الثلاثة والأربعة من أصحاب الحسين يتخللون البيوت فيشدون على الرجل فيقتلونه ويرمونه من قريب فيعقرونه. فقال ابن سعد أحرقوها بالنار فأبرموا فيها النار. فصاحت النساء ودهشت الأطفال فقال الحسين دعوهم يحرقونها فإنهم إذا فعلوا ذلك لم يجوزوا إليكم. فكان كما قال عليه السلام. وكان أبو الشعداء الكندي وهو يزيد بن زياد راميا فجثى على ركبتيه بين يدي الحسين ورمى بمئة سهم والحسين يقول اللهم سدد رميته واجعل ثوابه الجنة. ثم حمل على القوم فقتل 19 رجلا ثم قتل. والتفت أبو ثمامة الصائدي إلى الشمس فرآها وقد زالت فقال للحسين نفسي لك الفداء إني أرى هؤلاء قد اقتربوا من لا والله لا تقتلوا حتى اقتلى دونك وأحب أن ألقى الله. وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها. فرفع الحسين رأسه إلى السماء وقال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. انظروا أيها المسلمون دعا الحسين بن علي سلام الله عليه لهذا العبد الصالح بأعظم دعاء وهو أن قال جعلك الله من المصلين. فقال الحسين نعم هذا أول وقتها سلوهم عن أن يكفوا عنا حتى نصلي. فقال الحسين إنها لا تقبل. فقال حبيب بن مظاهر زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا حمار. فحمل عليه الحسين فضرب حبيب وجه فرسه بالسيف فشبت به ووقع عنه واستنقذه أصحابه فحملوه وقاتلهم حبيب قتالا شديدا. فقتل على كبر سنه 62 رجلا. وحمل عليه بديل بن صريم فضربه بسيفه وطعنه آخر من تميم برمحه فوقع إلى الأرض فذهب ليقوم وإذا بالحصين يضربه بالسيف على رأسه فتقطع لوجهه ونزل إليه التميمي واحتز رأسه فهدى مقتله الحسين. فقال عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. واسترجع الحسين كثيرا. وخرج من بعده الحر ابن يزيد الرياحي ومعه زهير بن القان يحمي ظهره. فكان إذا شد أحدهم
الحمى شد الآخر واستنقذه ففعل ساعة وإن فرس الحر لمضروب على أذني وحاجبي والدماء تسيل منه فبرد إليهم وهو يرتجد ويقول إني أنا الحر وما والضيفي أضرب في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بأرض الخيف أضربكم ولا أرى من حيفي حتى قتل منهم جماعة كثيرة على كبر

خيرا ما تظل ويل ما عيدهم عشير ما تظل ويل ما عيدهم عشيرا ضحايا على التراب من غير تغسيل وحمل أصحاب الحسين الحور ووضعوه أمام الفصاد الذي يقاتلون دونه وكان به رمق فقال الحسين له وهو يمسح الدمعا أنت الحر كما سمتك أمك وأنت الحر في الدنيا والآخرة وعلى قول أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة ورثاه رجل من أصحاب الحسين وقيل علي بن الحسين لنعم الحر حر بني رياحي صبور عند مشتبك الرماح ونعم الحر إذ فادى حسينا وجاد بنفسه عند الصباح وقام الحسين إلى الصلاة صلى بمن بقي من أصحابه صلاة الخوف وتقدم أمامه زهير بن القين وسعيد بن عبد الله الحنفي في نصف من أصحابه ويقال إنه صلى وأصحابه فرادى بالإيماء ولما أسخن سعيد بالجراح سقط إلى الأرض وهو يقول اللهم لعنهم لعن عاد وثمود وأبلغ نبيك مني السلام وأبلغ ما لقيت من ألم الجراح فإني أردت بذلك ثوابك في نصرة ذريتي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم والتفت إلى الحسين قائلا أوفيت يا ابن رسول الله قال نعم أنت أما به في الجنة ثم قال سعيد أبلغ جد وقل له إني تركت حسينا في الأثر وقضى نحبه فوجد به 13 سهما غير الضرب والطعن ولما فرغ الحسين من الصلاة قال لأصحابه يا كرام هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينعت أثمارها وهذا رسول الله والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم فحاموا عن دين الله ودين نبيه وذبوا عن حرم الرسول فقالوا نفوسنا لنفسك الفداء ودماؤنا لدمك الوقاء فوالله لا يصل إليك وإلى حرمك سوء وفينا عرق يضرب ووثبوا إلى خيولهم فعقروها ولم يبق مع الحسين فارس إلا الضحاك بن عبد الله المشرقي يقول لما رأيت خيل أصحابنا تعقر أقبلت بفرتي وأدخلتها فصاطا لأصحابنا واختتلوا أشد القتال وكان كل من أراد الخروج ودع الحسين بقوله السلام عليك يا ابن رسول الله فيجيبه الحسين وعليك السلام ونحن خلفك ثم يقرأ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدله تبديلا وخرج أبو سمامة الصاعدي فقاتل حتى أدخن بالجراح وجاء عمرو بن قربة الأنصاري ووقف أمام الحسين يقيه من العدو ويتلقى السهام بصدره وجبهته فلم يصل إلى الحسين سوء ولما كثر فيه الجراح التفت إلى أبي عبد الله وقال أوفيت يا ابن رسول الله قال نعم أنت أمامي في الجنة فاقرأ رسول الله مني السلام وأعلمه أني في الأثر وخر ميتا فنادى أخوه علي وكان مع ابن سعد يا حسين يا كذاب إنما أقول كلمته حتى تطلع على خفي هؤلاء الأفراد غررت أخي حتى قتلته
فقال عليه السلام: إني لم أغر أخا ولكن الله هداه وأضلت. فقال: قتلني الله إلا ما أقتل. ثم حمل على الحسين ليطعنه، فاعترضه نافع بن هلال الجملي فطعنه حتى فرعه، فحمله أصحابه وعالجوه وبره، ورمى نافع ابن هلال الجملي بنبال مسمومة كتب اسمه عليها وهو يقول: أرمي بها معلمة أفواقها، مسمومة تجري بها أخفاقها. فقتل 12 رجلا سوى من جرح، ولما فليت نباله جرد سيفه يضرب فيهم، فأحاطوا به يرمونه بالحجارة والنصال حتى كسروا عضديه وأخذوه أسيرا، فأمسكه الشمر ومعه أصحابه يسوقونه. فقال له ابن سعد: ما حملك على ما صنعت بنفسك؟ قال: إن ربي يعلم ما أردت. فقال له رجل وقد نظر إلى الدماء تسيل على وجهه ولحيته: أما ترى ما بك؟ فقال: والله لقد قتلت منكم 12 رجلا سوى من جرحت، وما ألوم نفسي على الجهد، ولو بقيت لي عضد ما أثرتموني. ثم قتله الشمر. ولما صرع واضح التركي مولى الحار المذحجي استغاث بالحسين، فأتاه أبو عبد الله واعتنقه، فقال: من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي؟ انظر إلى الحسين بن علي رجل الدين والإنسانية يضع خده مرة على خد ولده علي الأكبر، وكذلك أيضا مرة أخرى يضع خده على خد غلام تركي، إذ لا يفرق إمامنا سلام الله عليه بين أفراد النوع الإنساني. فالدين الإنساني هو الدين الإسلامي. ثم فارت نفسه الطائرة، ومشى الحسين إلى أسلم مولاه واعتنقه وكان به رمق، فتبسم وافتخر بذلك ومات رضوان الله عليه. ونادى يزيد بن معقل: يا برير، كيف ترى صنع الله بك؟ فقال: صنع الله بي خيرا وصنع بك شرا. فقال يزيد: كذبت، وقبل اليوم ما كنت كذابا، وانت تقول: اتذكر يوم كنت اماشيك في بني لو اذن، وانت تقول كاويا ضالا، وان امام الهدى علي بن ابي طالب. قال برير: بلى اشهد ان هذا رأيي. فقال يزيد: وانا اشهد انك من الضالين. فدعاه برير الى المباهلة، فرفع ايديهما الى الله سبحانه يدعوانه ان يلعن الكاذب ويقتله، ثم تضاربا، فضربه برير على رأسه ضربة قدت المغفر والدماغ، فخر كأنما هوى من شاهق، وسيف برير ثابت في رأسه، وبينه ويريد ان يخرجه اذ حمل عليه رضا بن منقذ العبدي، واعتنق بريرا واعترك، فطرعه برير وجلس على صدره، فاستغاث رضا باصحابه، فذهب كعب بن جابر بن عمرو الازدي ليحمل على برير، فصاح به عفيف بن زهير ابن ابي الاخنس: هذا برير بن خضير القارئ الذي كان يقرئنا القرآن في جامع الكوفة. فلم يلتفت اليه، وطعن بريرا في ظهره، فبرك برير على رضا وعض وجهه وقطع طرف انفه والقاه كعب برمحه عنه وضربه بسيفه فقتله. وقام العبدي ينفض التراب عن قبائه وقال: لقد انعمت علي يا اخ الاسد،
نعمة لا أنساها أبدا. ولما رجع كعب بن جابر إلى أهله عتبت عليه امرأته النوار وقالت: أنت على ابن فاطمة وقتلت سيد القراء؟ لقد أتيت عظيما من الأمر، والله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا. ونادى حنظلة بن سعد الشبامي: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. يا قوم لا تقتلوا حسينا فيسحتكم الله بعذاب وقد خاب من افترى. فجزاه الحسين خيرا وقال: رحمك الله، انهم قد استوجبوا العذاب حين ردوا عليك ما دعوتهم اليه من الحق، ونهضوا اليك ليستريحوك واصحابك، فكيف بهم الان وقد قتلوا اخوانك الصالحين؟ قال: صدقت يا ابن رسول الله، افلا نروح الى الاخره؟ فاذنا له فسلم على الحسين وتقدم يقاتل حتى قتل رضوان الله عليه. واقبل عابس بن ابي شبيب الشاكري على شوذب مولى شاكر، وكان شوذب من الرجال المخلصين، وداره مألفا للشيعة يتحدثون فيها فضل اهل البيت. فقال: يا شوذب، ما في نفسك ان تصنع؟ قال: اقاتل معك حتى اختل. فجزاه خيرا وقال له: تقدم بين يدي ابي عبد الله حتى يحتسبك كما احتسب غيرك، وحتى احتسبك، فان هذا يوم نطلب فيه الاجر بكل ما نقدر عليه. فسلم شوذب على الحسين وقاتل حتى قتل. ووقف عابس امام ابي عبد الله وقال: ما امسى على ظهر الارض قريب ولا بعيد اعز علي منك، ولو قدرت ان ادفع الظلم عنك بشيء اعاد علي من نفسي لفعل. السلام علي، اشهد اني على هدى وهدى ابيك. ومشى نحو القوم مسلتا سيفه وبه ضربة على جبينه، فنادى على رجل فاحجموا عنه لانهم عرفوا اشجع الناس، فطاح عمر بن سعد ارضخوا بالحجارة فرمي بها. فلما رأى ذلك القى درعه ومغفره وشد على الناس وانه ليطرد اكثر من 200، ثم تعصبوا عليه من كل جانب فقتل رضوان الله عليه. ووقف جون مولى ابي ذر الغفاري امام الحسين يستاذنه، فقال: يا جون، انما تبعتنا طلبا للعافيه، فانت في اذن مني. فوقع على قدميه يقبلهما ويقول: انا في الرخاء الحسو قصاعكم وفي الشده يخذلكم، سيدي ان ريحي لنت وحسبي للئيم ولوني لاسود، فتنفس علي بالجنه ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبياض لوني، لا والله لا افارقكم حتى يختلط هذا الدم الاسود مع دمائكم اهل البيت. اذن له الحسين فقتل 25، وقتل فوقف عليه الحسين وقال: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعرف بينه وبين آل محمد عليهم السلام. فكان من يمر بالمعركة يشم منه رائحة طيبة أذكى من المسك. وكان أنس ابن الحارث بن نبيه الكاهلي شيخا كبيرا صحابيا، رأى النبي وسمع حديثه وشهد معه بدرا وحنينا،
فاستاذن الحسين وبرز شادا وسطى بالعمامة رافعا حاجبيه بالعصابة. ولما نظر إليه الحسين بهذه الحياة بكى وقال شكرا لله لك يا شيخ. فقتل على كبر سنه 18 رجلا وقتل. وجاء عمرو بن جناد الأنصاري بعد أن قتل أبوه وهو ابن 11 سنة يستأذن الحسين هذا وقد أمرته أمه من قبل ذلك وقالت له ولدي قم وانصر ريحانة رسول الله. بعدما ألبست هلامة حربه فخرج يستأذن من الحسين بن علي فلما نظر إليه الحسين قال لأصحابه هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى ولعل أمه تكره خروجه إلى المعركة ردوه إلى الخيمة. فأقبل الغلام يسعى نحو الحسين عجلا خائفا من أن يصده أصحاب أبي عبد الله عن مراده وقصده. فصاح سيدي أبا عبد الله إن أمي هي التي ألبستني لامة حربي فأذن لي يا ابن رسول الله حتى أرزق الشهادة بين يدي. فجزاه الإمام خيرا فبرز وهو يقول أميري حسين أميري

قاتل قتال الأبطال، فأحاط الأعداء به من كل جانب، أردوه إلى الأرض صريعا، فاهتزوا رأسه ورموا به نحو الخيام، فتعت إلى رأسه أمه فمسحت الدمعا وأخذته وضربت به رجلا قريبا منها فمات، وعادت إلى المخيم فأخذت عمودا وقيل سيفا وأنشأت تقول: أنا عجوز في النساء ضعيفة، خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. فردها الحسين إلى الخيمة بعد أن أصابت بالعمود رجلين، وما رضي الحسين سلام الله عليه بأن تخرج امرأة من سائر نساء المسلمين أمام الأعداء أمام الرجال الأجانب، فصونوا حلائلكم معاشر المسلمين كما تصونون ديناركم ودرهمكم. وقاتل الحجاج بن مسروق الجعفي حتى خضب بالدماء، فرجع إلى الحسين يقول: اليوم الخاج ذكى النبي، ثم أباك ذا الندى عليا، ذاك الذي نعرفه الوصية. فقال الحسين: وأنا ألقاهما على أثرك. فرجع يقاتل حتى قتل. ولما أسخر سويد بن عمرو سقط لوجهه وظن أنه قتل، فلما قتل الحسين وسمعهم يقولون قتل الحسين أخرج سكينة كانت معه فقاتل بها، وتعطفوا عليه وقتلوه، وكان آخر من قتل من الأصحاب بعد الحسين عليه السلام. ولما لم يبق مع الحسين إلا أهل بيته عزموا على ملاقاة الحتو ببأس شديد وحفاظ مر ونفوس أذية، وأقبل بعضهم يودع بعضا، وأول من تقدم هو شبيه رسول الله علي الأكبر، وكان شبيها برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، فأحطن به النسوة وقلنا: ارحم غربتنا، فليس لنا طاقة على فراقك. فلم يعبأ بكلامهم واستأذن أباه، فبرز على فرس للحسين يسمى لاحقا وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. ولم يتمالك الحسين دون أن رفع شيبته المقدسة نحو السماء وأرخى عينيه بالدموع وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. وصاحب ابن سعد: قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. ثم تلا قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ولم يزل يقاتل حتى قتل 70 رجلا وقد اشتد به العطش، فرجع إلى أبيه يستريح ويذكر ما أجهده من العطش، فبكى الحسين وقال: واغوثا ما أسرع الملتقى بجدك فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. نادى: يا بويا شربة مية الجبدي أتقوى وردنا القوم وحدي
يا بويا نفطر كبدي وحق جدي العطش والشمس والميدان والحر يقل مني انا جيب الماء يا ابني ما هو حاج يكبر حالي وشعبني وفات روحي وحماس جبدي ولتابني يا بويا استخلف الله العمر ويصبر يقل لا ولد

واتاه سهم وقع في حلقه وطعنه مرة بن منقذ العبدي بالروم في ظهره وضربه بالسيف على رأسه ففلق هامته وتابعه الناس بأسيافهم حتى قطعوه إربا فجاء إليه الحسين وانكب عليه يقول قتل الله قوما قتلوك ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول على الدنيا بعدك العفا. ثم أخذ بكفه من دمه الطائر ورمى به نحو السماء فلم يسقط منه قطرة وأمر فتيانه أن يحملوا إلى الخيمة فجاءوا به إلى الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه وحرائر بيت الوحي ينظرن إليه محمولا قد جللته الدماء بمطارب من العز حمراء فقد وزع جسمها نؤذر والطان فاستقبلناه بصدور دامية وعولة تصك سمع الملكوت وأمامه كبيرة البيت الهاشمي زينب العقيلة صارخة نادبة فألقت بنفسها عليه تضم إليها جمام نفسها الذائب وحمى خدرها المنسلم وحمى بيتها المنهدم. وخرج من بعده عبد الله ابن مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب وهو يقول اليوم ألقى مسلما وهو أبي وعصبة بعد على دين النبي فقتل جماعة بثلاث حملاء ورماه يزيد بن الرقاد الجهني بسهم فاتخاه بيده فتمرها إلى جبهته فما استطاع أن يزيلها عن جبهته فقال اللهم إنهم استقلونا واستذلونا فاقتلهم كما قتلونا. وبيناه وعلى هذا اذ حمل عليه رجل برمحه فطعنه في قلبه ومات. ولما قتل عبد الله ابن مسلم حملها لأبي طالب حملة واحدة فصاح بهم الحسين صبرا على الموت يا بني عمومتي والله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم. فوقع فيهم عون بن عبد الله ابن جعفر الطيار وامه العقيلة زينب واخوه محمد وامه الخوصاء وعبد الرحمن بن عقيل بن ابي طالب واخوه جعفر بن عقيل ومحمد بن مسلم بن عقيل. واصابت الحسن المثنى 18 جراحة وقعت يده اليمنى ولم يستشهد. وخرج ابو بكر بن امير المؤمنين واسمه محمد وامه النهشلية قتله زجر بن بدر النخعي. ثم خرج عبد الله بن عقيل فما زال يضرب فيهم حتى وثقن بالجراح وتخطى الى الارض فجاء اليه عثمان بن خالد التميمي فقتله. وخرج ابو بكر ابن الامام السبط الحسن عليه السلام وهو عبد الله الاكبر وامه ام ولد يقال لها رملة فقاتل حتى قتل. وخرج من بعده اخوه لامه وابيه القاسم وهو غلام لم يبلغ الحلم فلما نظر اليه الحسين اعتنق وبكى ثم أذن له فبرز كأن وجهه شقة قمر وبيده السيف وعليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان فمشى يضرب بسيفه فانقطع شسع نعله اليسرى. وألف ابن النبي الأعظم
أن يحتفيا بالميدان، فوقفا يشد شتعا عليه وهو لا يزن الحرب إلا بمثله، غير مكترث بالجمع ولا مبال بالألوف. وبينه وعلى هذا إذ شد عليه عمرو بن سعد ابن نفيل الأزدي وضربه بالسيف على رأسه ففلق هامته، وطاح الغلام يا عماه وأمه واقفة بباب الخيمة تنظر إلى وهي مدهوشة، فأتاه الحسين وضرب قاتله فاتخاها بالساعد فأطنها من المرفق وطاح صيحة عظيمة سمعها العسكر، فحملت خيل بن سعد لتستنقله فاستقبلته بصدورها ووطئته فما وانجلت الغبر، وإذا الحسين قائم على الغلام ويفحص برجليه والحسين يقول بعدا لقوم قتلوه، خصمهم يوم القيامة جدك، ثم احتمله ورجلاه يخطان في الأرض، فألقاهما علي الأكبر وقتلا حوله من آل بيته، جاباهما الدهدى ما في نخوته، جاباهما الدهدى ما في نخوته، بشاعر

بدال الجامع بين الشعب دفو على راسك ملبسنا بالينثور ولما راى العباس عليه السلام كثرة القتلى في اهله قال لاخوته من امه وابيه عبد الله وعثمان وجعفر تقدموا يا بني امي حتى اراكم نصحتم لله ولرسوله والتفت الى عبد الله وكان اكبر من عثمان وجعفر وقال تقدم يا اخي اراك قتيلا واحتسبك فقاتلوا بين يدي ابي الفضل حتى قتلوا باجمعهم ولم يستطع العباس صبرا بعد قتل اخوته واولاد عمه واخيه وكان اخر من بقي مع الحسين فاستاذنه قال يا اخي انت صاحب لوائي قال العباس قد ضاق صدري واريد ان اخذ ثاري من هؤلاء المنافقين فقال الحسين اذا فاطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء فذهب العباس الى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الجبار فلم ينفع ورجع الى الحسين يخبره فسمع الاطفال ينادون العطش العطش فركب جواده واخذ القربة وخفض الفرات فاحاط به اربعة الاف ورموا بالنبال فلم يعبا بجمعهم ولا راحته كثرتهم فكشفهم عن المشرعة ودخل الماء واغترف منه ليشرب فتذكر عطش الحسين فرمى الماء وقال يا ناس من بعد الحسين اوني وبعد اولى كنتي او تكوني هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين شلون اشرب واخويا حسين عطشا شلون اشرب واخويا حسين عطشا وسكنا

اجري بطون حيات ابوك قبل شعب زحتي نهايات وظهر طفلة يا ويله من العطش ما وظل موت قرب والعمر قصر ثم ملا القرب وتوجه نحو المخيم فأخذ عليه الطريق وجعل يضرب فيهم وهو يقول لا أرهب الموت إذا الموت زقى حتى هو راذ المصاليس لقى إني أنا العباس أغدو بالثقة ولا أرهب الموت يوم الملتقى فكمن له زيد بن الرقاد من وراء نخلة وعاونه حكيم بن الطفيل السنبتي فضربه على يمينه فبراء واخذ السيف بشماله وقال والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني فحاموا عن دينكم ايها المسلمون وتمسكوا به فإنه خير دين وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطائر الأمين فكمن له حكيم بن الطفيل من وراء نخلة فضربه على شماله فقطعها فضم اللواء إلى صدره وتكاثروا عليه واتته السهام كالمطر فأصاب القربة سهم وأريق ماؤها وسهمنا صاب صدرا وسهمنا صاب عينا وضربه رجل بالعمود على راسه ونادى عليك من السلام أبا عبد الله فأتاه الحسين ورآه مخطوع اليمين واليسار مرتثا بالجراحة انحنى عليه وبكى بكاء عاليا وقال الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت به عدوي ثم حمل عليهم يضرب فيهم ويقول إلى أين تفرون وقد فتتم عضدي فبينا إمامنا جالس عند أبي الفضل وإذا بأبي الفضل انتبه فقال سيدي ما تريد أن تصنع قال أريد حملك إلى المخيم نادى يا

دار نادى يا خويا ما ذرت لنا كرمية وهي برج وقت تجي حمية يا خويا من أنا جات لي أكل مني وتقضي بالشمس والعطش والحر فبعد أوليات فاضت روحه بالفاضل في حجر أبي عبد الله الحسين فرجع الحسين إلى المخيم منكسرا حزينا يكفكف دموعه بكمه وقد تدافعت الرجال على مخيمه فصاح أما من مجير يجيرنا أما من مغيث يغيثنا من طالب حق ان ينصرنا اما من خائف من النار فيذوب عنا فاتته سكينة وسالته عن عمها فاخبرها بقتله وسمعته زينب فطاحت واخاه وعباته وضيعتنا بعدك وبكينا النسوة وبكى الحسين معهن وقال وضيعتنا بعدك ولما قتل العباس التفت الحسين فلم ير احدا ينصره ونظر الى اهله وصحبه مجزرين كالاضاحي وهو اذ يسمع عويل الايام وصراخ الاطفال صاح بأعلى صوته هل من ذاب عن حرم رسول الله هل من موحد يخاف الله فينا هل من مغيث يرجو الله في غاثتنا فارتفعت أصوات النساء بالبكاء ونهض السجاد يتوكى على عصا ويجر سيفه لأنه مريض لا يستطيع النهوض فصاح الحسين بأم كلثوم احبسيه لئلا تخلو العار من نسر آل محمد فارجعته إلى فراشه وإن تنادي يا خويا وما لك معيد تنادي يا خويا وما لك معيد وقامك على الغبرة انا من انا جيب المرتضى منيه

جيب سبعين فجعة وفريد فجعة على حسين. ثم انه عليه السلام امر عياله بالسكوت وودعهم، وكان عليه جبة خد دكنة وعمامة موردة ارخالها ذوابتين، والتحف ببردة رسول الله ولبس درعه وتقلد بسيفه وطلب ثوبا لا يرغب فيه احد يضعه تحت ثيابه لئلا يجرد منه فانه مقتول مسلوب. فاتوه بتبان فلم يرغب فيه لانه من لباس الذلة، واخذ ثوبا خلقا وخرقه وجعله تحت ثيابه ودعا بسراويل ففزرها ولبسها لئلا يسلبها، ودعا بولده الرضيع يودعه. فاتته زينب بابنه عبد الله وامه الرباب فاجلسه في حجره يقبله ويقول بعدا لهؤلاء القوم: اذا كان جدك المصطفى خصمهم. ثم اتى به نحو القوم يطلب له الماء فرماه حرملة بدم فذبحه، فتلقى الحسين الدم بكفه ورمى به نحو السماء فلم تسقط منه قطرة، وقال اول ما نزل بي انه بعين الله اللهم لا يكن اهون عليك من فصيل، الهي ان كنت حبست عنا الناصر فاجعله لما هو خير منه وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في العاجل، اللهم انت الشاهد على قوم قتلوا اشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله. وسمع عليه السلام قائلا يقول: دعه يا حسين فإن له مرضعا في الجنة. فجاء به إلى قرب خيمة العقيل زينب وما رجع به إلى أمه، لأن الأم لا تتمكن أن ترى ولدها مقتولا أمامها. فخرجت إليه العقيلة فلما نظرت إلى الطفل وإذا به مذبوح من الوريد إلى الوريد، والدم نابت في نحره ودمه مسفوح على صدره.

حفر له الحسين سلام الله عليه بجفن سيفه ودفنه مرملا بدمه، ويقال وضعه مع قتلى اهل بيته، وتقدم نحو القوم مصلتا سيفه آيسا من الحياة، ودعا الناس الى البراد، فلم يزال يقتلوا كل من برد اليه حتى قتل جمعا كثيرا، ثم حمل على الميمنة وهو يقول: الموت اولى من ركوب العار، والعار اولى من دخول النار. وحمل على الميسرة وهو يقول: انا الحسين بن علي، آلات ان لا انثني، احمي عيالات ابي، امضي على دين النبي. قال عبد الله بن عمار بن يغوث: ما رأيت مكسورا قط، قد قتل ولده واهل بيته وصحبه اربط جاشا، ولا امضى جنانا ولا اجرى مقدما، ولقد كانت الرجال تنكشف بين يديه اذا شد فيها ولم يثبت له احد. فصاح عمر بن سعد بالجمع: هذا ابن الانزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه من كل جانب. فاتت 4000 نبله، وحال الرجال بينه وبين رحله، فصاح بهم: يا شيعة آل ابي سفيان، ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعا، فكونوا احرارا في دنياكم وارجعوا الى احسابكم ان كنتم عربا كما تزعمون. فناداه شمر: ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال: انا الذي اقاتلكم وانتم تقاتلونني، والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. قال: اقصدوني من نفسي واتركوا حرمي. قال: اقصدوني من نفسي واتركوا حرمي، قد حان حيني وقد لاحت لوائحهم. فقال الشمر: لكذلك. وقصده القوم واشتد القتال، وقد اشتد به العطش، فحمل من نحو الفرات على عمرو بن الحجاج فكشفهم عن الماء واقحم الفرس الماء، فلما ولغ الفرس ليشرب قال الحسين: انت عطشان وانا عطشان، فلا اشرب حتى تشرب. فرفع الفرس راسه كأنه فهم الكلام، ولما مد الحسين يده ليشرب ناداه رجل: أتلتذ بالماء وقد هتكت.

الماء ولم يشرب وخفض الخيمة. انظر ايها المحب، انظر ايها الغيور الى غيرة ابي الشهداء، ترك نفسه ظامئا في سبيل المحافظة على ناموسه وعلى عرضه. ثم انه عليه السلام ودعا عياله ثانيا وامرهم بالصبر ولبس الهجر وقال استعدوا للبلاء واعلموا ان الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الاعداء ويجعل عاقبة امركم الى خير ويعذب عدوكم بانواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بانواع النعم والكرامة. فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. فقال عمر بن سعد ويحكم اهجموا عليه ما دام مشغولا بنفسه وحرمه، والله ان فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام بين اطناب المخيم، وشك سهم بعض اذر النساء فدهشن وارعبن وصحن ودخلن الخيمة ينظرن الى الحسين كيف يصنع. فحمل عليهم كالليث الغضبان فلا يلحق احدا الا بعجه بسيفه فيقتله والسهام تأخذه من كل ناحية وهو يتقيها بصدره ونحره. ورجع الى مركزه يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وطلب في هذا الحال ماء فقال الشمر لا تذوقه حتى ترد النار. وناداه رجل يا حسين الا ترى الفرات كأنه بطون الحيات فلا تشرب منه حتى تموت عطشا. فقال الحسين اللهم امته عطشا. فكان ذلك الرجل يطلب الماء فيؤتى به فيشرب حتى يخرج من فيه، وما زال كذلك الى ان مات عطشا. ورماه ابو الحتوف الجعفي بسهم في جبهته فنزعه وسالت الدماء على وجهه. فقال اللهم انك ترى ما انا فيه من عبادك هؤلاء العصاة، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على وجه الارض منهم احدا ولا تغفر لهم ابدا. وطاح بصوت عال يا امة السوء بئس ما خلفتم محمدا في عترتها ما انكم لا تقتلون رجلا بعدي فتآبون قتله، بل يؤون عليكم ذلك عند قتلكم اياي. وايم الله اني لا ارجو ان يكرمني الله بالشهادة ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. قال الحسين ولماذا ينتقم لك منا يا ابن فاطمة؟ قال يلقي باسكم بينكم ثم يصب عليكم العذاب صبا. ولما ضعف عن القتال وقفا يستريح فرماه لعين بحجر على جبهته فسال الدم على وجهه، فاخذ الثوب ليمسح الدم عن عينيه رماه اخر بسام محدد له ثلاث شعر وقع في صدره وقيل على قلبه. فقال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ورفع راسه الى السماء وقال الهي انك تعلم انهم يقتلون رجلا ليس على وجه الارض ابن نبي غيره. ثم اخرج السهم من خفاء وانبعث الدم كالميزاب فوضع يده تحت الجرح، فلما امتلأت رمى به نحو السماء وقال اولا علي ما نزل بي انه بعين الله

امرأته وكان عليه برنس فامتلأ البرنس دما. فقال الحسين: لا أكلت بيمينك ولا شربت وحشرك الله مع الظالمين. ثم ألقى البرنس واعتم على القلنسوة. قال: آني ابن ثبت الحضرمي إني لواقف عشر عشر لما صرع الحسين، إذ نظرت إلى غلام من آل الحسين عليه إزار وخميص وفي أذنيه درتان وبيده عمود من تلك الأبنية وهو مذعور يتلفت يمينا وشمالا. فأقبل رجل يركض حتى إذا دنا منه مال عن فرته وعلى أم السيف فقطعه، وذلك الغلام ومحمد ابن أبي سعيد ابن عقيل ابن أبي طالب. وكانت أمه تنظر إليه وهي مدهوشة. ثم إنهم لبثوا هنا يأتم وعادوا إلى الحسين وأحاطوا به وهو جالس على الأرض لا يستطيع النهوض. فنظر عبد الله ابن الحسن السبط وله 11 سنة إلى عمه وقد أحدق به القوم، فأقبل يشتد نحو عمه وأرادت زينب حبسه فأفلت منها وجاء إلى عمه وهو بحر بن كعب بالسيف ليضرب الحسين. فصاح الغلام: يا ابن الخبيثة أتضرب عمي الحسين؟ فغضب اللعين من كلامه فضرب الغلام بسيفه فاتقى الضربة بيده فأطنها إلى الجلد فإذا هي معلقة. فصاح الغلام: يا عما لقد قطعوا يدي. ونظر إلى أمه في باب الخيمة فنادى: يا أمه لقد قطعوا يميني. فضمه الحسين إليه فقال: يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك واحتجب في ذلك الخير، فإن الله تعالى يلحقك بآبائك الصالحين. ورفع يده قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ورمى الغلام حرملة بن كائل بسام فذبحه وهو في حجر عمه. وبقي الحسين مطروحا على الأرض مليا، ولو شاءوا أن يقتلوه لفعلوا، إلا أن كل قبيلة تتكل على غيرها وتكره الإقدام. فطاح الشمر: ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل وقد أبخنته السهام والرماح؟ احملوا علي. فضربه زرعة بن شريك على كتفه الأيسر ورماه الحسين في حلقه، وضربه آخر على عاتقه، وطعنه سنان بن أنس في ترقوته ثم في بواني صدره، ثم رماه بسهم في نحره، وطعنه صالح بن وهب في جنبه. قال هلال بن نافع: كنت واقفا نحو الحسين فرأيته يجود بنفسه، فوالله ما رأيت خسيلا قط مضمخا بدمه أحسن من ولا أنور وجها، ولقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. فاستسقى في هذا الحال ماء فأبوا أن يسقوا، وقال له رجل: لا تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها. قال: أنا أرد الحامية وإنما أرد على جدي رسول الله، وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأشكو إليه ما ارتكبتم مني وما فعلتم بي. فغضبوا بأجمعهم حتى كأن الله لم يجعل في قلبي أحد من الرحمة شيئا. وأقبل فرس الحسين يدور حوله ويلطخ ناصيته بدمه. فصاح ابن سعد: دونكم الفرس فإنه من جياد خير رسول

فجعل يرمح برجليه حتى قتل جماعة. فقال ابن سعد: دعوا لننظر ما يصنع. فلما أمن الجواد الطلب أقبل نحو الحسين يمرغ ناصيته بدمه ويشمه ويصل طهلا عاليا. قال أبو جعفر الباخر: كان يقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. وتوجه نحو المخيم بذلك الصهيل. فلما نظرنا النساء إلى الجواد مخزية والسارج عليه ملوية خرجنا من الخدود على الخدود الأطماط وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات وإلى مصرع الحسين مبادرات. فواحدة تحن عليه تضم وأخرى عليه بالرداء تضلل وأخرى تفدي وأخرى تقبل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالا ليس تعقل. ونادت أم كلثوم ومحمدا وأبتا وعليا وجعفرا وحمزة: هذا حسين بالعراء صريع بكربلاء. ونادت زينب وأخا وسيدا وأهل بيتها: ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السهل. وانتهت نحو الحسين وقدنا منه عمر بن سعد في جماعة من أصحابه والحسين يجود بنفسه. فصاحت: أي عمر، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إلي؟ فصرف بوجهي عنها ودموعه تسيل على لحيته. فقالت: ويحكم، أما فيكم مسلم؟ فلم يجبها أحد. ثم صاح ابن سعد بالنار: انزلوا إليه واريحوه. فبدر إليه شمر فرفسه برجل والله ما قرأت هذه المصيبة إلا في اليوم العاشر فقط، ولا تعرض إلى ذكرها طيلة السنة أبدا. فرفسه برجله وجلس على صدره

Johan Särkin.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم.

في الآية الكريمة أبحاث هامة أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك. واضح أن ابن نوح ابن يعني المتحدر من صلبه، والابن يقع في صميم الأهل، يعني الأولاد هم يشكلون بؤرة الأهل، فالولد من الأهل. إذن شنو معنى القرآن الكريم ينفي قال يا نوح إنه ليس من أهلك؟ يعني هل انتماء اللي يحاول القرآن الكريم أن يرفض عن ابن نوح ويقول له إنه ليس من أهلك بأي دافع؟ كأنه عدنا إحنا النظريات بالدنيا، النظريات الرئيسية بالانتماء نظريتين. النظرية الأولى النظرية اللي ترتبط بالدم، يعني نظرها موجه علما إلى اللحم والدم، هذا ابن هذا متحدر من عنده معناه ابن هذا. ونظرية لا، ما متوجهة إلى اللحم والدم، وإنما متوجهة إلى العقيدة إلى الفكر. يعني إذا أبو وابن اثنينهم من عقيدة واحدة ومتحدين بأفكارهم هذا هو ابني، ها؟ أما أنا إذا ابني عقيدته غير عقيدتي وفكرة غير فكري وهو اتجاه غير اتجاهي، شنو يعني؟ يعني كونه ينتمي إلي بالدم، انتماء بالدم إلي بنسب متفاوتة يمكن أن يلتقي بآدم، حتى هو ينتمي لآدم بالدم، ينتمي للدنيا كلها بالدم، لأن الدم الإنساني مشترك، الدم الإنساني مشترك. مو فرد يوم من الأيام معاوية طبع عليه البواب، قال له أكو واحد بالباب يقول هو أخوك ويريد يطب ليك. قال ما عندي أنا أخو الآن هنا، أخوتي معروفين، منين هذا؟ شاليها منه؟ قال ما أدري أنا، كلما أدفع هذا يصر يقول لي أنا أخوه. قال زين ودي وراء. أرسل خلفه أقبل، قال له أنت منه؟ قال له أنا أخوك. قال له كيف أنت أخوي؟ قال له مو أليش قد ولدني وإياك آدم، مو الله عز وجل يقول يا بني آدم أنا وأنت اثنين أولاد آدم فأنا أخوك. ضحك معاوية، قال له شكو عندك؟ عندك شغلة أنا حاضر لها. لا هو الواقع هيك أن الإنسان وكل الناس تنتمي إلى آدم، يعني الدم مشترك بين الناس، كل ما في الأمر قريب وأقرب. إذن الانتماء الحقيقي مو بالدم، يعني الهوية اللي يعتمد عليها الإسلام ويعتبرها الهوية الأساسية هي الهوية العقائدية. هذا عند عقيدتي يتجه وياي إلى قبلة واحدة، يتجه وياي مثلا إلى دين واحد، الواقع هذا هويته هويتي. هسا قد واحد يقول لي أن الواقع القائم عندنا المتجسد غير هذا، هو فعلا غير هذا. يعني الآن ما عنده مانع أن يوالي لواحد لمجرد أن يلتقي وياه بالدم يقدم على ابن دينه، ما في شك هي موجودة هي عندنا الآن. ولذلك احنا نقول احنا ما نزال نعيش برواشب من الجاهلية، يعني الإسلام ما صف مشاعرنا، الإسلام ما صف مشاعرنا مو لنقص بالإسلام لا، لكن لنقص بيش بحامل الإسلام. يعني خل أقرب لك الآن، أرجوك المطر لما يوقع على قاع صبخة ما يطلع بها زرع، هاي مو ذنب المطر، المطر بيه فاعلية، لكن القابلية بالأرض ماكو، الأرض مو شيء، الأرض صبخة. أكو بعض النفوس هكذا يمر عليها الإسلام كما يمر المطر على الأرض الشبيخة، فلا تنتفع بالإسلام قط، يعني بعدها تعيش رواشب جاهلية. وإلا أخوة الدم لا تقف أمام أخوة الفكر والعقيدة، هذا يشترك معي بفكري بديني بعقيدتي، إنما المؤمنون إخوة. إذن القرآن الكريم شو دلتفت؟ يقول له إنه ليس من أهلك، مو يقول إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه
إن ولي النبي من أطاع الله، وإن بعدت لحمته، وإن عدوه من عصى الله، وإن قربت لحمته. مو يقول أبو فراش في قصيدته: كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحمه. سلمان رجال من هوية أخرى، من جنس آخر، لكن النبي يقول سلمان منا أهل البيت. ليش؟ لأن تجمعهم العقيدة. طيب، هذه واحدة. إذن الهوية نقدر نقول ونحن على ثقة من أن الإسلام يقدم الهوية العقائدية على هوية الانتماء بالدم واللحم، وهو أصلا الإنسان ما صار إنسان بدمه ولحمه. هسه أرجوك، دول اللي غيروا الدنيا كلها، اللي غيروا العالم، خلونا نعيش تحت كهرباء، وخلونا نمتطي طائرة، وخلونا مثلا نرتقي بأفكارنا إلى تحليل ما وراء الطبيعة. هذول ما وصلونا إلى هذا بالدم واللحم. بيش وصلونا؟ بالفكر. نعم، الفكر هو نفسه، الفكر هو الحياة. الأمة اللي ما بيها فكر، الأمة اللي ما بيها عقيدة، ما يمكن تكون أمة بيها انتماء يربط بين أفرادها. اللي يربط مو الدم، لا، تربط العقيدة. اللي يربط مو الدم، لا. لأنه قبل أيام أنا كنت أقرأ فد إحصائية، هاي الإحصائية تقول أن الثورة الفلسطينية قتلت لها حوالي 3000 أو أكثر ممن يتعاون مع اليهود على مدى التاريخ. طيب، دول أبناء النكبة، أبناء البلد، ويروح يتعاملوا يا اليهود. زين، فطبعا هذا خارج عن المزاج، مزاج الثورة اللي يحملوها، مزاج الفكر اللي يحملوه، تقدر تعتبره خارجي. فإذا أرجع للموضوع، المسألة مسألة فكر، مسألة عقيدة. القرآن الكريم بصورة جازمة يقول له: يا نوح إنه ليس من أهلك. طيب، اجت تأكد هالمعنى، قالت: إنه عمل غير صالح. شوي التفت لي هذا المقطع بمسألة مهمة، خلينا نتنبه لها. لما يقول له إنه عمل غير صالح، يعني شنو المقصود؟ يعني إنه ذو عمل غير صالح، يعني مو أن مو ابنك الشرعي. وأكو هاي المسألة الآن المفسرين بيها قسمين. قسم من المفسرين يطعنون وين؟ بزوجة نوح. وشنو الطعن اللي يطعنوه؟ يطعنون بأنها خانت نوح، يعني خيانة جسدية. نبه، استغفر الله، نبه شوي. زين، يعني هذا المعنى مو عدنا، ترى، ها، مو عد غيرنا. يعني اللي يحب خلي يشوف كتب التفاسير، يشوف رأي ابن جريح، رأي عبد الله ابن عمر، نعم، رأي غيره، رأي مجموعة، خلي يشوفهم في تفسير هذه الآية بالقرطبي. حتى عبد الله ابن عمر كان يقول: إن قاعدة الفراش إنما جاء بها النبي من أجل ابن نوح. سأوضح لك شنو قاعدة الفراش. يعني أن ابن نوح مو ابن الحقيقي، ابن غيره، لكن انولد على فراشه وهويته صححت من هالناحية، وإلا زوجته خانته، مو، وامرأة نوح ولوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. يحملون الخيانة على يمن، على الخيانة الجنسية. وهذا المعنى احنا ننفيه جملة وتفصيلا. مفسر الشيعة، تفضل قدامك هاي الكتب. اكو رواية موهومة. منين هاي الرواية الموهومة؟ يروها الى تفسير اسمه تفسير علي ابن ابراهيم، وهذا التفسير عليه علامة استفهام. وانا اذكر العام تناولت هالمعنى هذا، واذكرت ان علمائنا فندوا نسبة هذا التفسير، وقالوا هذا التفسير مو انه
لأن تفسير به كثير من الآراء غير الناضجة، به كثير من الانحراف. أرجوك اللي يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يقول البعوضة علي بن أبي طالب وما فوقها النبي، زين اللي يسوي علي بن أبي طالب ذبابة أو بعوضة على شيعي؟ أرجوك هذا تفسير محترم؟ هذا تفسير اعتمد عليه؟ هذا يروون أكو بي رواية. شنو الرواية؟ أن إذا ظهر المهدي عجل الله فرجه، إذا طلع يقول يطلع زوجتي النبي عائشة وحفصة فيجلدهما. جد نسأل سؤال، نقول إذا كان هذه الرواية بها نسبة خيانة لنساء النبي استغفر الله وحاشا لله، شليش يجلدهما؟ لازم هنا حكمهم مو الجلد، حكمهم الرجم، لأن ذن النساء محصنات والمرأة المحصنة حكمها الرجم مو حكمها الجلد. إذا ليش يجلدهما؟ نبه لي شوية للرواية، ترى هاي الرواية اللي لقوها الوحيدة. بيضة ديش هم مهميهم، هم أكو 100 تفسير عندنا، 100 تفسير تذهب هاي تفاسيرنا كلها تدافع عن أم المؤمنين عائشة دفاع المستميت، إذا مرت الدافع عن حديث الإفك وبيشعك. شوف أعظم تفاسيرنا أكبرها مر عليها، شوف دفاعهم يقولون هيهات عرض النبي يمكن أن يخدش أو يتعرض، الله ما يبلي واحد من أنبياء هالبلاء أبدا، حاشا لله، ما جنت امرأة نبي قط، ما ممكن هذا المعنى، الله عز وجل يبتلي بي، بالعكس عرض النبي منزه ومقدس وإحنا نصون بيت النبي ولا نقول بذلك أبدا. نبه هذا القول غيرنا، هذا القول ها الغيرنا، لكن على النظرية رمتني بدائها وانشلت. هاي الواقع، في واقع الأمر تفضل هشوف هاي بين أيديك تفاسيرنا ومال المكتبات. وأنا أكون جدا ممنون إذا واحد جاب لي رواية من تفسير من تفاسيرنا المحترمة تذهب لي. هذا فقهائنا وعلمائنا يدافعون دفاع شديد عن عرض النبي وعن كرامة النبي، وحتى أكو رواية تقول أن الإمام علي لما صارت حادثة الإفك أشار على النبي بأن يطلق عائشة. أبدا الرواية مخدوشة، رجال السند بيها مو موثوقين، مخدوشة الرواية ولا يؤخذ بها، احنا نضرب بها عرض الجدار. نبه لي، بالعكس عرض النبي ننزهه ونحترمه. وأنا ترى ما جاي أحكي لك شيء معلق بالهواء، صدرت فتاوى انذبحت بيها آلاف على أن ذولة يطولون ألسنتهم على أم المؤمنين. وين نطول تمام؟ احنا نقول أنها ندينها لأنها طلعت لقتال إمامها، تمام، مثل ما المسلمين شلون يدينون دول المرتدين، نعم، اللي من بعد النبي ارتدوا وقاتلهم أبو بكر، مو يدينهم التاريخ الإسلامي ودينهم العقيدة، كذلك اللي يطلع على علي بن أبي طالب أيضا ندينه احنا، لأن النبي قال لعلي حربك حربي وشلمك شلمي، غاية ما في الأمر المؤرخين يقولون أنها تابت رجعت، بس إذا أكو إدانة من هالناحية، وإلا من ناحية عرض النبي أبدا، هذا المعنى حاشا لله. يعني تاريخنا أنظف من أن ينزل إلى هالمستوى. خلي شوف رأي غيرنا، ارجع للتفاسير، ارجع للقرطبي، ارجع للرازي، نعم ارجع الى جماعات اخرى، شوف التفاسير، جملة ممن يحسب على المذاهب الاسلامية الاخرى كانوا يرون ان ابن نوح ليس بولد شرعي. نبه لجيم، يعني يقولون ان انولد على فراش نوح عليه السلام فصار ابنه، لان اللي ينولد على الفراش الشيخ، اللي اذكر لك القاعدة، القاعدة شنو هي؟ القاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش شنو يعني؟ الفراش يعني العقد،
نبه لي، هذا العقد الشرعي سمي فراش، هذا العقد الشرعي يعني مو مطلقا هو فراش، لا، كون مع إمكان اللقاء، يعني لما يصير عقد كون الزوجة تلتقي بزوجها وتحصل بهم هناك اتصال بين الزوج وزوجته، حتى مجرد الخلوة مو كافية، وإن كان بعض المذاهب الإسلامية عند الخلوة الشرعية كافية يرتب عليها الآثار، لا، مو بس مجرد الخلوة، لا، يتصل الزوج بزوجته، إذا اتصلوا ها زوجته معروفة ويضاجع زوجته، الولد اللي ينولد على فراشه هو ابنه، الولد في هالحالة إذا انولد على فراشه هو ابنه، بس بشرط إمكان اللقاء والدخول. هسه احنا ما عندنا نظرية تقول إذا واحد يعيش بأمريكا ومرة تعيش بالصين وعقدول عليها وحملت هذا يعتبر ابنه، يعتبر الفراش لنا ماشي، هذا الحكي ما لنا شغل بيه، انا ما ارد واياكم من هذا، ما ارد اهرج، ما احنا مو اسلوبنا هاي، يتختل شايل لبيده كاشيت ويدقدق البيبان، تفضل ذول الشيعة يقولون القرآن غير هذا القرآن ويحشون على ام المؤمنين، يكمو لك الف وسنة المعزوفة مو كافي، وقالوا لك سألت وجاوبوك الف مرة، وقلنا لك تفضل، هاي عشرات الكتب، عشرات التفاشير تقول ان القرآن الكريم هو ما بين الدفتين، رواية عن واحد فرض هذا الواحد قالها صدق، شهو الواحد يمثل أمة، يعني اذا واحد شذ برأي هذا يمثل الأمة كلها، متفضل، هاي تفاسيرنا وهاي آراء فقهاءنا، تفضل الآن المعاصرين، كل فقهاءنا المعاصرين، جيب لي أكو واحد من فقهاءنا يذهب إلى وجود تحريف بالقرآن، نظرية التحريف عند غيرنا، وهذا سبق أن أشبعت أنا الموضوع، واللي يحب يشوف عشرات المؤلفات اللي كتبت في هذا المعنى، فمو عيب يعني مو ثغرة، مو فرد شيء ركيك يومية واحد يطارد على إخوانه، هاي مثل واحد شان يقولون يشتغل بالحجامة، هذا يطلع إذا ما حصل له واحد يحجمه يرد لأمه يحجمها إلى أن موتها، هذا من النوع جاي يطارد على أخوته لك عليهم، هاي نظريات، هاي نظريات، عشرات النظريات للمذاهب الإسلامية الأخرى اللي تذهب إلى التحريف وهي عندك مو عندنا. احنا فد واحد اسمه صاحب فصل الخطاب النوري وروايتين ثلاثة عند الكليني، والكليني رحمه الله هو يكتب في صدر الكافي يقول اي رواية موجودة بهذا الكتاب عرضوها على كتاب الله وسنة نبيه، فاذا قبلها الكتاب والسنة فهي خذوها والا اضربوا بها عرض الجدار، وطبعا الرواية اللي تقول ان القرآن بتحريف لا يقبلها القرآن، لأن القرآن يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والقرآن يقول وإنا له لحافظون يا أباها، والروايات صريحة بأن القرآن هذا هو بين الدفتين، ما بي زيادة ولا نقيصة، وهذا رأينا منذ عشرات السنين، هذا رأينا. هسه إذا شذ واحد التمشلب إلى هالواحد قال له لا إله، قال لك فرد، يا أخي خل أكمل، خل أقول إلا الله، قال لا انا ما اريد الا الله، اريد بس لا اله، يا اخي تفضل انت شفت لك واحد رواية ضعيفة ويومية، مو حرام هاي فلوس الكاشاتات اطوها للمعوزين للفقراء، اطوها للجائعين، مو شايل لي كاشاتات تفرق المسلمين تمزق بيهم اليمن، وانت تعرف هذا رأيك باطل وانت واثق بانه باطل. فاذا المسألة اعود للموضوع، ما عدنا واحد يرمي عرض الأنبياء قط أبدا، عد غير نائب عدنا احنا، ما خلنا نجي إلى قاعدة الفراش، قاعدة الفراش الولد للفراش، يعني إذا صار عقد وشكوا هذا الولد واحد عقد على زوجة وزوجته عنده بالبيت وياه وجابت ولد، صار أكو شك أن هذا الولد ابنه لو مو ابنه، تطبق القاعدة الولد للفراش، يقولوا له هاي زوجتك وبعقد شرعي هذا ابنك خلاص. طيب هذه القاعدة الولد للفراش اكو الها مفهوم لو ما الها مفهوم؟ كأنه احنا عندنا
كل شيء إلى منطوق، ها، من الكلام إلى منطوق وإلى مفهوم، إلى منطوق ومفهوم. مثل إيش؟ خل أقرب لك المعنى. يعني واحد يقول لي إذا جيت لهنا، ها، أنا أكرمك، شنو معنى هذا المنطوق؟ المفهوم ماله شنو؟ المفهوم إذا ما تجي ما أكرمك، ها، مو الشكل. يعني قال لي إذا جيت أكرمك، معناه إذا ما تجي ما أكرمك. زين، هذه الآن لما تقول الولد للفراش، يعني إذا ولد ينولد مو للفراش، مو على عقد، يمكن أن ما نعتبره ولد؟ يو لا نعتبره ولد، لا طبعا ما نعتبره ولد، لأن هاي القاعدة ما إلها مفهوم. شلون يعني ما إلها مفهوم؟ الآن عندنا ولد الشبهة. ولد الشبهة شلون؟ يعني واحد تزوج امرأة هي متحل إلى مو محل العقد، تزوجها وجابت له ولد، هذا نعتبره ابنه. افرض هي اجى الولد من حرام، يعني افرض واحد اخذ اخت زوجته، اخذها ويصور انها حلال، ها، وزوجها ما يدري، فولدت له ولد. في مثل هالحال هذا الولد مو ابنه؟ لا طبعا ابنه، لكن كل ما في الامر مو ابن شرعي. سابين لك خلال البحث، الابن الشرعي اللي تترتب الآثار الشرعية على ولادته، الابن الشرعي اللي الله عز وجل اعتبره ورتب الآثار الشرعية عليه إذا اجى عن طريق عقد شرعي، وإلا ابن الشبهة هم يعتبر ولد. ابن الزنا ليش تروح؟ ابن الزنا ولد أيضا، ابنه هذا حتى لو اجى الولد من زنا. إذا اجى الولد من زنا من الطي من رتب للآثار الشرعية؟ يعني من الطي ميراث؟ ها؟ ما نطي انتماء، ما نطي انتماء شرعي بحيث نرتب الآثار الشرعية عليه. فمثلا خلي أفرض بعض ما أراده الشارع ورتبه على العقد الشرعي ما رتب عليه، اللي من جملة الميراث، لكن مو معناه هو مو ابنه، لا ابنه. يعني هذا ابن الزنا إذا أراد يخطب أخته نزوجه أخته؟ طبعا لا. ليش؟ لأن أخته متكونة من ماء أبيه، عين ابن. هذا كل ما في الأمر أنه مو ولد شرعي، وإلا ابن حقيقي، ابن متكون من ماء. وسبق هاي المسألة، أنا بحثتها في أكثر من مرة في آراء المذاهب الإسلامية حول هذا الموضوع. إذن هاي القاعدة ما إلها مفهوم، يعني إلها منطوق صحيح، الولد للفراش. ولهذا واحد يسأل الإمام، قال له سيدي واحد عنده جارية، والجارية وطأها بملك اليمين مملوكة إلى، وإجا واحد، نعم، اعتدى عليها وولدت، لمن يلحق الولد؟ قال له يلحق بمن عنده الجارية، بصاحب الجارية اللي ما أخذها بملك اليمين، ها، الولد يحسب إلى، لأن هنا فراش أكو. هاي القاعدة إلها تطبيقات هواية، أن الولد للفرش. إذا أكو عقد شرعي، هذا العقد الشرعي هو يصحح الانتماء. وأنا ترى ألفت نظرك لنقطة، ترى هواية يحرص الإسلام على أن مسألة الانتماء الأبوي حافظ عليها، لأن هذه إذا ما حافظ عليها يتحول المجتمع إلى قذيفة. شلون يعني؟ أنت ملاحظ أن الشروط اللي الشارع المقدس يرتب عليها إقامة الحد على الزاني، كون أربعة يشوفوا متلبس بالفعل في حالة خاصة معينة، شروط دقيقة جدا. وين يصير هاي؟ شلون يصير أربعة؟ وشو قاعد ينتظر الأربعة هذا؟ ها؟ فالمسألة شنو المراد من هذا؟ مو الشارع يريد الفاحشة تشيع في الأرض، حاشا لله، الله عز وجل رب النجابة، الله رب العفة، الذي يريد أن يربينا على العفة، لكن يريد أن لا يتطرق الخلل للمجتمع. لأن تعرف هذا الولد اللي المجتمع ما يطيها النعت، ما يخلع عليه نعت البنوة، تعرف شو راح يصير؟ يعني إذا قالوا هذا ابن زنا وقاموا يأشروا له، أو سمع الناس تهمش عدهم همش إذا مار يتهامشون، تعرف أن هذا ابن زنا؟ تدري هذا شلون يتحول إلى بلاء؟ يتحول، يعني هذا يصبح حاقد على المجتمع، إذا حصل فرصة يحرق المجتمع حرق. نعم. ليش؟
لأن يقول لك هو من اللي خلاني أنا أطلع ولد غير شرعي غير المجتمع؟ هو المجتمع اللي سواه، هو المجتمع ده بني بهالبلية، وهو يجي يرقص على أشلائي. هذا المجتمع اللي خلاني وصل الأمر، لأن هاي المرأة اللي مارست الرذيلة قد يكون مارست الرذيلة عن فقر، مارست الرذيلة عن جوع، مارست الرذيلة عن تربية سيئة. مو احنا عدنا نعطيها مجالات نخليها لما توقع بالبير ذاك الوقت نصير عليها اشباع مو الشكل. قلت من اول الامر ليش هديت الحبل على الغارب؟ ليش ما رعيت اولادك وين يرحون وين يجون؟ بنتك وين تطلع؟ انت عندما تعطيها امكانات مربيها تربية واثق من عدها، اذا مربيها واثق من عدها تقدر تعطيها الامكانات. لكن انت حاد الحبل على الغارب ومكنها مطيها كل وسائل الاتصال، سيارة وبيجر وتليفون واموال، كلها هذه، والى ان توقع بالرذيلة تنحرف، وانت ايضا حابسها ما تتساهل في موضوع الزواج. يجيك الانسان الكفؤ الادمي المستقيم لان ما عنده مواصفات معينة مثل ما تريدها تمنع من ان يقرب، فانت تضع الف مشكلة في طريق عفة البنت حتى اذا اخطأت ذاك الوقت يحش بالجرح، يحش ان المجتمع بدأ ينقده، يقوم يطارد يذبحها يقتلها. كذلك الولد ينتظر الى ان يوقع بالرذيلة، ذاك الوقت يقعد ويدق ايد على ايد. الدنيا مو خوش دنيا الاولاد فشدة، وكأنت مو خوش ادمي مو الدنيا. اي والله، يعني احنا ما نربي ابناء، ما نربي انفسنا ولا نربي ابنائنا. عفوا تعف نساؤكم، عفوا تعف نساؤكم، وابنك هذا خليه نصب عينك، انت مسؤول عنه امام الله. الله عز وجل غدا يسألك يقول لك ترى الدنيا بها التزامات، الدنيا مو خالية من القيود، انت سيد الموجودات، انت البشر، الله خلى كل شيء لخدمتك، سيد الموجودات، اعطاك كل هالامكانات واراد منك التزامات، هذه الالتزامات راد منك تربية، راد منك عفة، راد منك اخلاق، كلهن ما شويتهن. فاذا فسد الزمان لتقعد انت تشتم الزمان، نعيب زماننا والعيب فينا. اذا ارجع الى الموضوع، هاي القاعدة الولد للفراش يعني ليس لها مفهوم، قاعدة لها منطوق لكن مفهوم ما لها، لان اللي ينولد على غير فراش هو ولد مع انه مولود على غير فراش، لكن هاي القاعدة اجت في ظرف الشك، يعني اذا صار شك في نسبة ولد والعقد موجود الشارع يقول له لا، ما طول اكو عقد هذا شكك مو بمحله، هذا يعتبر ابنك، ولا تجي لها الولد هذا تحول الى قذيفة وتعبر عنه بان من ابناء الزنا. انت تعرف هذا ايش راح تخليه؟ يعني يمشي بالمجتمع وهو يشعر ان وجوده مهدد، وجوده ملغي، يشعر بأن زيادة بالمجتمع. مو أتخطر مسألة أبو سفيان لما ادعى ولادة زياد ابن أبيه، زين لما ادعى ولادة وصارت القضية، وتعرف يعني البلاط تدخل ووسائل الإعلام تدخلت والفلوس تدخلت والشعراء تدخلوا حتى يصححون نسبة زياد إلى أبي سفيان. كتب له منو؟ ابن مفرغ الحميري. كتب له: ألا أبلغ معاوية ابن حرب لقد ضاقت بما تأتي اليدان، أتغضب أن يقال أبوك عف، وترضى أن يقال أبوك جاني؟ وأقسم أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتاني. إلى أن يقول له: وإن جيادة في آل حرب أحب إلي من طرفي بنانه،
هو تصور ان هذا البيت جاي مدحبي ان زيادة في آل حرب يعني هو من آل حرب، قالوا له هذا جاي يطلعك من زيادة، اعتبرك زيادة زايد يعني خارج عن الاصل. تتنبأ في الواقع هذا اللي يرمى بهذا يشعر بان زيادة يعني دخيل على المجتمع يمتلئ حقد. ولذلك تلقى هاللون من الناس اللي ما الى ابو معروف ها شو يسوي بالدنيا اذا تولى. هنا في المسألة نعود الى الموضوع، الآية تقول له يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. هاي بعد شنو بيها من الامور؟ هاي الآية اكو بيها تسلية للآباء الصالحين. شلون يعني تسلية للآباء الصالحين؟ الحقيقة الآن كثير من الآباء الصالحين إذا شاف ابنه شوية هو يقول أنا الحمد لله ما كلت حرام، أنا مستقيم طيب رايح دائما، الولد هم أنصحه أرشده يعني مو هادة مو ذاب للحبل على الغارب، لكن طلع مو خوش آدمي ها؟ يقعد يحرق نفسه حشرات. الآية تقول له على مهلك ترى بعض أبناء الأنبياء هالشكل ها، يعني أنت ليش؟ ترى مو كل انحراف مسؤول عنه الأبو، أحيانا المجتمع هو المسؤول. شلون يعني؟ يعني أرجوك إحنا نعرف أن أكو ناس غاية بالتقوى وغاية بالصلاح وأولادهم يطلعون مجانين. ليش؟ لأن الولد ده ياخذ المجتمع منك، يعني خصوص هالأيام يصبح الأبو من الصبح يريد يطلع على كشفة رايح يريد يدور رغيف لعياله ها؟ الولد وين راح؟ راح للمدرسة. المدرسة منو بيها؟ المدرسة بيها أنماط من الناس، بيها مثل ما يقولون علماء الاجتماع بيها النموذج الممثل اللي يمثل المجتمع كله من شرائح المجتمع المختلفة. بيها ابن المترف البطران الذي ترنحه الخمرة، بيها ابن المنحرف، بيها ابن الطيب، بيها ابن الصالح، بيها ابن المشتور، بيها ابن اللي لا فلتان ها؟ في شنو هذا يلتقي وياهم يختلط بيهم، من يختلط بيهم ما اكو مناعة في داخل الصف، اكو درس اخلاقي. مثلا يوم احنا مسلمين في مجتمع اسلامي، الولد اخذ حصة فيزياء، اخذ حصة رياضيات، اخذ حصة كيمياء، فرد حصة اخلاق وياه، حصة اخلاق. ابني انت المفروض بيك انك برعم، تجاربك قليلة بالحياة، ابتعد عن رفقاء السوء، من تروح تعال بدربك وارجع بدربك، ارجع لبيتك توجه الى دراستك. فد اربع خمس كلمات من المعلم ها درس اخلاقي، بحيث هذا تدري المعلم ايش كبرى في نظر التلميذ؟ لو ما تدري التلميذ هو يقدر المعلم، ترى التلميذ يقدر لان يرى ان هذا صانع، صانع له يصنع عقله وفكره يبنيه فإلى إكبار المعلم، ومن ناحية يريد رضا المعلم. فكلمة المعلم إلها تأثير، هذا مسؤول أمام الله عز وجل، شايف؟ هذا مسؤول، هذا إذا وجه هاي الكلمات تلعب دور، تلعب أثرها. فإذا هذا الولد اللي يطلع اللي يأخذ منك المجتمع، المدرسة تأثر عليه، الشارع يأثر عليه، يطلع هذا طفل مخنوق يريد يطلع ها مرة شوية بالشارع، بس مرة التقى بها الأطفال اللي وياه، هذول الأطفال اللي وياه إذا طيبين أخذ من عندهم، وإذا لا والله شيئين هم أخذ من عندهم عينا، متنا من المتن أو طيبا من الطيب، يا من هذا يا من هذا يأخذ. فهو جاي يأخذ الشارع وتاخذ المدرسة وتاخذ وسائل الإعلام هالأيام، وسائل الإعلام الآن تطوق للإنسان ها؟ التلفزيون بجانب والراديو بجانب والأنترنت بجانب ها؟ وهالوسائل، وبعد ايش راح يطلعنا المجتمع، ايش راح يطلعنا الدنيا، ايش راح تراوينا في الواقع ما ندري ها؟ يعني ما بظل عند الولد مشاحة في ذهنه اذا ما يكون عنده مناعة ازاء هدني، ويجي الى التلفزيون وبعض تلفزيونات البلدان الاسلامية
تخلي له عملية الجنس تمارس ممارسة صريحة. ها؟ موجود؟ هذا موجود عندنا. عند من؟ عند الدول الإسلامية، عند بعض الدول الإسلامية. طيب أرجوك إذا يوصل الأمر إلى هالدرجة، شقد تتصور هذا الولد يعني إلا عناية الله ورحمة الله؟ ولذلك القرآن يعلمنا دائما القرآن وأصلح لي في ذريتي. ها؟ أصلحي. يدعو الإنسان دائما ربه، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فتلقى الإنسان ينبغي أن ينقطع إلى الله، يستعين بالسماء واللي عليه يأديه والباقي على الله. فشو يسوي؟ الآية أكو بيها تسلية، ترى الآية بيها تسلية، تريد تسلي الصالحين، تقولهم إذا انحرفوا الأبناء مو معنى هذا أن انحرافهم على مسؤوليتكم وحدكم، لا، المجتمع أيضا مسؤول، ينبغي أن يتعاضد يتكاتف على التربية ويدفع البلاء عن أفراده. لأن أرجوك هذا مثل المرض البدني، إذا واحد تمرض مرض الآخرين، عداهم، انتقل عن طريق العدوى، كذلك هذا ينتقل عن طريق العدوى. زين، بعد هذه الآية الكريمة نوح عليه السلام إنما دعا الله أن يجمع ابن أبيه، لأن صار الطوفان. الطوفان اللي صار، ترى الطوفان مو بس كتب المسلمين أو القرآن الكريم يشير إلى، لا يعني الآن ألواح بابل وألواح شومر موجود بها، وتأريخ الهند وتأريخ الصين وتأريخ اليونان، وأكو لوح عثروا عليه يرجع تأريخه إلى 2100 سنة قبل الميلاد يتحدث عن الطوفان. الطوفان حادثة عالمية كل واحد يعرفها. هسه شنو سببه؟ هل سبب أمطار مثل ما شفنا هالسنة هاي؟ إيش كم بلد غرقت؟ يو لا، مو مسألة أمطار، المسألة كما يعللها بعض العلماء كوكب من الكواكب إجا شوية دنة من الأرض زايد، مو الآن المد ياهو اللي يسببه، طبعا القمر، القمر لما يجي يضغط شوية على الأرض على الماء على البحار يصعد الماء، إذا ابتعد شوية انحشر الماء. كوكب يقول مر قريب من الأرض زايد شوية بالقرب، طفحة البحار صار الطوفان وإجا المطر وياه. والطوفان من بعد ما انقطع المطر وابتعد الكوكب بدأت المياه تتراجع، مو وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي وقضي الأمر وقيل بعدا للقوم الظالمين. المهم حادثة الطوفان حادثة كل كتب التأريخ تذكرها، والقرآن الكريم أشار إلها إشارة مجملة. لكن اللي أريد من حادثة الطوفان حادثة شوية نقف عندها قليلة وترتبط بينا هالليلة. ها؟ شنو الحادثة؟ الحادثة أكو بعض الروايات تقول أن سفينة نوح من بعد الطوفان، من بعد ما خلص الطوفان رشت. وين رشت؟ رشت استوت على الجودي، على الجودي إلى الآن جبل أرارات يعني في شمال العراق، إلى الآن الآثار اللي لقوها في هذا المكان بقايا أخشاب السفينة وحللت، والظاهر يكاد يكون الرأي يعني عليه شبه اتفاق أنها هناك وقفت، وصلت لهناك ووقفت. والماء أول ما نبع نبع من مركز السفينة في مسجد الكوفة، وإلى الآن آثار باقية. ها؟ هناك في الانطلاق من هناك وبعد ذلك رشت هناك. لما انتهى موضوع الطوفان يقول نزل نوح عليه السلام من السفينة، لما نزل من السفينة كان صائم وجوعان، صار الغروب يريد الإفطار والطعام اللي عندهم نفذ، ما عنده يقول أكو بقايا طعام لموها، فرد شف عدس، شف حمص مثلا، شف رز،
يقول جمعها سبع أشكال، طبخها سووها وأفطروا عليها، ولذلك صار هذا اليوم يستحب صومه، وهذا اليوم يجمعون به الحبوب. شلون جمع نوح الحبوب سبع أشكال؟ صاروا يجمعون الحبوب، وظلت هاي السنة قائمة إلى الآن، استحباب صيام هذا اليوم، لأن سفينة نوح قد رشت، وبهذا اليوم نوح صنع له طعاما من هاي أقسام الحقوق الحبوب السبعة. أنا أمس ذكرت لك، قلت لك أن مسألة صوم يعني في واقع الأمر احنا ما نستكثر أن تخترع أمثال هذه الروايات، شوية تنبه لي زين، لأن هذا التاريخ يمتى انكتب؟ هلا حط ايدك شوي على بعض الحقائق. هذا التاريخ يمتى دونه؟ الأحاديث والسيرة النبوية تقريبا يمتى دونت؟ دونت في بداية العصر الأموي، في نهاية العصر الأموي تقريبا. شلون يعني في نهاية العصر الأموي؟ يعني خلي أضرب لك مثال. عبد الرحمن يزيد ابن عبد الرحمن يقول إجانا سليمان ابن عبد الملك. سليمان كان يومئذ ولي عهد. يقول إجا للمدينة، لما إجا للمدينة قال طوفوني على بعض الأماكن تاريخية. يقول جبنا إلى مشربة أم إبراهيم، جبنا إلى جبل الرماة بأحد، افترينا بها الأشياء اللي موجودة في مكة المكرمة أو بالمدينة المنورة، هو طاف عليها كلها، مر بيها. صح إلى واحد هذا معروف مؤرخ اسمه إبان ابن عثمان، قال أريد منك تكتب لي السيرة النبوية. قال له أنا كاتبها وما أخذها من الثقات، موجودة عندي تماما كلها، ومتأكد من مصدرها، ومستعد أقدمها إليك على وجه السرعة. قال له زين جيب لي إياها. يقول هيأ لعشرة من الكتاب بالعجل كملوها وجابوها. لما جابها إلى عرضها عليه فتحها للشيرة، لقى بها حديث عن الأنصار، بيعة العقبة والعقبة الثانية، لقى مثلا في نفس الوقت موقفهم يوم بدر، موقفهم يوم أحد، شلون استقبلوا المؤمنين، شلون شاطروا المسلمين بطعامهم، يعني مناقب الأنصار. قال له تعال شنو هاي مناقب الأنصار؟ كان شو اللي سامعه عن الأنصار غير هذا، هذولا واحد من اثنين، يو أهلي ظالميهم يو هذا الحشي كذب. قال له بلا هذا اللي مكتوب هنا، أصلح الله الأمير، ترى هذا اللي مكتوب هو مكتوب صحيح عين الصحة، وإحنا ما يمنعنا أن يكون مثلا إذا بعض

احنا لا نريد ان نطلع اهل الشام على ما لا نريد ان يطلعوا عليه، وهذا اللي شفته جدا خطر. زين شو تمزقته؟ نبه شوية، هاي حادثة. حادثة اخرى، خالد ابن عبد الله القشري كان والي الامويين على الكوفة. خالد ابن عبد الله القشري صاحوا له قالوا له اكتب التاريخ. قالهم زين انا لما اكتب، يقول له الخالد، قال له لما اكتب للتاريخ اخر، تعرف هذا علي بن ابي طالب جزء من التاريخ، هذا الى مواقف. اولا التاريخ يقول لي ان اول من اسلم، تاريخ يقول لي هو طلع حامل لواء المسلمين في اغلب غزواته، التاريخ يقول لي كذا، التاريخ يقول لي كذا، ايش رايك اكتب هذا ولا؟ قال له لا، لا تكتب هذا الا اذا رأيت عليا في قعر الجحيم. نبه لي شوي زين، ارجوك هذولا اللي بها اللون يمكن ان يقبلون تاريخ صحيح ويخلون تاريخ نظيف يدخل. انت تعرف التاريخ منين عبر؟ عبر عن طريق هؤلاء، اجا الى هؤلاء، وهي حقيقة يجب ان يعرفها كل واحد، يجب ان يعرفها، ان الراوي ما كان يقدر يعبر عن علي ابن ابي طالب باسمه. اذا اراد يروي رواية بها علي ابن ابي طالب باعتباره احد رجال السنة، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابي زينب، ما يقدر يجيب اسمه، اذا جاب اسمه يبتلي على عمره. شايف؟ في هالروايات اللي تشوف يعني ذولا لما هتش رواية يقبلوها، قحط ان تخترع لهم روايات من هالنوع من قبيل سفينة نوح، وان سفينة نوح اليوم رشت، واحنا انما نصوم مواساة لنوح عليه السلام. على اية حال، فتأمل للرواية، الرواية معروف شنو هدفها. لكن انا اسأل سؤال بربك، مو القرآن يقول لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه؟ تعزروه وتوقروه، الضمير يعود للنبي، يعني يقول الغرض ان تحترموا رسول الله باحترام اهله، المرء يحفظ في ولده، تعزروه تنصروه توقروه. النبي صلى الله عليه وآله يقول مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. ارجوك انا اذا وقفت مثل هيك يوم، يوم العاشر، وقفت للنبي وحشرت بين يدي الله، اقول له يا رسول الله انا هاليوم ترى واشيتك، ما سويت شيء، اني اليوم ما عملت بهالاشياء اللي تقال، انما حزنت وتألمت وذكرت مصاب اهل بيتك وفجيعة اهل بيتك وواشيتك بذلك. بربك موقف كهذا الموقف اذا راجعت المقاييس ورجعت الى عقلك، الله عز وجل يعاقب من يتقرب الى الله بتوقير نبيه؟ حاشا لله، ابدا ابدا. احنا قلنا اذا اكو ايهام، عملية الصيام اذا بيها ايهام بانها مراغمة للنبي تعتبر خروج عن الاسلام. اذا لا والله صوم على رسله، واحد يريد يصوم يتقرب الى الله، ما بي اي بأس، في اي وقت، في اي يوم من الايام، في اي لحظة من اللحظات، العمل اللي يتقرب به الانسان الى الله بنية خالصة هو مقرب الى الله. والا هو اليوم ما اليوم جمع حبوب وفرح، اليوم اجمع دموع بنات الزهرة، اليوم اجمع الاهات والاحزان واضعها امام عيني حين مرت عليها ساعات في ترى كربلاء. شو وقت مرت عليها؟ مرت عليها من بعد المعركة. شو وقت خلصت هي المعركة؟ بعد الظهر بساعة، انقتل الحسين وبقيت الجثث، وبدأ الجيش يجمع الجثث ويمثل بها، يقطع الرقاب، انحشر الجيش والعائلة وين؟ داخل المخيم. وطلعت اخت الحسين وقفت له على التل الشهير بالزينبي وصاحت يا ابن امي يا حسين، نور عيني يا حسين، اخي ان كنت حيا ادركنا

جداغها أنا ذا سميك والوغى أحيي بها ذكراك في صولاتي وحسينك وحسينك وحسينك

0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: واقعة الطف، تعليق طارق صالح، زينب التميمي وسمر حسين، إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

0: ما قبل المعركة. استناداً لمصادر تاريخية، فإن الخلافة استقرت لمعاوية بن أبي سفيان بعد توقيع معاهدة الصلح مع الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب. ويعتقد البعض أن مجموعة من العوامل أدت إلى تنازل الحسن لمعاوية، منها محاولة لحقن الدماء وتوحيد الكلمة بعد سلسلة من الصراعات الداخلية بين المسلمين، ابتداء من فتنة مقتل عثمان إلى معركة الجمل ومعركة صفين. وقد أثنى الكثير على هذه المبادرة وسمي العام الذي تم فيه الصلح عام الجماعة. مبادرة الصلح والتنازل كانت مشروطة بعودة طريقة الخلافة إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب بعد موت معاوية. أعقب هذا الصلح فترة من العلاقات الهادئة بين أعداء الأمس في معركة صفين.
1: وبعد استشهاد الحسن، عندما قام معاوية وهو على قيد الحياة بترشيح ابنه يزيد بن معاوية للخلافة من بعده، قوبل هذا القرار بردود فعل تراوحت بين الاندهاش والاستغراب إلى الشجب والاستنكار، فقد كان هذا في نظر البعض نقطة تحول في التاريخ الإسلامي من خلال توريث الحكم وعدم الالتزام بنظام الشورى الذي كان متبعا في اختيار الخلفاء السابقين. وكان العديد من كبار الصحابة لا يزالون على قيد الحياة، واعتبر البعض اختيار يزيد للخلافة يستند على عامل توريث الحكم فقط وليس على خبرات المرشح الدينية والفقهية. وبدأت بوادر تيار معارض لقرار معاوية بتوريث الحكم تركز بالحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب.
0: خلافة يزيد وامتناع الحسين عن مبايعته. عند وفاة معاوية بن أبي سفيان أصبح ابنه يزيد بن معاوية خليفة، ولكن تنصيبه جوبها بمعارضة من قبل بعض المسلمين. وكانت خلافة يزيد التي دامت 3 سنوات وصلة حروب متصلة، ففي عهده حدثت ثورة كربلاء، ثم حدثت ثورة في المدينة انتهت بوقعة الحرة ونهبت المدينة، كما سار مسلم بن عقبة المري إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير وأصيبت الكعبة بالمنجنيقات. حاول يزيد بطريقة أو بأخرى إضفاء الشرعية على تنصيبه كخليفة، فقام بإرسال رسالة إلى والي المدينة المنورة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، كتابا يخبره بموت معاوية ويأمره بأخذ البيعة بالقوة، حيث جاء فيه: أما بعد فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام. ثم أردف يزيد كتابه هذا بكتاب آخر جاء فيه: أما بعد فإذا أتاك كتابي هذا فعجل علي بجوابه، وبين لي في كتابك كل من في طاعتي أو خرج عنها، وليكن مع الجواب رأس الحسين بن علي. فاستشار الوليد بن عقبة مروان بن الحكم فأشار عليه بأن يبعث إلى هؤلاء فيدعوهم إلى البيعة والدخول في الطاعة. فأرسل الوليد عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو إذاك غلام حدث، إلى الإمام الحسين عليه السلام وابن الزبير وابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر يدعوهم إلى دار الإمارة. فجاء الإمام عليه السلام ومعه 30 من مواليه والهاشميين، فدخل على الوليد في دار الإمارة في المدينة.

0: فلما جلس الإمام عليه السلام أقرأه الوليد الكتاب ونعى له معاوية ودعاه إلى البيعة، فقال الإمام عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، أما ما سألتني من البيعة فإن مثلي لا يعطي بيعته سراً، ولا أراك تجتزئ بها مني سراً دون أن تظهرها على رؤوس الناس علانية. قال الوليد: أجل. قال: فإذا خرجت غدا إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس، فكان أمرا واحدا. وفي عصر اليوم التالي بعث الوليد الرجال إلى الحسين عند المساء، فقال عليه السلام: أصبحوا ثم ترون ونرى. فكفوا عنه تلك الليلة ولم يلحوا عليه، فخرج عليه السلام من تحت ليلته وهي ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب سنة 60 متوجها صوب مكة.
1: خروج الحسين من المدينة. بعد أن قرر الحسين الخروج من المدينة توجه نحو قبر أمه وأخيه، ثم رجع إلى داره. وذهب بعض المؤرخين إلى القول بأنه عليه السلام بقي ليلتين إلى جانب قبر جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وصية الحسين لأخيه ابن الحنفية. لما علم أخوه محمد بن الحنفية بعزم الحسين على الخروج من المدينة أسرع إليه يستعلم الحال، فكتب إليه الحسين وصيته التي جاء فيها: هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب لأخيه محمد بن الحنفية: إن الحسين بن علي يشهد إن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإني لم أخرج أشرا أو بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر، وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين.
2: حركة الحسين نحو مكة. خرج الحسين ليلة 28 من رجب، وفي رواية أخرى خرج في 3 من شعبان سنة 60 للهجرة مع 82 من أهل بيته وأصحابه بما فيه من نساء والأطفال من المدينة، متوجها صوب مكة، ومعه بنوه وإخوته وبنو أخيه وجل أهل بيته إلا محمد بن الحنفية، فسار بإخوته وأخواته وأبنائه وسائر أهل بيته يرافقه 21 من أصحابه وأنصاره، ولزم الطريق الأعظم، فقال له أهل بيته: لو تنكبت الطريق كما فعل ابن الزبير لكي لا يلحقك الطلب. قال: لا والله، لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاض. فلقيه عبد الله بن مطيع وكان من أشراف العرب، فقال له: جعلت فداك أين تريد؟ قال: أما الآن فمكة. وبعد 5 أيام وصلت قافلة الحسين إلى مكة، وكان ذلك في 3 من شعبان من 60 للهجرة، فاستقبلته الجماهير وحجاج بيت الله الحرام وأهل مكة ومن كان بها من المعتمرين، وأهل الآفاق يختلفون إليه ويجتمعون عنده.
0: كتب الكوفيين ودعوة الحسين للثورة. وصلت أنباء رفض الحسين بن علي مبايعة يزيد واعتصامه في مكة إلى الكوفة التي كانت أحد معاقل القوة لشيعة علي بن أبي طالب، وبرزت تيارات في الكوفة تؤمن أن الفرصة قد حانت لأن يتولى الخلافة الحسين بن علي، واتفقوا على أن يكتبوا للحسين يحثونه على القدوم إليهم ليسلموا له الأمر ويبايعوه بالخلافة، فاجتمعت الشيعة بالكوفة في منزل سليمان بن صرد، فكتبوا إليه: إنه ليس علينا إمام فاقبل، لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. ثم سرحوا الكتاب مع عبد الله الهمداني وعبد الله بن وال، فخرجا مسرعين حتى قدما على الحسين عليه السلام بمكة لعشر مضينا من شهر رمضان. ولبث أهل الكوفة يومين بعد تسريحهم بالكتاب السابق، وأنفذوا قيس الصيداوي وعبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي وعمارة بن عبيد السلولي، ثم لبثوا يومين آخرين سرحوا إليه هانئ بن هانئ السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي، وكتبوا إليه: أما بعد، فإن الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك، فالعجل العجل ثم العجل العجل، والسلام.
1: والغريب في الأمر أن شبث بن ربعي الذي يعد من الموالين للحكم الأموي كتب هو الآخر مع حجار بن أبجر ويزيد بن الحارث بن رويم وعروة بن قيس وعمر بن الحجاج الزويدي ومحمد بن عمرو التميمي. أما بعد، فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، فإذا شئت فأقدم على جند لك مجند، والسلام. مجمعين على ضرورة قدومه عليه السلام إلى الكوفة. ومع ذلك بقي الإمام عليه السلام يتأمل في كتب القوم، ولم يكتب في جوابها شيئا حتى وصل إليه في يوم واحد 600 كتاب من الكوفيين، ثم توالت عليه الكتب والرسائل من سائر الكوفيين حتى بلغ عدد الكتب 12,000 كتاب. وعندئذ كتب الإمام الحسين مع هانئ بن هانئ وسعيد بن عبد الله الحنفي، وكان آخر الرسل من الحسين بن علي إلى الملأ من المسلمين والمؤمنين. أما بعد، فإن هانئا وسعيدا قدما علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وأني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم، وقرأت في كتبكم أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله، فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحاسر نفسه على ذلك لله، والسلام. وأرسل كتابه مع ابن عمه مسلم بن عقيل إلى العراق لاستطلاع حقيقة الأمر وليخبره ما يدور في الساحة الكوفية. فجعل الإمام عليه السلام ذهابه إلى الكوفة منوطا بما يصله من سفيره مسلم بن عقيل.
2: سفير الحسين في الكوفة. خرج مسلم سرا في منتصف رمضان، ثم أقبل حتى دخل الكوفة في الخامس من شهر شوال، ونزل في دار المختار بن أبي عبيد الثقفي، وكان أمير الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري. فأقبلت الشيعة تختلف إلى مسلم، وبايعه الناس حتى بايعه منهم 18,000. لكن هذا الخبر وصل بسرعة إلى الخليفة الأموي الجديد، الذي قام على الفور بعزل والي الكوفة النعمان بن بشير بتهمة تساهله مع الاضطرابات التي تهدد الدولة الأموية. وقام الخليفة يزيد بتنصيب وال آخر كان أكثر حزما، اسمه عبيد الله بن زياد. فأقبل عبيد الله حتى دخل الكوفة وعليه عمامة سوداء وهو متلثم، فلما دخل قصر الإمارة أماط اللثام عن وجهه وأصبح ابن زياد، فنادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فخرج إليهم وخطبهم ووعد المحسن بالإحسان وتوعد المسيء بأشد العقاب. فبلغ ذلك مسلم بن عقيل فانتقل من دار المختار إلى دار هاني ابن عروة. وكان مسلم بن عقيل قد كتب كتابا أرسله إلى الحسين مع عابس بن أبي شبيب الشاكري، قال فيه: أما بعد، إن جميع أهل الكوفة معك، وقد بايعني منهم 18,000، فعجل الإقبال حين تقرأ كتابي هذا. وكان ابن زياد قد دعا مولا له يقال له معقل، فقال له: خذ 3,000 درهم واطلب مسلم بن عقيل والتمس أصحابه، فإذا ظفرت بواحد منهم أو جماعة فأعطهم هذه 3,000 درهم، وقل لهم استعينوا بها على حرب عدوكم وأعلمهم أنك منهم. وقد تمكن الرجل من إنجاز المهمة والتعرف على مكان مسلم عن طريق مكيدة خدع من خلالها مسلم بن عوسجة. ولما علم عبيد الله بمكان مسلم وأنه في دار هانئ، أعد مكيدة تمكن من خلالها من جلب هانئ إلى دار الإمارة وحبسه هناك. ولما علم مسلم بن عقيل بحبس هاني ابن عروة، حاصر دار الإمارة مع 4,000 من أصحابه، فدعا ابن زياد كثير بن شهاب وأمره أن يخرج في من أطاعه من مذحج، فيسير في الكوفة ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم الحرب ويحذرهم عقوبة السلطان. وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج في من أطاعه من كندة وحضر موت فيرفع راية أمان لمن جاء من الناس، وقال مثل ذلك للقعقاع الذهلي وشبث بن ربعي التميمي وحجار بن أبجر السلمي وشمر بن ذي الجوشن العمري. فتفرق الناس عن مسلم بن عقيل ولم يبق معه سوى 30 رجلا. ولما فرغ من صلاتي المغرب والعشاء تفرق 30 عنه أيضا، وأمسى وحيدا في دروب الكوفة.

0: فلجأ إلى بيت السيدة طوعة التي أوته بعد أن أعلمها بأن أهل الكوفة قد خذلوه. ولما تخاذل الناس واستتبت الأمور لابن زياد ذهب إلى المسجد، وبعد أن أقام الصلاة أمر بالبحث عن مسلم بن عقيل. ولما علم ابن طوعة بمكان مسلم غدا على ابن زياد وأخبره عن مكانه، فالتفت ابن زياد إلى محمد بن الأشعث وقال له: قم وآتني به. وأرسل معه 70 رجلا. فلما سمع مسلم وقع حوافر الخيل خرج إليهم بسيفه وجعل يضرب فيهم يمينا وشمالا حتى أثخن بالجراح، فازدحموا عليه فأوثقوه كتافا. فأقبل مسلم على محمد بن الأشعث وعمر بن سعد وطلب منهما أن يبعثا رجلا يبلغ الحسين عليه السلام بما آلت إليه الأمور ويطلب منه الرجوع. وكان خروج مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضينا من ذي الحجة، وهو اليوم الذي خرج فيه الحسين من مكة، وهو يوم التروية 9 من ذي الحجة. وكان استشهاده عليه السلام بعد 2 شهر و4 أيام قضاها في الكوفة. وبعد استشهاد مسلم بن عقيل التقى مبعوث محمد بن الأشعث وعمر بن سعد بالإمام الحسين عليه السلام في منطقة زبالة، وأوصل له رسالة ابن عمه مسلم بن عقيل إليه التي يخبره فيها بتفرق الناس عنه. فتأثر الإمام عليه السلام لذلك كثيرا وخاطب الناس: أما بعد، فإنه قد أتانا خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن يقطر، وقد خذلتنا شيعتنا.
1: حركة الحسين من مكة إلى الكوفة. شاع في الوسط المكي ما عزم الحسين من السفر إلى الكوفة، فجاءه عبد الله بن عمر ومحمد بن الحنفية لصرفه عن سفره هذا، إلا أن الحسين كان قد عقد العزم على ذلك، فطاف بالبيت مع أصحابه وسعى بين الصفا والمروة، وخرج من مكة المكرمة بعد 4 أشهر و5 أيام قضاها فيها، وكان ذلك في يوم الثلاثاء المصادف 8 من ذي الحجة يوم التروية. وكان معه عليه السلام 82، وقيل 60 من كبار الكوفيين وأتباعه وأهل بيته.

0: كتاب الحسين إلى أهل الكوفة، سجلت المصادر التاريخية أنه لما بلغ الحسين الحاجز من بطن الرمة كتب كتابا إلى جماعة من أهل الكوفة، منهم سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد وغيرهم، وأرسله مع قيس الصيداوي، وذلك قبل أن يعلم بقتل مسلم. فأقبل قيس بكتاب الحسين إلى الكوفة، فلما انتهى قيس إلى القادسية اعترضه الحسين بن تميم ليفتشه، فأخرج قيس الكتاب وخرقه، فحمله الحسين إلى ابن زياد، فلما مثل بين يديه قال له: من أنت؟ قال: أنا رجل من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابنه الحسين. قال: فلماذا خرقت الكتاب؟ قال: لئلا تعلم ما فيه. فغضب ابن زياد وقال: والله لا تفارقني حتى تخبرني بأسماء هؤلاء القوم، أو تصعد المنبر فتسب الحسين بن علي وأباه وأخاه، وإلا قطعتك إربا إربا. فقال قيس: أما القوم فلا أخبرك بأسمائهم، وأما السب فأفعل. فصعد قيس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: أيها الناس، إن هذا الحسين بن علي خير خلق الله، ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا رسوله إليكم، وقد خلفته بالحاجر فأجبوا.
1: وصول خبر قتل مسلم وهانئ بن عروة. روي أن الحسين قبل أن يصله خبر قتل مسلم بن عقيل أرسل إليه كتاباً بيد أخيه من الرضاعة عبد الله بن يقطر، وفي الطريق اعترضه الحسين بن نمير التميمي، فسيره من القادسية إلى ابن زياد فقال له: اصعد فوق القصر والعن الكذاب ابن الكذاب، ثم انزل حتى أرى في كري. فصعد فأعلم الناس بقدوم الحسين عليه السلام، ولعن ابن زياد وأباه، فأمر به ابن زياد فرمي من أعلى القصر فتكسرت عظامه وبقي به رمق. فأتاه رجل يقال له عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه. فبلغ خبر مسلم وهانئ وعبد الله بن يقطر الحسين وهو في زباله.

كتاب الحسين إلى أهل البصرة. كتب الحسين إلى جماعة من أشراف البصرة ورؤساء الأخماس كتاباً مع مولى له اسمه سليمان، وفيه: أما بعد، قد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت، وإن البدعة قد أحيت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله. فكان كل من قرأ كتاب الحسين كتمه عن ابن زياد، ولم يخبر به أحد إلا المنذر بن جارود، فإنه جاء بالكتاب إلى عبيد الله بن زياد، لأن المنذر خاف أن يكون الكتاب دسيساً من عبيد الله، فأخذ عبيد الله الرسول فصلبه. قطع الطريق على قافلة الحسين. لما بلغ عبيد الله بن زياد خروج الحسين من مكة وأنه توجه نحو العراق، بعث الحسين بن نمير صاحب شرطته ومعه 4000، فنظم الخيل من القادسية إلى خفان وما بين القطقطان إلى جبل لعلع لمراقبة خطوط الحركة، لأنها مراكز ومحطات لا بد للمتوجهين صوب العراق والشام أن يمر بها. ووجه الحسين بن تميم الحر بن يزيد اليربوعي من بني رياح، وكان ضمن 4000 في 1000 إلى الحسين، وقال: سايره ولا تدعه يرجع حتى يدخل الكوفة وجعجع به. ففعل ذلك الحر بن يزيد.

0: روى أبو مخنف عن عبد الله بن سليم والمنذر الأزديين قال: كنا نساير الحسين فنزل منطقة شراف وأمر فتيانه باستقاء الماء والإكثار منه، ثم ساروا صباحا، فلما انتصف النهار رأينا هوادي الخيل فسبقناهم إلى ذي حسم، فضربت أبنية الحسين عليه السلام، وجاء القوم فإذا الحر في 1000 فارس، فوقف مقابل الحسين عليه السلام في حر الظهيرة، والحسين عليه السلام وأصحابه معتمون متقلدو أسيافهم، فقال الحسين عليه السلام لفتيانه: أسقوا القوم ورشفوا الخيل.
1: فلما سقوهم ورشفوا خيولهم حضرت الصلاة، فأمر الحسين الحجاج بن مسروق الجعفي وكان معه أن يؤذن فأذن، وحضرت الإقامة، فخرج الحسين في إزار ورداء ونعلين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنها معذرة إلى الله وإليكم، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم، أن اقدم علينا، فإنه ليس لنا إمام، لعل الله يجمعنا بك على الهدى، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم. فسكت الحر وجيشه عنه، فقال للمؤذن: أقم، فأقام الصلاة. فقال الحسين عليه السلام للحر: أتريد أن تصلي بأصحابك؟ قال: لا، بل تصلي أنت ونصلي بصلاتك. فصلى بهم الحسين عليه السلام. فلما كان وقت العصر أمر الحسين أن يتهيأ للرحيل، ثم إنه خرج فأمر مناديه فنادى بالعصر وأقام، فاستقدم الحسين عليه السلام فصلى بالقوم، ثم سلم وانصرف إلى القوم بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإنكم إن تتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله، ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان، وإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا كان رأيكم غير ما أتتني كتبكم وقدمت به علي رسلكم انصرفت عنكم. فقال له الحر بن يزيد: إنا والله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر، ولسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك، وقد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن زياد.
0: فقال الحسين لأصحابه: قوموا فاركبوا. فركبوا، فلما ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم وبين الانصراف، فقال الحسين للحر: ما تريد؟ قال الحر: أريد والله أن أنطلق بك إلى عبيد الله بن زياد. قال له الحسين: إذن والله لا أتبعك. فقال له الحر: إذن والله لا أدعك. ولما كثر الكلام بينهما قال له الحر: إني لم أؤمر بقتالك، وإنما أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك الكوفة، فإذا أبيت فخذ طريقا لا تدخلك الكوفة ولا تردك إلى المدينة، لتكون بيني وبينك نصفا حتى أكتب إلى ابن زياد، وتكتب أنت إلى يزيد بن معاوية، إن أردت أن تكتب إليه أو إلى عبيد الله بن زياد إن شئت، فلعل الله إلى ذاك أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك. فتياسر الحسين وأصحابه عن طريق العذيب والقادسية، وبينه وبين العذيب 38 ميلا والحر يسيره.

وصل الركب الحسيني حركته حتى وصل إلى البيضة صباحاً، فأمر الإمام عليه السلام أصحابه بالتوقف هناك لأداء الصلاة، ثم أمرهم بالحركة متوجهاً صوب نينوى التي وصلها ظهر ذلك اليوم. فإذا بمبعوث بن زياد مالك بن النسر الكندي، فدفع إلى الحر كتابا من عبيد الله، فإذا فيه: أما بعد، فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي ويقدم عليك رسولي، فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء، وقد أمرت رسولي أن يلزمك فلا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري والسلام. فلما قرأ الكتاب جاء به إلى الحسين ومعه الرسول، فقال: هذا كتاب الأمير يأمرني أن أجعجع بكم في المكان الذي يأتيني فيه كتابه، وهذا رسوله قد أمره أن لا يفارقني حتى أنفذ رأيه وأمره وأخذكم بالنزول في ذلك المكان. فقال له الحسين: دعنا ننزل في هذه القرية نينوى أو هذه الغضرية. فقال الحر: والله لا أستطيع ذلك، هذا الرجل بعث علي عينا. فقال زهير للحسين: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، إن قتال هؤلاء أهون علينا من قتال من بعدهم، فلعمري ليأتينا من بعدهم ما لا قبل لنا به. فقال له الحسين: ما كنت لأبدأهم بقتال. فقال له زهير: فسر بنا إلى هذه القرية، فإنها حصينة وهي على شاطئ الفرات، فإن منعونا قاتلناهم، فقتالهم أهون من قتال من يجيء من بعدهم. فقال الحسين: وأي قرية هي؟ قال: العقر. فقال الحسين: اللهم إني أعوذ بك من العقر. فنزل بمكانه وهو كربلاء.

ولم يزل الحر يسير الحسين، وكلما أراد المسير يمنعونه تارة ويسايرونه أخرى حتى بلغ كربلاء. فلما وصلها قال: ما اسم هذه الأرض؟ فقيل: كربلاء. فقال: اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء. وكان علي بن أبي طالب قد مر بهذا المكان عند مسيره إلى صفين، فوقف فسأل عنه فأخبر باسمه، فقال: ها هنا محط ركابهم، وها هنا مهراق دمائهم. فسئل عن ذلك فقال: ثقل لآل بيت محمد ينزلون ها هنا. وقال الحسين: انزلوا، فها هنا محط رحالنا وسفك دمائنا ومقتل رجالنا. ثم أمر الحسين بأثقاله، فحطت بذلك المكان يوم الخميس 2 من المحرم من 61.

0: وروي أن الحسين جمع ولده وإخوته وأهل بيته ثم نظر إليهم فبكى ساعة ثم قال: اللهم إنا عترة نبيك محمد، وقد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جدنا، وتعدت بنو أمية علينا، اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين. ثم أقبل على أصحابه فقال: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون.
1: وجاء في بعض الروايات إن أبا عبد الله اشترى الأرض المحيطة بقبره من أهل نينوى والغضرية بمبلغ 60,000 درهم، بشرط أن يدل الناس على قبره ويضيفون القادم لزيارة قبره. ولما نزل الحسين وأصحابه كربلاء، كتب الحر بن يزيد الرياحي إلى عبيد الله بن زياد بالخبر، فكتب عبيد الله بن زياد كتابا إلى الحسين يقول فيه: أما بعد، إن يزيد بن معاوية كتب إلي أن لا تغمض جفنك من المنام، ولا تشبع بطنك من الطعام، أو يرجع الحسين على حكمي أو تقتله والسلام.

فلما ورد الكتاب قرأه الحسين ثم رمى به ثم قال: لا أفلح قوم آثروا مرضاة أنفسهم على مرضاة الخالق. فقال له الرسول: أبا عبد الله، جواب الكتاب؟ قال: ما له عندي جواب، لأنه قد حقت عليه كلمة العذاب. فأخبر الرسول بن زياد بذلك، فغضب من ذلك أشد الغضب، وأمر بإعداد الجيش لمحاربة الحسين.

0: وصول عمر بن سعد إلى كربلاء. كان وصول عمر بن سعد إلى كربلاء في الثالث من المحرم على رأس 4000 مقاتل من الكوفيين، وقد سجل المؤرخون في كيفية تولي عمر بن سعد مهمة محاربة الحسين بأنه حينما علم عبيد الله بن زياد بموقف الحسين من كتابه التفت إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص، وقد كان عمر بن سعد قبل ذلك بأيام قد عقد له عبيد الله بن زياد عقدا وولاه الري ودستبي وأمره بحرب الديلم، فخرج متوجها إليها. ولما بلغ حمام أعين عسكر هناك ومعه 4000، فلما كان ذلك اليوم استدعاه ابن زياد فقال له: أريد أن تخرج إلى قتال الحسين بن علي، فإذا نحن فرغنا من شغله سرت إلى عملك إن شاء الله. فقال له عمر: أيها الأمير، إن أردت أن تعفيني من قتال الحسين بن علي فافعل. فقال: قد عفيتك، فأردد إلينا عهدنا الذي كتبناه لك واجلس في منزلك نبعث غيرك. فقال له عمر: أمهلني اليوم. ولما رأى إصراره رضي بالمسير إلى كربلاء، وتوجه بمعية 4000 في اليوم الثاني نحو كربلاء.
1: المفاوضات بين الحسين وعمر بن سعد. ما إن وصل عمر بن سعد إلى كربلاء حتى أرسل إلى الحسين عزرة بن قيس الأحمسي فقال: ائته فسله ما الذي جاء به وماذا يريد. وكان عزرة ممن كتب إلى الحسين فاستحيا منه أن يأتي، فعرض ذلك على الرؤساء الذين كاتبوه فكلهم أبى وكره. فقام إليه كثير الشعبي فقال: أنا أذهب إليه، والله لئن شئت لأفتكن به. فقال له عمر بن سعد: ما أريد أن يفتك به، ولكن ائته فسله ما الذي جاء به. فأقبل إليه، فلما رآه أبو ثمامة الصائدي قام إليه فقال: ضع سيفك. فلم يقبل، ثم انصرف إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر. فدعا عمر قرة بن قيس الحنظلي فقال له: ويحك يا قرة، إلق حسينا فسله ما جاء به وماذا يريد. فجاء قرة بن قيس حتى سلم على الحسين وأبلغه رسالة عمر بن سعد إليه، فقال الحسين: كتب إلي أهل مصركم هذا أن اقدم، فإما إذ كرهوني فأنا أنصرف عنهم. فانصرف قرة إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر. فقال له عمر بن سعد: إني لأرجو أن يعافيني الله من حربه وقتاله. وكتب إلى ابن عبيد الله بن زياد بذلك، فكتب ابن زياد إلى عمر بن سعد: أما بعد، فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت، فعرض على الحسين أن يبايع ليزيد بن معاوية هو وجميع أصحابه.
2: ولما سرح ابن زياد عمر بن سعد من حمام أعين أمر الناس فعسكروا بالنخيلة، وأمر أن لا يتخلف أحد منهم، وصعد المنبر وقال: إن يزيد قد زادكم 100 في أعطيتكم، فلا يبقين رجل من العرفاء والمناكب والتجار إلا خرج فعسكر مع عمر بن سعد، فأيما رجل وجدناه بعد يومنا هذا متخلفا عن العسكر برئت منه الذمة. ثم استخلف على الكوفة عمر بن حريث وخرج حتى عسكر في النخيلة، جعل الجيش على جسر الكوفة، وبعث إلى الحسين بن تميم وكان بالقادسية في 4000، فقدم النخيل في جميع من معه. ثم دعا ابن زياد كثير بن شهاب الحارثي ومحمد بن الأشعث بن قيس والقعقاع بن سويد بن عبد الرحمن المنقري وأسماء

0: لي وشبث بن ربعي وشمر بن ذي الجوشن. وكان شمر بن ذي الجوشن أول من التحق بعمر بن سعد، ثم سرح ابن زياد أيضا يزيد بن ركاب الكلبي مع 2000 وحسين بن نمير السكوني في 4000 وابن رهينة المازني في 3000 وحسين بن تميم الطهري مع 2000 ونصر بن حربة في 2000 من الكوفيين. ثم أرسل إلى شبث بن ربعي أن أقبل إلينا وإنا نريد أن نتوجه بك إلى حرب الحسين، فجاء ومع 1000 فارس، ثم أتبع ذلك بالحارث بن يزيد، فما زال ابن زياد يرسل 20 و30 و100 من المقاتلين إلى عمر بن سعد حتى بلغ العدد في اليوم السادس من المحرم 20000 رجل، وجعل على الجيش عمر بن سعد. وأقبل حبيب بن مظاهر إلى الحسين فقال: يا ابن رسول الله، هنا حي من بني أسد بالقرب منا، أتأذن لي في المسير إليهم فأدعوهم إلى نصرتك، فعسى الله أن يدفع بهم عنك؟ قال: قد أذنت لك. فخرج حبيب إليهم في جوف الليل متنكرا حتى أتى إليهم فعرفوه، ولما علموا بما جاء به تبادر إليه رجال الحي. فلما علم ابن سعد بذلك دعا برجل من أصحابه يقال له الأزرق بن حرب الصيدوي، فضم إليه 400 فارس ووجه نحو حي بني أسد. فبينما أولئك القوم قد أقبلوا يريدون عسكر الحسين في جوف الليل، إذا استقبلهم خيل بن سعد على شاطئ الفرات، فناوش القوم بعضهم بعضا واقتتلوا قتالا شديدا، وعلمت بنو أسد أنه لا طاقة لهم بالقوم، فانهزموا راجعين إلى حيهم. ورجع حبيب بن مظاهر إلى الحسين فخبره بذلك فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وما أن حل اليوم السابع من المحرم حتى كتب ابن زياد إلى ابن سعد أن حل بين الحسين وأصحابه وبين الماء فلا يذوق منه قطرة. فبعث عمر بن سعد في الوقت عمرو بن الحجاج في 500 فارس، فنزلوا على الشريعة وحالوا بين الحسين وأصحابه وبين الماء، ومنعوهم أن يستقوا منه قطرة.
1: وجاء في بعض المصادر أنه لما اشتد العطش على معسكر الحسين قيض الحسين أخاه العباس لهذه المهمة وأمره أن يستقي للحرائر والصبية، وضم إليه 20 رجلا و30 فارسا وقصدوا الفرات بالليل. وتقدم نافع بن هلال الجملي باللواء فصاح عمرو بن الحجاج: من الرجل؟ قال: جئنا لنشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه. وصاح نافع بأصحابه: املأوا أسقيتكم. فشد عليهم أصحاب ابن الحجاج، فكان بعض القوم يملأ القربة وبعض كقمر بني هاشم ونافع الجملي يقاتل، فجاءوا بالماء إلى معسكر الحسين. لما تكاملت الجيوش في صحراء كربلاء أرسل الحسين عمرو بن قرظة الأنصاري إلى ابن سعد يطلب الاجتماع منه ليلا بين المعسكرين، فخرج كل منهما في 20 فارسا، وأمر الحسين من معه أن يتأخر إلا العباس وابنه علي الأكبر، وفعل ابن سعد كذلك، وبقي معه ابنه حفص وغلامه. فقال الحسين: يا ابن سعد، أتقاتلني؟ أما تتقي الله الذي إليه معادك؟ فأنا ابن من قد علمته، ألا تكون معي وتدع هؤلاء؟ فإنه أقرب إلى الله تعالى.
0: ولما امتنع ابن سعد عن الاستجابة للحسين وتذرع بحجج واهية، منها الخوف من أن تهدم داره وتصادر ضيعته ويحجز ماله، ولما أيس منه الحسين قام وهو يقول: ما لك ذبحك الله على فراشك عاجلا، ولا غفر لك يوم حشرك، فوالله إني لأرجو ألا تأكل من بر

0: ثم تواصلت الحوارات بين الحسين وبين ابن سعد 3 أو 4 مرات. كتب على إثرها عمر إلى ابن زياد: أما بعد، فإن الله تعالى قد أطفأ الناذرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة. هذا الحسين قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى، أو أن يسير إلى ثغر من الثغور، فيكون رجلا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده. فلما قرأ ابن زياد الكتاب قال: هذا كتاب ناصح لأميره مشفق على قومه. فقام شمر بن ذي الجوشن وقال: أتقبل هذا منه؟ وقد نزل بأرضك وإلى جنبك، والله لئن رحل من بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة والعزة، ولتكونن أولى بالضعف والعجز، ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه، فإن عاقبت فأنت أولى بالعقوبة، وإن عفوت كان ذلك لك. فقال له ابن زياد: نعم ما رأيت، الرأي رأيك، أخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد، فليعرض على الحسين وأصحابه النزول على حكمي، فإذا فعلوا فليبعث بهم إلي سلما، وإن أبوا فليقاتلهم، فإن فعل فاسمع له وأطع، وإن أبى فأنت أمير الجيش، فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه.
1: وكتب إلى ابن سعد: إني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه، ولا لتمنيه السلامة والبقاء، ولا لتعتذر عنه، ولا لتكون له عندي شافعا، فإن نزل الحسين وأصحابه على حكمي واستسلموا فابعث بهم إلي سلما، وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم، فإنهم لذلك مستحقون، فإن قتلت الحسين فوطئ بالخيل صدره وظهره، ولست أرى أن هذا يضره بعد الموت شيئا، ولكن علي قول قد قلته: لو قد قتلته لفعلت هذا به، فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا، وخلي بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر، فإنا قد أمرناه بأمرنا والسلام.
2: وصل الشمر إلى كربلاء بعد ظهر يوم الخميس 9 من محرم 61، وسلم الكتاب إلى عمر بن سعد. فلما قرأ ابن سعد الكتاب قال له: ما لك ويلك، لا قرب الله دارك، وقبح الله ما قدمت به علي، والله إني لأظنك أنت الذي نهيته أن يقبل ما كتبت به إليه، وأفسدت علينا أمرا كنا قد رجونا أن يصلح. لا يستسلم والله حسين، إن نفس أبيه لبين جنبيه. فقال له شمر: أخبرني بما أنت صانع، أتمضي لأمر أميرك وتقاتل عدوه، وإلا فخلي بيني وبين الجند والعسكر. قال: لا، ولا كرامة لك، ولكن أنا أتولى ذلك دونك.
0: في اليوم التالي عبأ عمر بن سعد رجاله وفرسانه، فوضع على ميمنة الجيش عمر بن الحجاج، وعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن، وعلى الخيل عروة بن قيس، وكانت قوات الحسين تتألف من 32 فارسا و40 راجلا من المشاة. وأعطى رايته أخاه العباس بن علي، وقبل أن تبدأ المعركة لجأ جيش ابن زياد إلى منع الماء عن الحسين وصحبه، فلبثوا أياما يعانون العطش.

0: ثم اشتد القتال، وأصيب الكثير من أصحاب الحسين، ودارت رحى الحرب وغطى الغبار أرجاء الميدان. واستمر القتال ساعة من النهار، ولما انجلت الغبرة كان هناك 50 صريعاً من أصحاب الحسين. واستمرت رحى الحرب تدور في ميدان كربلاء، وأصحاب الحسين يتساقطون الواحدة تلو الآخر، واستمر الهجوم والزحف نحو من بقي مع الحسين، وأحاطوا بهم من جهات متعددة، وتم حرق الخيام. فراح من بقي من أصحاب الحسين وأهل بيته ينازلون جيش عمر بن سعد، ويتساقطون الواحدة تلو الآخر، ومنهم ولده علي الأكبر، إخوته عبد الله، عثمان، جعفر ومحمد، أبناء أخيه الحسن، أبو بكر والقاسم، والحسن المثنى بن أخته زينب، عون بن عبد الله بن جعفر الطيار، آل عقيل، عبد الله بن مسلم، عبد الرحمن بن عقيل، جعفر بن عقيل، محمد بن مسلم بن عقيل، عبد الله بن عقيل.
1: بدأت اللحظات الأخيرة من المعركة عندما ركب الحسين جواده يتقدمه أخوه العباس بن علي بن أبي طالب حامل اللواء، إلا أن العباس ذهب إلى بحر العلقمي وهو جزء من نهر الفرات ليأخذ الماء إلى الحسين وأصحابه، ولكن العباس لم يستطع أن يشرب شربة ماء واحدة إيثاراً لأخوه الحسين، وسرعان ما وقع صريعاً من جنود العدو، ولم يبق في الميدان سوى الحسين الذي أصيب بسهم فاستقر السهم في نحره. وراحت ضربات الرماح والسيوف تمطر جسده، إلى أن قام شمر بفصل رأس الحسين عن جسده بضربة سيف. وكان ذلك في يوم الجمعة من عاشوراء في المحرم سنة 61 من الهجرة، وله من العمر 56 سنة، ولم ينجو من القتل إلا علي بن الحسين، فحفظ نسل أبيه من بعده.

0: ارتكب المعسكر الأموي خلالها أفضحت جرائم وانتهكت الحرمات، وسقط الحسين عليه السلام وجميع صحبه وأهل بيته شهداء وسيقة النساء والأطفال، أسار إلى يزيد بن معاوية في الشام ومع رؤوس الشهداء مرفوعة على الأسنة.
1: واقعة الطف، تعليق طارق صالح، زينب التميمي وسمر حسين، إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

كل شي سهل من بعد هالفارقة يلتم الشامل والمهم وليدي يرجع لي عادل يومي يلي الملقى استعيد.

السمع تجفي لا انت ولا طيفك يصح انت زين ان شاء الله ما من جرح.

أدعي سلمهم يا إلهي من الخطأ، لا سهم يوصل ولا رمية حجر، ما ريديت على المشرع كسرت ظهر والأخوة

بالطريق إن شاء الله زينب لفت مو على الهزلة بحمايتكم إجت للسبي اسم الله عليها ما مشت لا

تقوي الجيش كنت تعاين المنظر مستغرب عديل ظليت ما حاولت تتبخر أقل شي تقدري تسوي بس تبلل العسكر حتى نقول

قبل تطلع تفاتيل مشيت بكلمة القائد غيره ما قبل واحد ينازيل برز

0: للشاعر إيهاب المالكي.
1: قبل ما تروح وتهاجي يا طير الصاف تانيني،

ترجيته بدمع يطفح مثل ما يطفح الخنيار. يهداك الله يحاديهم تهدوا لا تسوق الناب مشوا لا تشل ما من عند سمعت ولا سمعت جواب. جزوا بالمسرك الخطوة أحس تركت جرح وصواب وتباريهم غدت عيو تصد لما شبحهم غاب.

هتهدمت داري علي وريت موتي حار وعسى بروح الأجل ينعر ولا أسمع حد الركبة أحاك الدار واسألها بعد هم ترجع الوليان سكوت ولا جواب أسمع مظلمة وموحش الجدرة على فراش المرض جسمي على فراش المرض جسمي ورامح رمحة الغرقان وترجع جرف

ولد مذبوح يا طير الصاف خلتني علي تتغاير همومي علي تتغاير همومي غصص دنياي ذهلتني غصص ما ينحمل همها على نعش الموت شالتني عليلة ومين زغر سني نحيلة والمرض فتني يا طير الصاف والدنيا اش كثر لوحات راوتني.

الدمع خدي جرح ثاني جرح شتال من سيل المرض يدي عفاني شلون هالجرحين ما قطعن هرش كبدي على هالحال.

وصيحش مطوك يا ليل ولا نسمت صبح تبدي ولا نسمت صبح تبدي او والليل ما يرحم ونين وسيل عبراتي ولا المليت من همي ونحيبي ونار حسراتي

جيت وانا وياي وتمهل اشد روحي على جنحانك وخذني وياك من ترحيل نروح ونقطع البيد ندور عن هلي ونسأل ونتخطى على ظهر الغيم عسى المايوس يتحصل يطير الصاف وردوصيك لو انك شاهدت محمل برخ على القاع نزلني القلب ما عاد يتحمل حملت هموم لو صبت على الجلمود يتفطر بغياب تمشي إلي.

أحزان نتعلم من هذا المنبر نصنع ثورة على الطغيان ملتزمين بهاي الخدمة بس هالخدمة تعلي الشان وحسين يرفع قدامك ويخلي الخادم سلطان.

انشود بدرب الأحرار كل دمعة دربك محسوبة وبكل خطوة نصيح الثار ويتمنى العباس يجفوفك

ابني من صدار حكمي الإعدام فأتلقى الزعي بدموعي هاك رموشي تغطى ونام فأتشرف بيت رابج دامك

امشي واسبح من دمعي المسفوح من بعيد لقبرك امشي واسبح من دمعي المسفوح واسمع صوتي جري براحي وجف مقطوع

بموجاته المتعبة تلمست ماء الفرات، يلوح على حين موج بكاء بعيد. تلفت لم ألق طيرا بمقربة النهر مني يغني، فإن الطيور لدينا بكاء ولكن بكاء نشيد. ولا الناي قد أيقظته القوارب في الصبح، وحدي أوقع البكاء البعيد. وموج كثير الغموض ونهر شجي، سحبت يدي قطر الماء منها على الماء منه، فدار صدى صرخة في المكان. ومر النسيم ثقيلا وطل شحوب غريب، علامات حزن هنا وهناك، دموع مؤجلة في عيون الزمان. على الجرف بعض التراب استفاق وعانق موجا ليصبح طينا، وطين على بعد مترين في جسد النهر أغفى انتظارا لوقت انحسار المياه ليرجع سيرته أول الأمر. كان التراب يمثل دورته عند جرف الفرات، يمثل دورة هذه الحياة. وكان الفرات سكونا علامات حزن على الجانبين، وأمواجه تضفر الوقت ضفرا، كأن الزمان شريط من الماء يجري فتنمو الحكايات في الضفتين. عن العابرين، عن الغابرين، عن القادمين، عن الماء حين يؤسس معنى الحياة ومعنى الممات. وفي الحالتين أحس كأن المياه تحاول شيئا، وأن النخيل على الضفتين يخبئ شيئا. أرى أن موج الفرات يثور على الجرف في كل مد، ويلطم خديه في كل جزر، فيرسم قصة حزن قديم وموت جليل. كأن النخيل نساء زرعن على الضفتين، وأن الفرات دموع من الثكل ظلت تسيل، وأن بني النخل فيها خلاصة هذا الرثاء الطويل. يمر الهواء العويل، وأسمع صوتا كوقع صدى قادما من جميع الجهات. أيجري هو الماء أم يتلوى كسفاح ليل يغص بسم وجوه الضحايا؟ تقاطيع أنفاسهم بؤبؤ العين يختزل العمر في لحظة واحدة، زوايا انطلاقاتهم للسماء تيبس أعصابهم إذ تجف الحياة. وشكل النزاع

الكلام تقول المويجات لم يتكلم، أتى يطلب الماء بالعين حين أتى، وإذ تنطق العين تشطب كل اللغات. وتظهر في دهشتي فجأة مزيجا من الدمع والنسف والمعجزات، جميلا وحرا كحلم طليق يكسر معنى الحدود بذهن الخيال، وجرحا يسيل خلودا على كلمات المحال، نقيا كروح صلاة تريد الصلاة، وظنوك مت ومن قال مت توهم جدا، ففي قمة الرمح موت يعيش ورأسك فوق الرماح تسامى، فمعناه أنك فوق الممات. وها

0: لقد رأيتك في كل شيء جليل، تنقط أحرفنا بالدماء لكي تولد الكلمات، فكم أخرسا فيك ينطق إن الحسين جميع اللغات.
1: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.

أحيي بها ذكراك في صولاتي وحسينك وحسينك وحسينك.

الناس منك عالي غالي الجنة على الناس تطلب مهرها الغالي يا ابني رحت الله وياك والراس منك عالي غالي الجنة على الناس تطلب مهرها الغالي وانت على درب حسين بالدنيا لا متبالي

أسماؤنا الصحراء واسمك أخضر، أرني جراحك كل جرح بيدر. يا حنطة الفقراء، يا نبع الرضا، يا صوتنا والصمت ذئب أحمر. يا ذبح هاجر، يا انتحابة مريم، يا دمع فاطمة الذي يتحدر. إيهن أبا الشهداء وابن شهيدهم وأخ الشهيد، كأن يومك أعصر. بدن من الذكر الحكيم، أديمه درع على الدين القويم ومغفر. عار وتكسوه الدماء مهابة، لا غمد يحوي السيف ساعة يشهر. الأنبياء المرسلون إزاءه، والروح والملأ الملائك حضروا، ومحمد يرخي عليك رداءه ويقول: يا ولدا فزت وأخسر. يا أظمأ الأنهار، قبلك لم تكن تروي ظما الدنيا وتظمأ أنهر. لولا قضاء الله أن تظمأ له لسعى إليك من الجنان الكوثر. يا عاري الأنوار، مسلوب الرضا بالنور لا بالثوب، طهرك يستر. يا دامي الأوصال، لا قبر له، أفديك إن الشمس ليست تكبر. طلاب موتك يا ابن بنت محمد خرجوا من الصحراء ثم تسحروا، وكأن خيل الله لم ترقد بهم، والسامرين بمكة لم يسمروا، وكأن برقا ما أضاء ظلامهم فمشوا تجاه النور ثم استدبروا، وكأنما ارتدوا على أعقابهم، فأبوك أنت وهم جميعا خيبر. كل القصائد فيك أم ثاكل، في حجرها طفل النبوة ينحر. عريانة حتى الفؤاد قصيدتي، والشعر بين يدي أشعث أغبر. أولم يشموا فيك طيب محمد كذب، فطيب محمد لا ينكر. قل لي بمن ذا يعدلونك، والذي فطر الخلائق شسع نعلك أطهر. شتان ما بين الثريا والثرى بعدا، ويختصر المسافة خنجر. لولا قضاء الله لارتد الردى عن حر وجهك باكيا يستغفر. ولرد ذؤبان الفلات ليوثها، واحتز حمزة في الرؤوس وجعفر. ولذاد عنك أخوك أشجع من مشى إلا أبوه، وجدك المدثر. ولكان أول من يرد رؤوسهم للشام، يعسوب الحقائق حيدر. والله لو لمح اللواء بكفه لرأوا وطيس الحرب كيف يسعر. هو من علم ويعلمون بلاءه، وهو الفتى النبوي لا يتغير. تمشي الملاحم تحت مضرب سيفه، ووراء ضربته يلوح المحشر. لو حارب الدنيا بكل جيوشها تتقهقر الدنيا ولا يتقهقر. يأتي زمان لا نجوم ليهتدوا،
يأتي زمان لا غيوم ليمطر، يأتي زمان ليس يعلم تائه هل فيك أم في قاتليك سيحشر. يأتي زمان والمودة غربة والكره بلدتنا التي نستعمر. يأتي زمان كل شيء زائف حتى اللحى العمياء وهي تبصر. يأتي زمان وابن آدم خبزه دين يدين به وفيه يكفر. يأتي زمان والكرامة سبة والعار فرعون الذي يتجبر. يأتي زمان والسقوط وجاهة والناس مرعى والرعاة الشمر. يأتي زمان كل شيء ضده الليل يشمس والظهيرة تقمر. يأتي زمان لا زمان لأهله إلا رجال الله وهي تبشر. يأتي زمان فالسلام على الذي ذبحوه في الصحراء وهو يكبر. هذا ولائي يا ابن بنت محمد، أنت الشهادة والشهيد الأكبر. يد أختك الحوراء مست جبهتي فدماي تهليل وصوت المنبر. كفي على جمر المودة قابض ودمي بحبكم الطهور مطهر. بايعت عن نجباء مصر جميعهم وأنا ابن وادي النيل واسمي الأزهر.

0: حسين روح شبه الطير صرت مصرع الأكبر تحوم
1: سلام الله على الأكبر حبيبي يا حسين
0: والذبح جاسم ذبحن والذبح حلم الشباب
1: سلام الله على القاسم حبيبي يا حسين
0: من عطش قلبي أشاهد النغر

0: قص عم توديع زينب أسرع وتركض ورا.
1: سلام الله على زينب حبيبي يا حسين.
0: والطفل مد إيده يشرب يعتقد دم نحرمه.
1: سلام الله على طفلك حبيبي يا حسين.
0: أي ما أريد أشبق رقية أدري تشبقني وتموت.
1: سلام الله على رقية حبيبي يا حسين.
0: هاي سكني طول ونج ونتل خدر سكون. سلام الله على سكنة حبيبي يا حسين.

0: حطني سهم المثلث والكبد نصين صار.
1: سلام الله على كبدك حبيبي يا حسين.
0: من خرج ظهري سحبت وانطفى بعين النهار.
1: سلام الله على ظهرك حبيبي يا حسين.
0: من طحت من المطهر عيني ظلت على الخيام. سلام الله على خيامك حبيبي
1: حسين.
0: من طحت من المطهر

0: تدري صحت يا عباس وين.
1: الله على صدرك حبيبي يا حسين.
0: واسمع الزهرة تنادي وحسينا وحسين. سلام الله على الزغرة

0: ظل يحز نحر على كيف يقهر بجيانة بريح.
1: سلام الله على نحرك حبيبي يا حسين،
0: من نهض والراس بيده صاحت الحق يا العظيم.

0: شيعة سلامة واذكروا الشيب الخضيب والشفاء الذابلات ونوح على الجسم السليم.
1: يسكت العالم بأسرة ونستمع صوت الحسين.
2: للشاعر السيد عبد الخالق المحنة.
3: جسمك هو

0: للشاعر علي السجاي.
1: اخضعوا الحق، امحوا الحق يا إخواني. ونأتي الآن، نأتي الآن لماذا ثار الحسين؟ ما الذي أخرج أبا عبيد الله؟ هل كانت نزوة؟ هل كانت فلتة هكذا؟ أبدا يا إخواني. الرجل سلام الله عليه بكلمة واضحة حفظها لنا الزمان، قال: إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لطلب الإصلاح أريد آمرا، يعني أريد أن آمرا، أريد آمرا بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير في أمة جدي بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فمن قبل عنا بالحق ما جئنا به فالله أولى بالحق، ومن رد علينا صبرنا حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا وهو خير الحاكمين. هذا هو الحسين، هذا هو الحسين. رأى أمر الأمة قد فسد، رأى الشرع قد انتهك أيها الإخوة، رأى المعروف لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه، كما قال في خطبته في ليالي مقتله الشريف المنيف، قال: أما إن الدنيا قد أدبرت وتنكرت وتغيرت وانشمرت حتى لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وإلا خسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون الحق لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه؟ أما إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. تبا لهذه الحياة، تبا لهذه الحياة التي نخضع فيها ليزيد اللعين، يزيد اللعين الذي قال فيه الذهبي: وكان ناصبيا، يعني يتدين. والمناسبة كل خلفاء بني أمية بدءا من معاوية وانتهاء بالحمار المعروف بالحمار مروان بن محمد الحمار أيها الإخوة، باستثناء الراشد ابن عبد العزيز رضوان الله عليه، كلهم نواصب، كلهم أعداء لأهل البيت، وأولهم ومؤسس طريقتهم معاوية. يا أخي شيء لا يصدق. هل هناك أعظم من قتل الحسين؟ يروى بالسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان جالسا في ظل الكعبة، فأقبل أبو عبد الله الحسين عليه السلام في سابق أيام حياته السعيدة المجيدة العزيزة، فأقبل فأشار إليه فقال: أرأيتم هذا؟ هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم، أفضل من يمشي على وجه الأرض. قال الآن هذا هو النبي، قال هذا، هذا حديث معروفة واضحة، سيد شباب أهل الجنة، الإمام إن قام وإن قعد، إمام. يقتله عمر بن سعد، بماذا؟ بإمارة الري، لأنه إن لم يقتله قال له عبيد الله: أنا تمنيت أن يقول له على الأقل لأقتلنك، يعني يكون له بعض عذر، بعض عذر، ولا عذر، ولا عذر والله، ولكنه قال له: لأعزلنك عن عملك ولا أهدمن دارك، مش حتصير أمير على الري وعلى همدان، وحأهدم لك بيتك بس. فقال: أنا تفكرت في أمري وأحب الري، أترك الري؟ قال: والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ قال: لا، نرجع مأثومين بقتل حسين. لعنة الله عليك، لك النار، لك النار. أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وآله، تابعين جليل، في المنام، قال: رأيته في المنام، فقال لي: إيتي البراء بن عازب صاحبي فاقرأ عليه السلام مني وقل له: من قتل الحسين فهو في النار، كل قتلة الحسين في النار والعياذ بالله. ما في كلام. وأترك فقه أمية وحبة إيمان وحبة خردل، هذا فقه الأمويين، فقه الإرجاء. الله قال: ومن يقتل مؤمنا، مش حسينا ابن رسول الله، مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران ابن حسين، والحديث طويل أجتزئ منه بهذا الجزء المبارك أيها الإخوة. النبي أمر بغزاء، قال: فخرجنا واصطففنا وصففنا الرجال ومن خلف الرجال النساء، المهم، ثم غزونا وعدنا، فأتى أحدهم فقال: يا رسول الله استغفر لي الله غفر الله لك. قال: ماذا؟ أحدثت حدثها؟ عامل لك مصيبة النبي قال له؟ قال نعم يا رسول الله، إنه لما فر القوم أدركت رجلا بين القوم والنساء فأهويت عليه بحربتي، فقال إنه مسلم أشهد أن لا إله إلا الله، قال تعودا من الموت، قال أنا شفت أنه تعودا. فقال النبي ماذا وعلى ماذا نقاتل الناس؟ نحن لماذا أصلا نقتل ونقاتل؟ ألا نقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام؟ هلا شققت عن قلبه فاطلعت على ما فيه؟ قال قلت كلا يا رسول الله لم أفعل. قال أما إني لن أستغفر لك، اذهب. لم يستغفر له. يقول عمران بن حسين فمات فدفنه أهله فأصبحوا وقد نبذته الأرض. صحابي لمن جننونا أيها الإخوة، كسروا أدمغتنا بحكاية صحابي صحابي صحابي. هذا صحابي أيضا أليس كذلك؟ هو مجاهد وغزا بأمر رسول الله، قتل رجلا كافرا مشركا أسلم في لحظة بلسانه، لا ندري. كان ينبغي أن تكف عنه، لا أن تقطع رأس الحسين وأن تحمله إلى قصر الدعي ابن الدعي ثم يوضع على رمح وفي صفط ويخرج كل حين ويؤتى به إلى الشام ويضرب على ثنيتيه الملعون يزيد بقضيب من حديد. ابن تيمية حبيب بني أمية عاشق بني أمية ينكر هذا، والعلماء يثبتونه، الطبراني يثبته، الذهبي يثبته، الطبري يثبته، أبو الحجاج المزي وهو أعلى من ابن تيمية بمرات في الحديث بشهادة الذهبي، بمرات لا يقاس ابن تيمية بالمزي. المزي خلق عجيب من خلق الله رضوان الله عليه، أثبت هذا في ترجمة حسين من تهذيب الكمال أيها الإخوة في أسماء الرجال، أثبته يزيد يضرب بقضيب من حديد على ثنيتي الحسين. وسكينة بنت الحسين من أين آتي بقلب بقدر هذا الحزن كله؟ من أين نأتي بقلب يسع هذه المرارة كلها يا إخواني وأخواتي؟ وسكينة خلف كرسي الملعون يزيد حتى لا ترى رأس أبيها، حتى لا ترى رأس أبيها، ورجل أزرق من عصابة يزيد لعنة الله عليه وعلى حاشيته يتطلع إلى فاطمة بنت الحسين يقول يا أمير المؤمنين هب لي هذه، أريدها أن أنكحها هذه سبيها كذا. فانتفضت زينب الكبرى أخت الحسين عليه السلام، قالت كلا ما ينبغي ولا يحل هذا لك ولا له. قال كلا لو أردنا لفعلنا، يزيد الملعون يقول. قالت كلا والله إلا أن تخرج أنت وهو من ديني ودين أبي وجدي، تخرج من دين محمد لأنك لست على دين محمد، ونحن نعرف أن مشروعهم هو القضاء على دين محمد. يا أخي ما هذا الحقد كله؟ ما هذا الحقد المجنون يا أخي؟ حقد أبي سفيان على الرسول ومعاوية على علي ويزيد على الحسين، أحب أن أعرف ما هذا الحقد. أنا عارف، أقسم بالله أنا عارف، والأمور واضحة عندي، أقسم بالله أوضح من أصابع الخمس هذه، والله الذي لا إله إلا هو، إن الأمور لواضحة كالشمس ليس دونها حجاب، ولكن العمى نعوذ بالله من عمى القلوب، نعوذ بالله أن تعمى قلوبنا وأبصارنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يراد أن تؤخذ بنت علي بنت فاطمة سبية، تنكر على أنها سبية، ويتهدد الملعون أنه يستطيع أن يفعل هذا. لعنة الله عليه، لعنة الله عليه. ما هذا الحقائق أيها الإخوة؟ نعم فشلوا أن يقتلوا إيه؟ النبي، فقتلوا أخاه وقتلوا ابنه، وقتلوا ابنه. الله أكبر. سمية نسلها أضحى كعدد الحصى، وبنت رسول الله ليس لها نسل. لكن لا، أين نسل سمية اليوم؟ لا نسل. أين نسل يزيد ومعاوية؟ لا نسل. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال وبموت هذا من أبناء يزيد انتهت ذرية يزيد وقطع الله عقبه، لم يبقى أحد على وجه الأرض اليوم من نسل معاوية بن أبي سفيان. وأين نسل الحسن؟ وأين نسل الحسين؟ أنا أقول لكم في خمسة قارات العالم، أو في خمس قارات العالم، في خمسة أصقاع المعمور، أي والله في الهند والسند وفي العراق والشام وفي مصر والسودان وفي ليبيا والقدس، في كل بلاد العالم وفي الحجازين أيها الإخوة نسل محمد، لا يعلم عدتهم إلا الله، إنا أعطيناك الكوثر. هذا هو الكوثر، فلا تأسى، لا تأسى أيها الشاعر المحب. قطع الله نسل يزيد ونسل ابن زياد، وهذا نسل محمد. قال: وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل. الله أكبر. قبل يومين كان عنده ماء فأعطاهم، فحسين ابن علي في صفين يقف معاوية على الماء فلا يعطي عليا وجيشه، في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيعطي معاوية وجيشه. شيء عجب يا أخي. وإلى اليوم قسما بالله يا إخواني، قسما بالله إلى اليوم، الذين يحبون هؤلاء بني أمية أخلاقهم كبني أمية، لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدجيل وحقد أسود، والذين يحبون محمدا وآل محمد بصدق هم الرجولة، هم الشرف، هم المجد، هم الصدق، هم الحق، هم البر، هم الطهر. شيء عجيب يا أخي.

أغلى من ماي الذهب يا عباس، مي النهار يغلش عجب، خاف لا طول استحوا ين

صار شيلا يا سهل وداوي والدنيا صارت كلها دم دمك الزين بوصل منها.

0: وما زال يمسكني كف ماء الفرات، كما تمسك الأم أطفالها خشية أو حنان، ويأخذني نحو درب جديد. يلح بي الطفل أن أستمر، وتأمرني لهجة النضج والعقل أن لا أمر، وتدفعني رغبة سائلة عن السر في صمته المستتر، عن الجرف يحكي ويسكت، يوحي ويصمت، يرغب بالبوح من ثم يخشى، فليس يقر ولا يستقر. وألمح ما بين مد وجزر سؤالا يعود: لماذا الحسين؟ أنا لست أعرف ما الحل بالضبط، إذ أن فهم سؤال كقول لماذا الحسين يجاوز ما قد أردت من الاختصار، ويدخلني مدخلا فلسفي الخطى. لذاك أقول: وذلك ظني لأنك في الناس عين، وعين إذا شئت فسر، فللنائمين العيون كوابيس مفتوحة في الظلام، وللقاعدين القيام، وللقائمين بلاغ إذا الأمر بين يديك استقام، فلا تنس أن هنالك عين. وللفقراء عيون بمرآتها يجبن الأثرياء، وعين بعين اليتامى تبادلها الدمع كي تتفتح في ثغر كل يتيم ورود الرغيف، وعيد يؤجله الجوع فتحضره العين بالابتسام. وللعابدين عيون تعلم كيف يكون الإمام، وللمعوزين تمام، وللساكتين الكلام، ولليل مئذنة لا تنام، وللشهداء السماء ومعراجها والصلاة وأحكامها والسلام، وللشرفاء النصيحة في كلمتين: أنا لا أساوم. وللثائرين عيون من الانفتاح البهي، وتلك عيون الإمام الحسين. فمن أين أذهب؟ وكل طريق إلى الله عينك أنت، وكل طريق إلى الحق أنت، وما زلت تبدأ في كل طف، ولست بماض لكي أتكلم عنك بكنت. وفي كل طف جديد أبعثر كل الذي كنت أكتب عنك، فأنت مزيد، أنا لن أحيد، فكل طريق سواك طريق يزيد، وأنت حضور بهي، ففي أي شيء تحط يخضر شيء شهيد.
1: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.

تيل ارماني كم سهم ظالم وحيس ان يهدم الحيل شفا

رأيتك في كل شيء جلي، رأيت اتساعك في الناس رغم انحسار المياه عن الشفتين، تخطب فالناس شقاني، موسى عصاه لسانك عند الكلام، رأيت علي وجزءك ذاك النبي، رأيت السماوات تسكب أقمارها في الوعاء البهي، رأيت الشروق الأبي، رأيت الغروب الأبي. فكم واحدا أنت؟ قل لي أشخصا وحيدا؟ فهذا هو المستحيل، لأني أحسك حين تصول، أنا لا أراك فأنت اضطراب يجول، أنوف السيوف تشم دماء الضحايا، وأنت تصول تجول تصول تجول تصول تجول، تجوب خيالا من الموت، فالروح أمر يمينك والسيف عزرائيل، أتضرب فيه أم ذاك جيش بيمناك يحصد حين تقول، الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، وتحفر في كل شبر علامة لا، ولا عندنا علامة نصر محال عليه يزول، وتمتد فوق الخيول هجوما فينبت ما بين موت وشخص قتيل، وتدخل فيهم وتدخل فيهم وتدخل فيهم فيفزع من هول هذا الدخول الدخول، وتدخل فيهم فتعجز من حمل ثقل الدخول الخيول، وتدخل فيهم فيفترس الناس سيف عجول، وتدخل فيهم كوابيس حرب عليهم تسيل، وتدخل تدخل تهتز من أول الكون أرض وأنت ثبات على الاهتزاز يطول، فإن زلزل الطف زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يقول الطواغيت ما بالها، تحدث للناس أخبارها بأن دماءك وحي لها، وجه صغير تلظى عمره قلقا، إن اليتامى عيون تثقب الأفق، وظهر شيخ زمان وانحنى تعبا، فكل شيء سوى آلامه انزلق، وبيت طين على أكتافه تركت آمال سكانه حلما بغير لقاء، وأرختهم يد للدرب دون فم ودون عين، تخطوا عمرهم شرقا، وغاب عنهم سكون الليل وانطفأت شموعهم وأعاروا بدرهم نفقا، يهربون بقايا النور ضامئة إلى غد، عله آت ببعض ثقة، شوائب كل ساعات الزمان، لذا مضوا يرشون طعم الوقت ملحنقا، سرب من الوجع المنساب يحمله صوت على كل شيء ظل ملتصقا، يطوف لا ترجمانا في المدى لبقا، ولا كلاما بغير الكذب قد صدقا، يخشى الهبوط على سطر لنكتبه بعض الكتابة مما يحرق الورقا، قد أتعبته الرئات السود نافثة أنفاسها رأيه بالكاد ما اختنقا، ما زال يبحث عن موت يفسره، وصرت أنت لسانا فيه قد نطق، وأنت تجمع من كل حكايته حتى امتلأت سماء خبأت غرقا، وكان صبرك دهرا أنت حائكه، ولامسته دموع الضيم فانفتقا.

صحت يا حسرتي والحسرة شتالة، صحت يا حسرتي والحسرة

حزن بعيوني مطبوعه وحاذر ما اونن ون مسموعه وحس جفني العيون تجرح دموعه ولو دمعت مصابي دمعه

لابد لقل كفين هنا كفين وهناك جود السقايا.

يوم شفت وصلت منه تعذرت من جفوف ذبني قام وما شرب كان نار بحطب شفت وما شربني هالغيرة الرهيبة شاهد على المصيبة.

واقعة الطف، تعليق طارق صالح، زينب التميمي وسمر حسين، إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

0: ما قبل المعركة. استناداً لمصادر تاريخية، فإن الخلافة استقرت لمعاوية بن أبي سفيان بعد توقيع معاهدة الصلح مع الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب. ويعتقد البعض أن مجموعة من العوامل أدت إلى تنازل الحسن لمعاوية، منها محاولة لحقن الدماء وتوحيد الكلمة بعد سلسلة من الصراعات الداخلية بين المسلمين، ابتداء من فتنة مقتل عثمان إلى معركة الجمل ومعركة صفين. وقد أثنى الكثير على هذه المبادرة وسمي العام الذي تم فيه الصلح عام الجماعة. مبادرة الصلح والتنازل كانت مشروطة بعودة طريقة الخلافة إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب بعد موت معاوية. أعقب هذا الصلح فترة من العلاقات الهادئة بين أعداء الأمس في معركة صفين.
1: وبعد استشهاد الحسن، عندما قام معاوية وهو على قيد الحياة بترشيح ابنه يزيد بن معاوية للخلافة من بعده، قوبل هذا القرار بردود فعل تراوحت بين الاندهاش والاستغراب إلى الشجب والاستنكار، فقد كان هذا في نظر البعض نقطة تحول في التاريخ الإسلامي من خلال توريث الحكم وعدم الالتزام بنظام الشورى الذي كان متبعا في اختيار الخلفاء السابقين. وكان العديد من كبار الصحابة لا يزالون على قيد الحياة، واعتبر البعض اختيار يزيد للخلافة يستند على عامل توريث الحكم فقط وليس على خبرات المرشح الدينية والفقهية. وبدأت بوادر تيار معارض لقرار معاوية بتوريث الحكم تركز بالحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب.
0: خلافة يزيد وامتناع الحسين عن مبايعته. عند وفاة معاوية بن أبي سفيان أصبح ابنه يزيد بن معاوية خليفة، ولكن تنصيبه جوبها بمعارضة من قبل بعض المسلمين. وكانت خلافة يزيد التي دامت 3 سنوات وصلة حروب متصلة، ففي عهده حدثت ثورة كربلاء، ثم حدثت ثورة في المدينة انتهت بوقعة الحرة ونهبت المدينة، كما سار مسلم بن عقبة المري إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير وأصيبت الكعبة بالمنجنيقات. حاول يزيد بطريقة أو بأخرى إضفاء الشرعية على تنصيبه كخليفة، فقام بإرسال رسالة إلى والي المدينة المنورة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، كتابا يخبره بموت معاوية ويأمره بأخذ البيعة بالقوة، حيث جاء فيه: أما بعد فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام. ثم أردف يزيد كتابه هذا بكتاب آخر جاء فيه: أما بعد فإذا أتاك كتابي هذا فعجل علي بجوابه، وبين لي في كتابك كل من في طاعتي أو خرج عنها، وليكن مع الجواب رأس الحسين بن علي. فاستشار الوليد بن عقبة مروان بن الحكم فأشار عليه بأن يبعث إلى هؤلاء فيدعوهم إلى البيعة والدخول في الطاعة. فأرسل الوليد عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو إذ ذاك غلام حدث، إلى الإمام الحسين عليه السلام وابن الزبير وابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر يدعوهم إلى دار الإمارة. فجاء الإمام عليه السلام ومعه 30 من مواليه والهاشميين، فدخل على الوليد في دار الإمارة في المدينة.

0: فلما جلس الإمام عليه السلام أقرأه الوليد الكتاب ونعى له معاوية ودعاه إلى البيعة. فقال الإمام عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، أما ما سألتني من البيعة فإن مثلي لا يعطي بيعته سرا، ولا أراك تجتزئ بها مني سرا دون أن تظهرها على رؤوس الناس علانية. قال الوليد: أجل. قال: فإذا خرجت غدا إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس، فكان أمرا واحدا. وفي عصر اليوم التالي بعث الوليد الرجال إلى الحسين عند المساء، فقال عليه السلام: أصبحوا ثم ترون ونرى. فكفوا عنه تلك الليلة ولم يلحوا عليه، فخرج عليه السلام من تحت ليلته وهي ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب سنة 60 متوجها صوب مكة.
1: خروج الحسين من المدينة. بعد أن قرر الحسين الخروج من المدينة توجه نحو قبر أمه وأخيه، ثم رجع إلى داره. وذهب بعض المؤرخين إلى القول بأنه عليه السلام بقي ليلتين إلى جانب قبر جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وصية الحسين لأخيه ابن الحنفية. لما علم أخوه محمد بن الحنفية بعزم الحسين على الخروج من المدينة أسرع إليه يستعلم الحال، فكتب إليه الحسين وصيته التي جاء فيها: هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب لأخيه محمد بن الحنفية: إن الحسين بن علي يشهد إن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإني لم أخرج أشرا أو بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر، وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين.
2: حركة الحسين نحو مكة. خرج الحسين ليلة 28 من رجب، وفي رواية أخرى خرج في 3 من شعبان سنة 60 للهجرة مع 82 من أهل بيته وأصحابه بما فيه من نساء والأطفال من المدينة، متوجها صوب مكة، ومعه بنوه وإخوته وبنو أخيه وجل أهل بيته إلا محمد بن الحنفية، فسار بإخوته وأخواته وأبنائه، وسائر أهل بيته يرافقه 21 من أصحابه وأنصاره. ولزم الطريق الأعظم، فقال له أهل بيته: لو تنكبت الطريق كما فعل ابن الزبير لكي لا يلحقك الطلب. قال: لا والله، لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاض. فلقيه عبد الله بن مطيع، وكان من أشراف العرب، فقال له: جعلت فداك أين تريد؟ قال: أما الآن فمكة. وبعد 5 أيام وصلت قافلة الحسين إلى مكة، وكان ذلك في 3 من شعبان من سنة 60 للهجرة. فاستقبلته الجماهير وحجاج بيت الله الحرام، وأهل مكة ومن كان بها من المعتمرين، وأهل الآفاق يختلفون إليه ويجتمعون عنده.
0: كتب الكوفيين ودعوة الحسين للثورة. وصلت أنباء رفض الحسين بن علي مبايعة يزيد واعتصامه في مكة إلى الكوفة التي كانت أحد معاقل القوة لشيعة علي بن أبي طالب، وبرزت تيارات في الكوفة تؤمن أن الفرصة قد حانت لأن يتولى الخلافة الحسين بن علي، واتفقوا على أن يكتبوا للحسين يحثونه على القدوم إليهم ليسلموا له الأمر ويبايعوه بالخلافة. فاجتمعت الشيعة بالكوفة في منزل سليمان بن صرد، فكتبوا إليه: إنه ليس علينا إمام فاقبل، لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. ثم سرحوا الكتاب مع عبد الله الهمداني وعبد الله بن وال، فخرجا مسرعين حتى قدما على الحسين عليه السلام بمكة لعشر مضينا من شهر رمضان. ولبث أهل الكوفة يومين بعد تسريحهم بالكتاب السابق، وأنفذوا قيس الصيداوي وعبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي وعمارة بن عبيد السلولي، ثم لبثوا يومين آخرين سرحوا إليه هانئ بن هانئ السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي، وكتبوا إليه: أما بعد، فإن الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك، فالعجل العجل ثم العجل العجل، والسلام.
1: والغريب في الأمر أن شبث بن ربعي الذي يعد من الموالين للحكم الأموي كتب هو الآخر مع حجار بن أبجر ويزيد بن الحارث بن رويمة وعروة بن قيس وعمر بن الحجاج الزويدي ومحمد بن عمرو التميمي. أما بعد، فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، فإذا شئت فأقدم على جند لك مجند، والسلام. مجمعين على ضرورة قدومه عليه السلام إلى الكوفة، ومع ذلك بقي الإمام عليه السلام يتأمل في كتب القوم، ولم يكتب في جوابها شيئا حتى وصل إليه في يوم واحد 600 كتاب من الكوفيين، ثم توالت عليه الكتب والرسائل من سائر الكوفيين حتى بلغ عدد الكتب 12,000 كتاب. وعندئذ كتب الإمام الحسين مع هانئ بن هانئ وسعيد بن عبد الله الحنفي، وكان آخر الرسل من الحسين بن علي إلى الملأ من المسلمين والمؤمنين. أما بعد، فإن هانئا وسعيدا قدما علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وأني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم، وقرأت في كتبكم أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله، فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحاسر نفسه على ذلك لله، والسلام. وأرسل كتابه مع ابن عمه مسلم بن عقيل إلى العراق لاستطلاع حقيقة الأمر وليخبره ما يدور في الساحة الكوفية. فجعل الإمام عليه السلام ذهابه إلى الكوفة منوطا بما يصله من سفيره مسلم بن عقيل.
2: سفير الحسين في الكوفة. خرج مسلم سرا في منتصف رمضان، ثم أقبل حتى دخل الكوفة في الخامس من شهر شوال، ونزل في دار المختار بن أبي عبيد الثقفي، وكان أمير الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري. فأقبلت الشيعة تختلف إلى مسلم، وبايعه الناس حتى بايعه منهم 18,000، لكن هذا الخبر وصل بسرعة إلى الخليفة الأموي الجديد، الذي قام على الفور بعزل والي الكوفة النعمان بن بشير بتهمة تساهله مع الاضطرابات التي تهدد الدولة الأموية. وقام الخليفة يزيد بتنصيب وال آخر كان أكثر حزماً، اسمه عبيد الله بن زياد. فأقبل عبيد الله حتى دخل الكوفة وعليه عمامة سوداء وهو متلثم، فلما دخل قصر الإمارة أماط اللثام عن وجهه وأصبح ابن زياد، فنادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فخرج إليهم وخطبهم ووعد المحسن بالإحسان وتوعد المسيء بأشد العقاب، فبلغ ذلك مسلم بن عقيل فانتقل من دار المختار إلى دار هاني ابن عروة. وكان مسلم بن عقيل قد كتب كتابا أرسله إلى الحسين مع عابس بن أبي شبيب الشاكري، قال فيه: أما بعد، إن جميع أهل الكوفة معك، وقد بايعني منهم 18,000، فعجل الإقبال حين تقرأ كتابي هذا. وكان ابن زياد قد دعا مولى له يقال له معقل، فقال له: خذ 3,000 درهم واطلب مسلم بن عقيل والتمس أصحابه، فإذا ظفرت بواحد منهم أو جماعة فأعطهم هذه 3,000 درهم، وقل لهم استعينوا بها على حرب عدوكم وأعلمهم أنك منهم. وقد تمكن الرجل من إنجاز المهمة والتعرف على مكان مسلم عن طريق مكيدة خدع من خلالها مسلم بن عوسجة. ولما علم عبيد الله بمكان مسلم وأنه في دار هانئ، أعد مكيدة تمكن من خلالها من جلب هانئ إلى دار الإمارة وحبسه هناك. ولما علم مسلم بن عقيل بحبس هانئ بن عروة، حاصر دار الإمارة مع 4,000 من أصحابه، فدعا ابن زياد كثير بن شهاب وأمره أن يخرج في من أطاعه من مزحج، فيسير في الكوفة ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم الحرب ويحذرهم عقوبة السلطان. وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج في من أطاعه من كندة وحضر موت فيرفع راية أمان لمن جاء من الناس، وقال مثل ذلك للقعقاع الذهلي وشبث بن ربعي التميمي وحجار بن أبجر السلمي وشمر بن ذي الجوشن العمري. فتفرق الناس عن مسلم بن عقيل ولم يبق معه سوى 30 رجلا. ولما فرغ من صلاتي المغرب والعشاء تفرق 30 عنه أيضا، وأمسى وحيدا في دروب الكوفة.

0: فلجأ إلى بيت السيدة طوعة التي أوته بعد أن أعلمها بأن أهل الكوفة قد خذلوه. ولما تخاذل الناس واستتبت الأمور لابن زياد ذهب إلى المسجد، وبعد أن أقام الصلاة أمر بالبحث عن مسلم بن عقيل. ولما علم ابن طوعة بمكان مسلم غدا على ابن زياد وأخبره عن مكانه، فالتفت ابن زياد إلى محمد بن الأشعث وقال له: قم وآتني به. وأرسل معه 70 رجلا. فلما سمع مسلم وقع حوافر الخيل خرج إليهم بسيفه وجعل يضرب فيهم يمينا وشمالا حتى أثخن بالجراح، فازدحموا عليه فأوثقوه كتافا. فأقبل مسلم على محمد بن الأشعث وعمر بن سعد وطلب منهما أن يبعثا رجلا يبلغ الحسين عليه السلام بما آلت إليه الأمور ويطلب منه الرجوع. وكان خروج مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء 8 مضينة من ذي الحجة، وهو اليوم الذي خرج فيه الحسين من مكة، وهو يوم التروية 9 من ذي الحجة. وكان استشهاده عليه السلام بعد 2 شهر و4 أيام قضاها في الكوفة. وبعد استشهاد مسلم بن عقيل التقى مبعوث محمد بن الأشعث وعمر بن سعد بالإمام الحسين عليه السلام في منطقة زبالة، وأوصل له رسالة ابن عمه مسلم بن عقيل إليه التي يخبره فيها بتفرق الناس عنه. فتأثر الإمام عليه السلام لذلك كثيرا وخاطب الناس: أما بعد، فإنه قد أتانا خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن يقطر، وقد خذلتنا شيعتنا.
1: حركة الحسين من مكة إلى الكوفة. شاع في الوسط المكي ما عزم الحسين من السفر إلى الكوفة، فجاءه عبد الله بن عمر ومحمد بن الحنفية لصرفه عن سفره هذا، إلا أن الحسين كان قد عقد العزم على ذلك، فطاف بالبيت مع أصحابه وسعى بين الصفا والمروة، وخرج من مكة المكرمة بعد 4 أشهر و5 أيام قضاها فيها، وكان ذلك في يوم الثلاثاء المصادف 8 من ذي الحجة يوم التروية. وكان معه عليه السلام 82 وقيل 60 من كبار الكوفيين وأتباعه وأهل بيته.

0: كتاب الحسين إلى أهل الكوفة. سجلت المصادر التاريخية أنه لما بلغ الحسين الحاجز من بطن الرمة كتب كتابا إلى جماعة من أهل الكوفة، منهم سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد وغيرهم، وأرسله مع قيس الصيداوي، وذلك قبل أن يعلم بقتل مسلم. فأقبل قيس بكتاب الحسين إلى الكوفة، فلما انتهى قيس إلى القادسية اعترضه الحسين بن تميم ليفتشه، فأخرج قيس الكتاب وخرقه، فحمله الحسين إلى ابن زياد، فلما مثل بين يديه قال له: من أنت؟ قال: أنا رجل من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابنه الحسين. قال: فلماذا خرقت الكتاب؟ قال: لئلا تعلم ما فيه. فغضب ابن زياد وقال: والله لا تفارقني حتى تخبرني بأسماء هؤلاء القوم، أو تصعد المنبر فتسب الحسين بن علي وأباه وأخاه، وإلا قطعتك إربا إربا. فقال قيس: أما القوم فلا أخبرك بأسمائهم، وأما السب فأفعل. فصعد قيس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: أيها الناس، إن هذا الحسين بن علي خير خلق الله، ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا رسوله إليكم، وقد خلفته بالحاجر فأجيبوه.
1: وصول خبر قتل مسلم وهانئ بن عروة. روي أن الحسين قبل أن يصله خبر قتل مسلم بن عقيل أرسل إليه كتابا بيد أخيه من الرضاعة عبد الله بن يقطر، وفي الطريق اعترضه الحسين بن نمير التميمي، فسيره من القادسية إلى ابن زياد فقال له: اصعد فوق القصر والعن الكذاب ابن الكذاب، ثم انزل حتى أرى فيك رأي. فصعد فأعلم الناس بقدوم الحسين عليه السلام، ولعن ابن زياد وأباه، فأمر به ابن زياد فرمي من أعلى القصر فتكسرت عظامه وبقي به رمق. فأتاه رجل يقال له عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه. فبلغ خبر مسلم وهانئ وعبد الله بن يقطر الحسين وهو في زباله.

كتاب الحسين إلى أهل البصرة. كتب الحسين إلى جماعة من أشراف البصرة ورؤساء الأخماس كتاباً مع مولى له اسمه سليمان وفيه: أما بعد، قد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت، وإن البدعة قد أحيت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله. فكان كل من قرأ كتاب الحسين كتمه عن ابن زياد، ولم يخبر به أحد إلا المنذر بن جارود، فإنه جاء بالكتاب إلى عبيد الله بن زياد، لأن المنذر خاف أن يكون الكتاب دسيساً من عبيد الله، فأخذ عبيد الله الرسول فصلبه. قطع الطريق على قافلة الحسين. لما بلغ عبيد الله بن زياد خروج الحسين من مكة وأنه توجه نحو العراق، بعث الحسين بن نمير صاحب شرطته ومعه 4000، فنظم الخيل من القادسية إلى خفان وما بين القطقطان إلى جبل لعلع لمراقبة خطوط الحركة، لأنها مراكز ومحطات لا بد للمتوجهين صوب العراق والشام أن يمروا بها. ووجه الحسين بن تميم الحر بن يزيد اليربوعي من بني رياح، وكان ضمن 4000 في 1000 إلى الحسين، وقال: سايره ولا تدعه يرجع حتى يدخل الكوفة وجعجع به. ففعل ذلك الحر بن يزيد.

0: روى أبو مخنف عن عبد الله بن سليم والمنذر الأزديين قال: كنا نساير الحسين فنزل منطقة شراف وأمر فتيانه باستقاء الماء والإكثار منه، ثم ساروا صباحا، فلما انتصف النهار رأينا هوادي الخيل فسبقناهم إلى ذي حسم، فضربت أبنية الحسين عليه السلام، وجاء القوم فإذا الحر في 1000 فارس، فوقف مقابل الحسين عليه السلام في حر الظهيرة، والحسين عليه السلام وأصحابه معتمون متقلدو أسيافهم، فقال الحسين عليه السلام لفتيانه: أسقوا القوم ورشفوا الخيل.
1: فلما سقوهم ورشفوا خيولهم حضرت الصلاة، فأمر الحسين الحجاج بن مسروق الجعفي وكان معه أن يؤذن فأذن، وحضرت الإقامة، فخرج الحسين في إزار ورداء ونعلين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنها معذرة إلى الله وإليكم، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم، أن اقدم علينا، فإنه ليس لنا إمام، لعل الله يجمعنا بك على الهدى، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم. فسكت الحر وجيشه عنه، فقال للمؤذن: أقم، فأقام الصلاة، فقال الحسين عليه السلام للحر: أتريد أن تصلي بأصحابك؟ قال: لا، بل تصلي أنت ونصلي بصلاتك، فصلى بهم الحسين عليه السلام. فلما كان وقت العصر أمر الحسين أن يتهيأوا للرحيل، ثم إنه خرج فأمر مناديه فنادى بالعصر وأقام، فاستقدم الحسين عليه السلام فصلى بالقوم، ثم سلم وانصرف إلى القوم بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإنكم إن تتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله، ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان، وإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا كان رأيكم غير ما أتتني كتبكم وقدمت به علي رسلكم انصرفت عنكم. فقال له الحر بن يزيد: إنا والله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر، ولسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك، وقد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن زياد.
0: فقال الحسين لأصحابه: قوموا فاركبوا. فركبوا، فلما ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم وبين الانصراف، فقال الحسين للحر: ما تريد؟ قال الحر: أريد والله أن أنطلق بك إلى عبيد الله بن زياد. قال له الحسين: إذن والله لا أتبعك. فقال له الحر: إذن والله لا أدعك. ولما كثر الكلام بينهما قال له الحر: إني لم أؤمر بقتالك، وإنما أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك الكوفة، فإذا أبيت فخذ طريقاً لا تدخلك الكوفة ولا تردك إلى المدينة، لتكون بيني وبينك نصفاً حتى أكتب إلى ابن زياد، وتكتب أنت إلى يزيد بن معاوية، إن أردت أن تكتب إليه أو إلى عبيد الله بن زياد إن شئت، فلعل الله إلى ذاك أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك. فتياسر الحسين وأصحابه عن طريق العذيب والقادسية، وبينه وبين العذيب 38 ميلا والحر يسيره.

واصل الركب الحسيني حركته حتى وصل إلى البيضة صباحاً، فأمر الإمام عليه السلام أصحابه بالتوقف هناك لأداء الصلاة، ثم أمرهم بالحركة متوجهاً صوب نينوى التي وصلها ظهر ذلك اليوم. فإذا بمبعوث بن زياد مالك بن النسر الكندي، فدفع إلى الحر كتابا من عبيد الله، فإذا فيه: أما بعد، فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي ويقدم عليك رسولي، فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء، وقد أمرت رسولي أن يلزمك فلا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري والسلام. فلما قرأ الكتاب جاء به إلى الحسين ومعه الرسول، فقال: هذا كتاب الأمير يأمرني أن أجعجع بكم في المكان الذي يأتيني فيه كتابه، وهذا رسوله قد أمره أن لا يفارقني حتى أنفذ رأيه وأمره، وأخذكم بالنزول في ذلك المكان. فقال له الحسين: دعنا ننزل في هذه القرية نينوى أو هذه الغاضرية. فقال الحر: والله لا أستطيع ذلك، هذا الرجل بعث علي عينا. فقال زهير للحسين: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، إن قتال هؤلاء أهون علينا من قتال من بعدهم، فلعمري ليأتينا من بعدهم ما لا قبل لنا به. فقال له الحسين: ما كنت لأبدأهم بقتال. فقال له زهير: فسر بنا إلى هذه القرية، فإنها حصينة وهي على شاطئ الفرات، فإن منعونا قاتلناهم، فقتالهم أهون من قتال من يجيء من بعدهم. فقال الحسين: وأي قرية هي؟ قال: العقر. فقال الحسين: اللهم إني أعوذ بك من العقر. فنزل بمكانه وهو كربلاء.

ولم يزل الحر يساير الحسين، وكلما أراد المسير يمنعونه تارة ويسايرونه أخرى حتى بلغ كربلاء. فلما وصلها قال: ما اسم هذه الأرض؟ فقيل: كربلاء. فقال: اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء. وكان علي بن أبي طالب قد مر بهذا المكان عند مسيره إلى صفين، فوقف فسأل عنه فأخبر باسمه، فقال: ها هنا محط ركابهم، وها هنا مهراق دمائهم. فسئل عن ذلك فقال: ثقل لآل بيت محمد ينزلون ها هنا. وقال الحسين: انزلوا، فها هنا محط رحالنا وسفك دمائنا ومقتل رجالنا. ثم أمر الحسين بأثقاله، فحطت بذلك المكان يوم الخميس الثاني من المحرم من سنة 61.

0: وروي أن الحسين جمع ولده وإخوته وأهل بيته ثم نظر إليهم فبكى ساعة ثم قال: اللهم إنا عترة نبيك محمد، وقد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جدنا، وتعدت بنو أمية علينا، اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين. ثم أقبل على أصحابه فقال: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون.
1: وجاء في بعض الروايات إن أبا عبد الله اشترى الأرض المحيطة بقبره من أهل نينوى والغضرية بمبلغ 60,000 درهم، بشرط أن يدل الناس على قبره ويضيفون القادم لزيارة قبره. ولما نزل الحسين وأصحابه كربلاء، كتب الحر بن يزيد الرياحي إلى عبيد الله بن زياد بالخبر، فكتب عبيد الله بن زياد كتابا إلى الحسين يقول فيه: أما بعد، إن يزيد بن معاوية كتب إلي أن لا تغمض جفنك من المنام، ولا تشبع بطنك من الطعام، أو يرجع الحسين على حكمي أو تقتله والسلام.

فلما ورد الكتاب قرأه الحسين ثم رمى به ثم قال: لا أفلح قوم آثروا مرضاة أنفسهم على مرضاة الخالق. فقال له الرسول: أبا عبد الله، جواب الكتاب؟ قال: ما له عندي جواب، لأنه قد حقت عليه كلمة العذاب. فأخبر الرسول بن زياد بذلك، فغضب من ذلك أشد الغضب، وأمر بإعداد الجيش لمحاربة الحسين.

0: وصول عمر بن سعد إلى كربلاء. كان وصول عمر بن سعد إلى كربلاء في الثالث من المحرم على رأس 4000 مقاتل من الكوفيين، وقد سجل المؤرخون في كيفية تولي عمر بن سعد مهمة محاربة الحسين بأنه حينما علم عبيد الله بن زياد بموقف الحسين من كتابه التفت إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص، وقد كان عمر بن سعد قبل ذلك بأيام قد عقد له عبيد الله بن زياد عقدا وولاه الري ودستبي وأمره بحرب الديلم، فخرج متوجها إليها. ولما بلغ حمام أعين عسكر هناك ومعه 4000، فلما كان ذلك اليوم استدعاه ابن زياد فقال له: أريد أن تخرج إلى قتال الحسين بن علي، فإذا نحن فرغنا من شغله سرت إلى عملك إن شاء الله. فقال له عمر: أيها الأمير، إن أردت أن تعفيني من قتال الحسين بن علي فافعل. فقال: قد عفيتك، فأردد إلينا عهدنا الذي كتبناه لك واجلس في منزلك نبعث غيرك. فقال له عمر: أمهلني اليوم. ولما رأى إصراره رضي بالمسير إلى كربلاء، وتوجه بمعية 4000 في اليوم الثاني نحو كربلاء.
1: المفاوضات بين الحسين وعمر بن سعد. ما إن وصل عمر بن سعد إلى كربلاء حتى أرسل إلى الحسين عزرة بن قيس الأحمسي فقال: ائته فسله ما الذي جاء به وماذا يريد. وكان عزرة ممن كتب إلى الحسين فاستحيا منه أن يأتي، فعرض ذلك على الرؤساء الذين كاتبوه فكلهم أبى وكره. فقام إليه كثير الشعبي فقال: أنا أذهب إليه، والله لئن شئت لأفتكن به. فقال له عمر بن سعد: ما أريد أن يفتك به، ولكن ائته فسله ما الذي جاء به. فأقبل إليه، فلما رآه أبو ثمامة الصائدي قام إليه فقال: ضع سيفك. فلم يقبل، ثم انصرف إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر. فدعا عمر قرة بن قيس الحنظلي فقال له: ويحك يا قرة، إلق حسينا فسله ما جاء به وماذا يريد. فجاء قرة بن قيس حتى سلم على الحسين وأبلغه رسالة عمر بن سعد إليه، فقال الحسين: كتب إلي أهل مصركم هذا أن اقدم، فإما إذ كرهوني فأنا أنصرف عنهم. فانصرف قرة إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر. فقال له عمر بن سعد: إني لأرجو أن يعافيني الله من حربه وقتاله. وكتب إلى ابن عبيد الله بن زياد بذلك. فكتب ابن زياد إلى عمر بن سعد: أما بعد، فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت، فعرض على الحسين أن يبايع ليزيد بن معاوية هو وجميع أصحابه.
2: ولما سرح ابن زياد عمر بن سعد من حمام أعين أمر الناس فعسكروا بالنخيلة، وأمر أن لا يتخلف أحد منهم، وصعد المنبر وقال: إن يزيد قد زادكم 100 في أعطيتكم، فلا يبقين رجل من العرفاء والمناكب والتجار إلا خرج فعسكر مع عمر بن سعد، فأيما رجل وجدناه بعد يومنا هذا متخلفا عن العسكر برئت منه الذمة. ثم استخلف على الكوفة عمر بن حريث وخرج حتى عسكر في النخيلة، جعل الجيش على جسر الكوفة، وبعث إلى الحسين بن تميم وكان بالقادسية في 4000، فقدم النخيلة في جميع من معه. ثم دعا ابن زياد كثير بن شهاب الحارثي ومحمد بن الأشعث بن قيس والقعقاع بن سويد بن عبد الرحمن المنقري وأسماء بن خارجة الفزاري وقال: طوفوا في الناس فمروهم بالطاعة والاستقامة، وخوفوهم عواقب الأمور والفتنة والمعصية، وحثوهم على الالتحاق بالجيش، وأرسل المنقري في خيل إلى الكوفة وأمره أن يطوف بها، فمن وجده قد تخلف أتاه به.
0: ووجه أيضاً إلى الحسين حجار بن أبجر العجلي، وشبث بن ربعي، وشمر بن ذي الجوشن. وكان شمر بن ذي الجوشن أول من التحق بعمر بن سعد، ثم سرح بن زياد أيضاً يزيد بن ركاب الكلبي مع 2000، وحسين بن نمير السكوني في 4000، وابن رهينة المازني في 3000، وحسين بن تميم الطهري مع 2000، ونصر بن حربة في 2000 من الكوفيين. ثم أرسل إلى شبث

0: وأقبل حبيب بن مظاهر إلى الحسين فقال: يا ابن رسول الله، هنا حي من بني أسد بالقرب منا، أتأذن لي في المسير إليهم فأدعوهم إلى نصرتك، فعسى الله أن يدفع بهم عنك. قال: قد أذنت لك. فخرج حبيب إليهم في جوف الليل متنكرا حتى أتى إليهم فعرفوه، ولما علموا بما جاء به تبادر إليه رجال الحي. فلما علم ابن سعد بذلك دعا برجل من أصحابه يقال له الأزرق بن حرب الصيدوي، فضم إليه 400 فارس ووجه نحو حي بني أسد. فبينما أولئك القوم قد أقبلوا يريدون عسكر الحسين في جوف الليل، إذا استقبلهم خيل بن سعد على شاطئ الفرات، فناوش القوم بعضهم بعضا واقتتلوا قتالا شديدا، وعلمت بنو أسد أنه لا طاقة لهم بالقوم، فانهزموا راجعين إلى حيهم. ورجع حبيب بن مظاهر إلى الحسين فخبره بذلك فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وما أن حل اليوم السابع من المحرم حتى كتب ابن زياد إلى ابن سعد أن حل بين الحسين وأصحابه وبين الماء فلا يذوق منه قطرة. فبعث عمر بن سعد في الوقت عمرو بن الحجاج في 500 فارس، فنزلوا على الشريعة وحالوا بين الحسين وأصحابه وبين الماء، ومنعوهم أن يستقوا منه قطرة.
1: وجاء في بعض المصادر أنه لما اشتد العطش على معسكر الحسين قيض الحسين أخاه العباس لهذه المهمة وأمره أن يستقي للحرائر والصبية، وضم إليه 20 رجلا و30 فارسا، وقصدوا الفرات بالليل. وتقدم نافع بن هلال الجملي باللواء، فصاح عمرو بن الحجاج: من الرجل؟ قال: جئنا لنشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه. وصاح نافع بأصحابه: املأوا أسقيتكم. فشد عليهم أصحاب ابن الحجاج، فكان بعض القوم يملأ القربة وبعض كقمر بني هاشم ونافع الجملي يقاتل، فجاءوا بالماء إلى معسكر الحسين. لما تكاملت الجيوش في صحراء كربلاء أرسل الحسين عمرو بن قرظة الأنصاري إلى ابن سعد يطلب الاجتماع منه ليلا بين المعسكرين، فخرج كل منهما في 20 فارسا، وأمر الحسين من معه أن يتأخر إلا العباس وابنه علي الأكبر، وفعل ابن سعد كذلك، وبقي معه ابنه حفص وغلامه. فقال الحسين: يا ابن سعد، أتقاتلني؟ أما تتقي الله الذي إليه معادك؟ فأنا ابن من قد علمت، ألا تكون معي وتدع هؤلاء؟ فإنه أقرب إلى الله تعالى.
2: ولما امتنع ابن سعد عن الاستجابة للحسين وتذرع بحجج واهية، منها الخوف من أن تهدم داره وتصادر ضيعته ويحجز ماله، ولما أيس منه الحسين قام وهو يقول: ما لك ذبحك الله على فراشك عاجلا، ولا غفر لك يوم حشرك، فوالله إني لا أرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيرا. ثم تواصلت الحوارات بين الحسين وبين ابن سعد 3 أو 4 مرات، كتب على إثرها عمر إلى ابن زياد: أما بعد، فإن الله تعالى قد أطفأ الناذرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة. هذا الحسين قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى، أو أن يسير إلى ثغر من الثغور، فيكون رجلا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده. فلما قرأ ابن زياد الكتاب قال: هذا كتاب ناصح لأميره مشفق على قومه. فقام شمر بن ذي الجوشن وقال: أتقبل هذا منه؟ وقد نزل بأرضك وإلى جنبك، والله لئن رحل من بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة والعزة، ولتكونن أولى بالضعف والعجز، ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه، فإن عاقبت فأنت أولى بالعقوبة، وإن عفوت كان ذلك لك. فقال له ابن زياد: نعم ما رأيت الرأي رأيك، أخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد، فليعرض على الحسين وأصحابه النزول على حكمي، فإذا فعلوا فليبعث بهم إلي سلما، وإن أبوا فليقاتلهم، فإن فعل فاسمع له وأطع، وإن أبى فأنت أمير الجيش، فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. وكتب إلى ابن سعد: إني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه، ولا لتمنيه السلامة والبقاء، ولا لتعتذر عنه، ولا لتكون له عندي شافعا، فإن نزل الحسين وأصحابه على حكمي واستسلموا فابعث بهم إلي سلما، وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم، فإنهم لذلك مستحقون، فإن قتلت الحسين فوطئ بالخيل صدره وظهره، ولست أرى أن هذا يضره بعد الموت شيئا، ولكن علي قول قد قلته لو قد قتلته لفعلت هذا به، فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا، وخلي بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر، فإنا قد أمرناه بأمرنا والسلام.
1: وصل الشمر إلى كربلاء بعد ظهر يوم الخميس 9 من محرم سنة 61، وسلم الكتاب إلى عمر بن سعد. فلما قرأ ابن سعد الكتاب قال له: ما لك ويلك؟ لا قرب الله دارك، وقبح الله ما قدمت به علي، والله إني لأظنك أنت الذي نهيته أن يقبل ما كتبت به إليه، وأفسدت علينا أمرا كنا قد رجونا أن يصلح. لا يستسلم والله حسين، إن نفس أبيه لبين جنبيه. فقال له شمر: أخبرني بما أنت صانع، أتمضي لأمر أميرك وتقاتل عدوه، وإلا فخلي بيني وبين الجند والعسكر. قال: لا ولا كرامة لك، ولكن أنا أتولى ذلك دونك.
2: في اليوم التالي عبأ عمر بن سعد رجاله وفرسانه، فوضع على ميمنة الجيش عمر بن الحجاج، وعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن، وعلى الخيل عروة بن قيس، وكانت قوات الحسين تتألف من 32 فارسا و40 راجلا من المشاة. وأعطى رايته أخاه العباس بن علي، وقبل أن تبدأ المعركة لجأ جيش بن زياد إلى منع الماء عن الحسين وصحبه، فلبثوا أياما يعانون العطش. ثم اشتد القتال، وأصيب الكثير من أصحاب الحسين، ودارت رحى الحرب وغطى الغبار أرجاء الميدان، واستمر القتال ساعة من النهار. ولما انجلت الغبرة كان هناك 50 صريعا من أصحاب الحسين، واستمرت رحى الحرب تدور في ميدان كربلاء، وأصحاب الحسين يتساقطون الواحدة تلو الآخر، واستمر الهجوم والزحف نحو من بقي مع الحسين، وأحاطوا بهم من جهات متعددة، وتم حرق الخيام، فراح من بقي من أصحاب الحسين وأهل بيته ينازلون جيش عمر بن سعد ويتساقطون الواحد تلو الآخر، ومنهم ولده علي الأكبر، إخوته عبد الله، عثمان، جعفر ومحمد، أبناء أخيه الحسن، أبو بكر والقاسم، والحسن المثنى بن أخته زينب، عون بن عبد الله بن جعفر الطيار، آل عقيل، عبد الله بن مسلم، عبد الرحمن بن عقيل، جعفر بن عقيل، محمد بن مسلم بن عقيل، عبد الله بن عقيل.
0: بدأت اللحظات الأخيرة من المعركة عندما ركب الحسين جواده يتقدمه أخوه العباس بن علي بن أبي طالب حامل اللواء، إلا أن العباس ذهب إلى بحر العلقمي وهو جزء من نهر الفرات ليأخذ الماء إلى الحسين وأصحابه، ولكن العباس لم يستطع أن يشرب شربة ماء واحدة إيثاراً لأخوه الحسين، وسرعان ما وقع صريعاً من جنود العدو، ولم يبق في الميدان سوى الحسين الذي أصيب بسهم فاستقر السهم في نحره، وراحت ضربات الرماح والسيوف تمطر جسده، إلى أن قام شمر بفصل رأس الحسين عن جسده بضربة سيف، وكان ذلك في يوم الجمعة من عاشوراء في المحرم سنة 61 من الهجرة، وله من العمر 56 سنة، ولم ينجو من القتل إلا علي بن الحسين، فحفظ نسل أبيه من بعده.

0: ارتكب المعسكر الأموي خلالها أفضحت جرائم وانتهكت الحرمات، وسقط الحسين عليه السلام وجميع صحبه وأهل بيته شهداء وسيقة النساء والأطفال. أسار إلى يزيد بن معاوية في الشام ومع رؤوس الشهداء مرفوعة على الأسنة.
1: واقعة الطف، تعليق طارق صالح، زينب التميمي وسمر حسين، إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

الناس منك عالي غالي الجنة على الناس تطلب مهرها الغالي يا ابني رحت الله وياك والراس منك عالي غالي الجنة على الناس

جداقها أنا ذا سميك والوغى أحيي بها ذكراك في صولاك.

بعد قطع المناحي شلون راسه يفكر بحالي ويساهر شلون راسه يفكر بحالي

جسم اخوي كربلاء خليت عاري وراسه ما كنت تدري وين والله

يحكي عباس الحنين ويا سكنه مواضيع بيناتنا قد ال

أسماؤنا الصحراء واسمك أخضر، أرني جراحك كل جرح بيدر. يا حنطة الفقراء، يا نبع الرضا، يا صوتنا والصمت ذئب أحمر. يا ذبح هاجر، يا انتحابة مريم، يا دمع فاطمة الذي يتحدر. إيهن أبا الشهداء وابن شهيدهم وأخ الشهيد، كأن يومك أعصر. بدن من الذكر الحكيم، أديمه درع على الدين القويم ومغفر. عار وتكسوه الدماء مهابة، لا غمد يحوي السيف ساعة يشهر. الأنبياء المرسلون إزاءه، والروح والملأ الملائك حضروا، ومحمد يرخي عليك رداءه ويقول يا ولدا فزت وأخسر. يا أظمأ الأنهار، قبلك لم تكن تروي ظما الدنيا وتظمأ أنهر. لولا قضاء الله أن تظمأ له لسعى إليك من الجنان الكوثر. يا عاري الأنوار، مسلوب الردى بالنور لا بالثوب طهرك يستر. يا دامي الأوصال، لا قبر له أفديك إن الشمس ليست تكبر. طلاب موتك يا ابن بنت محمد خرجوا من الصحراء ثم تسحروا، وكأن خيل الله لم ترقد بهم، والسامرين بمكة لم يسمروا، وكأن برقا ما أضاء ظلامهم فمشوا تجاه النور ثم استدبروا، وكأنما ارتدوا على أعقابهم فأبوك أنت وهم جميعا خيبر. كل القصائد فيك أم ثاكل، في حجرها طفل النبوة ينحر. عريانة حتى الفؤاد قصيدتي، والشعر بين يدي أشعث أغبر. أولم يشموا فيك طيب محمد كذب، فطيب محمد لا ينكر. قل لي بمن ذا يعدلونك، والذي فطر الخلائق شسع نعلك أطهر. شتان ما بين الثريا والثرى بعدا، ويختصر المسافة خنجر. لولا قضاء الله لارتد الردى عن حر وجهك باكيا يستغفر. ولرد ذؤبان الفلات ليوثها، واحتز حمزة في الرؤوس وجعفر. ولذاد عنك أخوك أشجع من مشى إلا أبوك، وجدك المدثر. ولكان أول من يرد رؤوسهم للشام، يعسوب الحقائق حيدر. والله لو لمحوا اللواء بكفه لرأوا وطيس الحرب كيف يسعر. هو من علم ويعلمون بلاءه، وهو الفتى النبوي لا يتغير. تمشي الملاحم تحت مضرب سيفه، ووراء ضربته يلوح المحشر. لو حارب الدنيا بكل جيوشها تتقهقر الدنيا ولا يتقهقر. يأتي زمان لا نجوم ليهتدوا،
يأتي زمان لا غيوم ليمطر، يأتي زمان ليس يعلم تائه هل فيك أم في قاتليك سيحشر. يأتي زمان والمودة غربة والكره بلدتنا التي نستعمر. يأتي زمان كل شيء زائف حتى اللحى العمياء وهي تبصر. يأتي زمان وابن آدم خبزه دين يدين به وفيه يكفر. يأتي زمان والكرامة سبة والعار فرعون الذي يتجبر. يأتي زمان والسقوط وجاهة والناس مرعى والرعاة الشمر. يأتي زمان كل شيء ضده الليل يشمس والظهيرة تقمر. يأتي زمان لا زمان لأهله إلا رجال الله وهي تبشر. يأتي زمان فالسلام على الذي ذبحوه في الصحراء وهو يكبر. هذا ولائي يا ابن بنت محمد، أنت الشهادة والشهيد الأكبر. يد أختك الحوراء مست جبهتي فدماي تهليل وصوت المنبر. كفي على جمر المودة قابض ودمي بحبكم الطهور مطهر. بايعت عن نجباء مصر جميعهم وأنا ابن وادي النيل واسمي الأزهر.

يما ابو الغيرة انحني سلام الله على عيونك حبيبي يا حسين.

0: الصعب توديع زينب أسرع وتركض ورا.
1: سلام الله على زينب حبيبي يا حسين.
0: والطفل مد إيده يشرب يعتقد دم نحرما.
1: سلام الله على طفلك حبيبي يا حسين.
0: أي ما أريد أشبق رقيع أدري تشبقني وتموت.
1: سلام الله على رقيع حبيبي يا حسين.
0: هاي سكني طول ونج ونت الخدر سكون. سلام الله على سكنه حبيبي يا حسين. هاي سكني طول ونج ونت الخدر سكون.
1: سلام الله على سكنه حبيبي يا حسين.
0: دمعة الأطفال كلمه

0: ابني سهم المثلث والجبد نصين صار.
1: سلام الله على جدك حبيبي يا حسين.
0: من خرج ظهري سحبت وانطفى بعين النهار.
1: سلام الله على ظهرك حبيبي يا حسين.
0: من طحت مني المطهر عيني ظلت على الخيام. سلام الله على خيامك حبيبي
1: حسين.
0: من طحت من المطهم عيني ظلت على الخيام.
1: سلام الله على خيامك حبيبي يا حسين.
0: والمهر يحمل جراحي يحمل الزينب سلام.
1: سلام الله على جراحك حبيبي يا حسين.
0: الشمر لما نرفسني التوى جسم النحيب.
1: سلام الله على جسمك حبيبي يا حسين.
0: واثنعش طفرة طبعا.

0: ضاق صدري صحت يا عباس وين.
1: الله على صدرك حبيبي يا حسين.
0: واسمع الزهرة تنادي وحسينا وحسين. سلام الله على

0: وانقطع من شف خنصر ظلت تدور البتول.
1: سلام الله على الخنصر حبيبي يا حسين.
0: نادوا يا شيعة سلامة واذكروا الشيب الخضيب والشفاق الذابلات ونوح على الجسم السليم.
2: يسكت العالم بأسره ونستمع صوت الحسين.
3: للشاعر السيد عبد الخالق المحنه.

مولف من بعد قطع المناحي شلون راسه يفكر بحال ويساهر شلون راسه يفكر بحال ويساهر

0: للشاعر علي السجاي.
1: اخضعوا الحق، ابخعوا الحق يا إخواني. ونأتي الآن، نأتي الآن لماذا ثار الحسين؟ ما الذي أخرج أبا عبيد الله؟ هل كانت نزوة؟ هل كانت فلتة هكذا؟ أبداً يا إخواني. الرجل سلام الله عليه بكلمة واضحة حفظها لنا الزمان، قال: إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لطلب الإصلاح أريد آمرا، يعني أريد أن آمرا، أريد آمرا بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير في أمة جدي بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فمن قبل عنا بالحق ما جئنا به فالله أولى بالحق، ومن رد علينا صبرنا حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا وهو خير الحاكمين. هذا هو الحسين، هذا هو الحسين. رأى أمر الأمة قد فسد، رأى الشرع قد انتهك أيها الإخوة، رأى المعروف لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه، كما قال في خطبته في ليالي مقتله الشريف المنيف، قال: أما إن الدنيا قد أدبرت وتنكرت وتغيرت وانشمرت حتى لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وإلا خسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون الحق لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه؟ أما إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. تبا لهذه الحياة، تبا لهذه الحياة التي نخضع فيها ليزيد اللعين، يزيد اللعين الذي قال فيه الذهبي: وكان ناصبيا، يعني يتدين. والمناسبة كل خلفاء بني أمية بدءا من معاوية وانتهاءا بالحمار المعروف بالحمار، مروان بن محمد الحمار أيها الإخوة، باستثناء الراشد ابن عبد العزيز رضوان الله عليه، كلهم نواصب، كلهم أعداء لأهل البيت، وأولهم ومؤسس طريقتهم معاوية. يا أخي شيء لا يصدق. هل هناك أعظم من قتل الحسين؟ يروى بالسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان جالسا في ظل الكعبة، فأقبل أبو عبد الله الحسين عليه السلام في سابق أيام حياته السعيدة المجيدة العزيزة، فأقبل فأشار إليه فقال: أرأيتم هذا؟ هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم، أفضل من يمشي على وجه الأرض. قال الآن هذا هو النبي، قال هذا، هذا حديث معروفة واضحة، سيد شباب أهل الجنة، الإمام إن قام وإن قعد، إمام. يقتله عمر بن سعد، بماذا؟ بإمارة الري، لأنه إن لم يقتله قال له عبيد الله: أنا تمنيت أن يقول له على الأقل لأقتلنك، يعني يكون له بعض عذر، بعض عذر، ولا عذر، ولا عذر والله، ولكنه قال له: لأعزلنك عن عملك ولا أهدمن دارك، مش حتصير أمير على الري وعلى همدان، وحأهدم لك بيتك بس. فقال: أنا تفكرت في أمري وأحب الري، أترك الري؟ قال: والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ قال: لا، نرجع مأثومين بقتل حسين. أي لعنة الله عليك، لك النار، لك النار. أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وآله، تابعي جليل، في المنام، قال: رأيته في المنام، فقال لي: إيتي البراء بن عازب صاحبي فاقرأ عليه السلام مني، وقل له: من قتل الحسين فهو في النار، كل قتلة الحسين في النار والعياذ بالله، ما في كلام. وأترك فقه أمية وحبة إيمان وحبة خردل، هذا فقه الأمويين، فقه الإرجاء. الله قال: ومن يقتل مؤمنا، مش حسينا ابن رسول الله، مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران ابن حسين، والحديث طويل أجتزئ منه بهذا الجزء المبارك أيها الإخوة. النبي أمر بغزاء، قال: فخرجنا واصطففنا وصففنا الرجال ومن خلف الرجال النساء، المهم، ثم غزونا وعدنا، فأتى أحدهم فقال: يا رسول الله استغفر لي الله غفر الله لك. قال: ماذا؟ أحدثت حدثا؟ عامل لك مصيبة النبي قال له؟ قال نعم يا رسول الله، إنه لما فر القوم أدركت رجلا بين القوم والنساء فأهويت عليه بحربتي، فقال إنه مسلم أشهد أن لا إله إلا الله. قال تعوذا من الموت، قال أنا شفت أنه تعوذا. فقال النبي ماذا وعلى ماذا نقاتل الناس؟ نحن لماذا أصلا نقتل ونقاتل؟ ألا نقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام؟ هل لا شققت عن قلبه فاطلعت على ما فيه؟ قال قل كلا يا رسول الله لم أفعل. قال أما إني لن أستغفر لك. اذهب. لم يستغفر له. يقول عمران بن حسين فمات، فدفنه أهله فأصبحوا وقد نبذته الأرض. صحابي لمن جننونا أيها الإخوة، كسروا أدمغتنا بحكاية صحابي صحابي صحابي. هذا صحابي أيضا أليس كذلك؟ أو مجاهد وغزا بأمر رسول الله، قتل رجلا كافرا مشركا أسلم في لحظة بلسانه، لا ندري. كان ينبغي أن تكف عنه، لا أن تقطع رأس الحسين وأن تحمله إلى قصر الدعي ابن الدعي، ثم يوضع على رمح وفي صفط ويخرج كل حين ويؤتى به إلى الشام ويضرب على ثنيتيه الملعون يزيد بقضيب من حديد. ابن تيمية حبيب بني أمية عاشق بني أمية ينكر هذا، والعلماء يثبتونه، الطبراني يثبته، الذهبي يثبته، الطبري يثبته، أبو الحجاج المزي وهو أعلى من ابن تيمية بمرات في الحديث بشهادة الذهبي بمرات، لا يقاس ابن تيمية بالمزي. المزي خلق عجيب من خلق الله رضوان الله عليه، أثبت هذا في ترجمة حسين من تهذيب الكمال أيها الإخوة في أسماء الرجال، أثبته. يزيد يضرب بقضيب من حديد على ثنيتي الحسين، وسكينة بنت الحسين من أين آتي بقلب بقدر هذا الحزن كله؟ من أين نأتي بقلب يسع هذه المرارة كلها إخواني وأخواتي؟ وسكينة خلف كرسي الملعون يزيد حتى لا ترى رأس أبيها، حتى لا ترى رأس أبيها، ورجل أزرق من عصابة يزيد لعنة الله عليه وعلى حاشيته يتطلع إلى فاطمة بنت الحسين يقول يا أمير المؤمنين هب لي هذه، أريدها أن أنكحها هذه سبيها كذا. فانتفضت زينب الكبرى أخت الحسين عليه السلام، قالت كلا ما ينبغي ولا يحل هذا لك ولا له. قال كلا لو أردنا لفعلنا، يزيد الملعون يقول، قالت كلا والله إلا أن تخرج أنت وهو من ديني ودين أبي وجدي، تخرج من دين محمد لأنك لست على دين محمد، ونحن نعرف أن مشروعهم هو القضاء على دين محمد. يا أخي ما هذا الحقد كله؟ ما هذا الحقد المجنون يا أخي؟ حقد أبي سفيان على الرسول ومعاوية على علي ويزيد على الحسين، أحب أن أعرف ما هذا الحقد. أنا عارف، أقسم بالله أنا عارف، والأمور واضحة عندي، أقسم بالله أوضح من أصابع الخمس هذه، والله الذي لا إله إلا هو، إن الأمور لواضحة كالشمس ليس دونها حجاب، ولكن العمى نعوذ بالله من عمى القلوب، نعوذ بالله أن تعمى قلوبنا وأبصارنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يراد أن تؤخذ بنت علي بنت فاطمة سبية، تنكر على أنها سبية، ويتهدد الملعون أنه يستطيع أن يفعل هذا. لعنة الله عليه، لعنة الله عليه. ما هذا الحقائق أيها الإخوة؟ نعم فشلوا أن يقتلوا إيه؟ النبي، فقتلوا أخاه وقتلوا ابنه وقتلوا ابنه. الله أكبر. سمية نسلها أضحى كعدد الحصى، وبنت رسول الله ليس لها نسل. لكن لا، أين نسل سمية اليوم؟ لا نسل. أين نسل يزيد ومعاوية؟ لا نسل. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال وبموت هذا من أبناء يزيد انتهت ذرية يزيد وقطع الله عقبه، لم يبقى أحد على وجه الأرض اليوم من نسل معاوية بن أبي سفيان. وأين نسل الحسن؟ وأين نسل الحسين؟ أنا أقول لكم في خمسة قارات العالم، أو في خمس قارات العالم، في خمسة أصقاع المعمور، أي والله في الهند والسند وفي العراق والشام وفي مصر والسودان وفي ليبيا والقدس، في كل بلاد العالم وفي الحجازين أيها الإخوة، نسل محمد لا يعلم عدتهم إلا الله، إنا أعطيناك الكوثر. هذا هو الكوثر، فلا تأسى، لا تأسى أيها الشاعر المحب. قطع الله نسل يزيد ونسل ابن زياد، وهذا نسل محمد. قال: وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل. الله أكبر. قبل يومين كان عنده ماء فأعطاهم، فحسين ابن علي في صفين يقف معاوية على الماء فلا يعطي عليا وجيشه، في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيعطي معاوية وجيشه. شيء عجب يا أخي. وإلى اليوم قسما بالله يا إخواني، قسما بالله إلى اليوم، الذين يحبون هؤلاء بني أمية، أخلاقهم كبني أمية، لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدجيل وحقد أسود، والذين يحبون محمدا وآل محمد بصدق هم الرجولة، هم الشرف، هم المجد، هم الصدق، هم الحق، هم البر، هم الطهر. شيء عجيب يا أخي.

أغلى من ماي الذهب يا عباس، مي النهار يغلش عجب، خاف لا طول استحوا

أشيل يا سهل وداوي والدنيا صارت كلها دم دمك الزين أبوصل منها.

0: وما زال يمسكني كف ماء الفرات، كما تمسك الأم أطفالها خشية أو حنان، ويأخذني نحو درب جديد يلح بي الطفل أن أستمر، وتأمرني لهجة النضج والعقل أن لا أمر، وتدفعني رغبة سائلة عن السر في صمته المستتر، عن الجرف يحكي ويسكت، يوحي ويصمت، يرغب بالبوح من ثم يخشى فليس يقر ولا يستقر، وألمح ما بين مد وجزر سؤالا يعود: لماذا الحسين؟ أنا لست أعرف ما الحل بالضبط، إذ أن فهم سؤال كقول لماذا الحسين يجاوز ما قد أردت من الاختصار، ويدخلني مدخلا فلسفي الخطى. لذاك أقول: وذلك ظني لأنك في الناس عين، وعين إذا شئت فسر، فللنائمين العيون كوابيس مفتوحة في الظلام، وللقاعدين القيام، وللقائمين بلاغ إذا الأمر بين يديك استقام، فلا تنس أن هنالك عين، وللفقراء عيون بمرآتها يجبن الأثرياء، وعين بعين اليتامى تبادلها الدمع كي تتفتح في ثغر كل يتيم ورود الرغيف، وعيد يؤجله الجوع فتحضره العين بالابتسام، وللعابدين عيون تعلم كيف يكون الإمام، وللمعوزين تمام، وللساكتين الكلام، ولليل مئذنة لا تنام، وللشهداء السماء ومعراجها والصلاة وأحكامها والسلام، وللشرفاء النصيحة في كلمتين: أنا لا أساوم، وللثائرين عيون من الانفتاح البهي، وتلك عيون الإمام الحسين. فمن أين أذهب؟ وكل طريق إلى الله عينك أنت، وكل طريق إلى الحق أنت، وما زلت تبدأ في كل طف، ولست بماض لكي أتكلم عنك بكنت، وفي كل طف جديد أبعثر كل الذي كنت أكتب عنك، فأنت مزيد، أنا لن أحيد، فكل طريق سواك طريق يزيد، وأنت حضور بهي، ففي أي شيء تحط يخضر شيء شهيد.
1: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.

رأيتك في كل شيء جلي، رأيت اتساعك في الناس رغم انحسار المياه عن الشفتين، تخطب فالناس شقاني، موسى عصاه لسانك عند الكلام، رأيت علي وجزءك ذاك النبي، رأيت السماوات تسكب أقمارها في الوعاء البهي، رأيت الشروق الأبي، رأيت الغروب الأبي. فكم واحدا أنت؟ قل لي أشخصا وحيدا؟ فهذا هو المستحيل، لأني أحسك حين تصول، أنا لا أراك فأنت اضطراب يجول، أنوف السيوف تشم دماء الضحايا، وأنت تصول تجول، تصول تجول، تصول تجول، تجوب خيالا من الموت، فالروح أمر يمينك والسيف عزرائيل. أتضرب فيه أم ذاك جيش بيمناك يحصد حين تقول، الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، وتحفر في كل شبر علامة لا، ولا عندنا علامة نصر محال عليه يزول، وتمتد فوق الخيول هجوما فينبت ما بين موت وشخص قتيل، وتدخل فيهم وتدخل فيهم وتدخل فيهم فيفزع من هول هذا الدخول الدخول، وتدخل فيهم فتعجز من حمل ثقل الدخول الخيول، وتدخل فيهم فيفترس الناس سيف عجول، وتدخل فيهم كوابيس حرب عليهم تسيل، وتدخل تدخل تهتز من أول الكون أرض وأنت ثبات على الاهتزاز يطول. فإن زلزل الطف زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يقول الطواغيت ما بالها، تحدث للناس أخبارها بأن دماءك وحي لها. وجه صغير تلظى عمره قلقا، إن اليتامى عيون تثقب الأفق، وظهر شيخ زمان وانحنى تعبا، فكل شيء سوى آلامه انزلق، وبيت طين على أكتافه تركت آمال سكانه حلما بغير لقاء، وأرختهم يد للدرب دون فم ودون عين، تخطوا عمرهم شرقا، وغاب عنهم سكون الليل وانطفأت شموعهم وأعاروا بدرهم نفقا، يهربون بقايا النور ضامئة إلى غد، عله آت ببعض ثقة، شوائب كل ساعات الزمان، لذا مضوا يرشون طعم الوقت ملح نقا، سرب من الوجع المنساب يحمله صوت على كل شيء ظل ملتصقا، يطوف لا ترجمانا في المدى لبقا، ولا كلاما بغير الكذب قد صدقا، يخشى الهبوط على سطر لنكتبه بعض الكتابة مما يحرق الورقا، قد أتعبته الرئات السود نافثة أنفاسها رأيه بالكاد ما اختنقا، ما زال يبحث عن موت يفسره، وصرت أنت لسانا فيه قد نطق، وأنت تجمع من كل حكايته، حتى امتلأت سماء خبأت غرقا، وكان صبرك دهرا أنت حائكه، ولامسته دموع الضيم فانفتقا.

صحت يا حسرتي والحسرة شتالة، صحت يا حسرتي والحسرة شتالة.

الحزن بعيوني مطفوعة وحاذر ما أونن ون مسموعة وحس جفني العيون تجرح دموعي ولو دمعت مصابي دمعة

لا تصعد الروح قبل

لابد لقى الكفين، هنا كفين وهناك

عظامي أبو الأكبر وظل معي الفراق بصدرك تبخر بعد عمري خذك دهري.

يظل عار اللي سلبك، اريد اعطش واكتبك، يظل عار

وطن صدرك علي حافر فرس والخد بالرمال اندفن وصفالي بجروحك شمس.

دوم أقول إن شاء الله كل شي سهل من بعد هالفارقة يلتم الشامل والمهم وليدي يرجع لي عادي يومي يلي الملقى استعي وانتو

أدعي سلمهم يا إلهي، إن الخطأ لا سهم يوصل ولا رمية حجر، ما ريديت على المشرع كسرت ظهر والأخوة.

شايف اجا بالك تراحبي لو منك كنت خايف ترى معذور اذا حسيت ريجك يا نغار ناشي عذرك مو

تقوي الجيش كنت تعاين المنظر مستغرب عديل ظليت ما حاولت تتبخر أقل شي تقدري تسوي بس تبلل العسكر حتى نقول

ترجيته بدمع يطفح مثل ما يطفح الخنيار. يهداك الله يحاديهم تهدوا لا تسوق الناب مشوا لا تشل ما من عنده سمعت ولا سمعت جواب. جزوا بالمسرك الخطوة أحس تركت جرح وصواب وتباريهم غدت عيني وتصد لما شبحهم غاب.

هتهدمت داري علي ورت موتي حار وعسى بروح الأجل ينعى ولا أسمع حد الركبة أحاك الدار واسألها بعد همتر جعل وليان سكوت ولا جواب أسمع مظلمة وموحش الجدرة على فراش المرض جسمي على فراش المرض جسمي ورامح رمحة الغرقان وترجى جرف

مولد مذبوح يطير الصاف خلتني علي تتغاير همومي علي تتغاير همومي غصص دنياي ذهلتني غصص ما ينحمل همها على نعش الموت شالتني

دمع خدي جرح ثاني جرح شتال من سيل المرض يدي عفاني شلون هالجرحين ما قطعا هرش كبدي على هالحال يطير الصاف جزيت من الصبر.

وصيحش مطولك يا ليل ولا نسمت صبح تبدي ولا نسمت صبح تبدي او نولي الما يرحم ونين وسيل عبراتي وانا المليت من همي ونحيبي ونار حسراتي

وياي وتمهل أشد روحي على جنحانك وخذني وياك من ترحيل نروح ونقطع البيد ندور عن هلي ونسأل ونتخطى على ظهر الغيم عسى المايوس يتحصل يا طير الصاف وردوصيك لو انك شاهدت محمل برخ على القاع نزلني القلب ما عاد يتحمل حملت هموم لو صبت على الجلمود يتفطر بغياب

ودين يلدى ولا صاح السلام يصم يحلو وقوي سيدها يا ديني وأميري الشام الحالج

عندها بحال ردي الفيعل يا حسين بحال فوضلتي شاهدها قومت وطلقيتها الصرخة الماتت أولي

أسأله من توصل إليه ليش اختك عفتها ما بين الغروب زينب تنضرب وانت تكفلتها مسبية وسليبة شاقت

طير شبعد يا شد دور زيه قلت حيرت واصعب ما شفت من ضاعت رقيه احساس بحبيبه شاقد على المصيبه.

يا مشفت وصلت منا تعذرت من جفوف ذبني قام وما شرب كان نار بحطب شبد وما شربني هالغيرة الرهيبة شاهد على المصيبة.

والراس منك عالي غالية الجنة عالناس تطلب مهرها الغالي يا ابني رحت الله وياك والراس منك عالي غالية الجنة عالناس

ألف من بعد قطع المناحي شلون راسه يفكر بحالي ويساهر شلون راسه يفكر بحالي

اش يحكي عباس الحنين ويا سكنه مواضيع بيناتنا قد الها

أغلى من ماي الذهب يا عباس، مي النهار يغلش عجب، خاف لا طول استحوا يا

الراس منك عالي غالي الجنة عالناس تطلب مهرها الغالي يا ابني رحت الله وياك والراس منك عالي غالي الجنة عالناس

أسماؤنا الصحراء واسمك أخضر، أرني جراحك كل جرح بيدر. يا حنطة الفقراء، يا نبع الرضا، يا صوتنا والصمت ذئب أحمر. يا ذبح هاجر، يا انتحابة مريم، يا دمع فاطمة الذي يتحدر. إيهن أبا الشهداء وابن شهيدهم وأخ الشهيد، كأن يومك أعصر. بدن من الذكر الحكيم، أديمه درع على الدين القويم ومغفر. عار وتكسوه الدماء مهابة، لا غمد يحوي السيف ساعة يشهر. الأنبياء المرسلون إزاءه، والروح والملأ الملائك حضروا، ومحمد يرخي عليك رداءه ويقول: يا ولدا فزت وأخسر. يا أظمأ الأنهار، قبلك لم تكن تروي ظما الدنيا وتظمأ أنهر. لولا قضاء الله أن تظمأ له لسعى إليك من الجنان الكوثر. يا عاري الأنوار، مسلوب الرضا بالنور لا بالثوب، طهرك يستر. يا دامي الأوصال، لا قبر له أفديك، إن الشمس ليست تكبر. طلاب موتك يا ابن بنت محمد خرجوا من الصحراء ثم تسحروا، وكأن خيل الله لم ترقد بهم، والسامرين بمكة لم يسمروا، وكأن برقا ما أضاء ظلامهم فمشوا تجاه النور ثم استدبروا، وكأنما ارتدوا على أعقابهم، فأبوك أنت وهم جميعا خيبر. كل القصائد فيك أم ثاكل، في حجرها طفل النبوة ينحر. عريانة حتى الفؤاد قصيدتي، والشعر بين يدي أشعث أغبر. أولم يشموا فيك طيب محمد كذب، فطيب محمد لا ينكر. قل لي بمن ذا يعدلونك، والذي فطر الخلائق شسع نعلك أطهر. شتان ما بين الثريا والثرى بعدا، ويختصر المسافة خنجر. لولا قضاء الله لارتد الردى عن حر وجهك باكيا يستغفر. ولرد ذؤبان الفلات ليوثها، واحتز حمزة في الرؤوس وجعفر. ولذاذ عنك أخوك أشجع من مشى إلا أبوك، وجدك المدثر. ولكان أول من يرد رؤوسهم للشام، يعسوب الحقائق حيدر. والله لو لمح اللواء بكفه لرأوا وطيس الحرب كيف يسعر. هو من علم ويعلمون بلاءه، وهو الفتى النبوي لا يتغير. تمشي الملاحم تحت مضرب سيفه، ووراء ضربته يلوح المحشر. لو حارب الدنيا بكل جيوشها تتقهقر الدنيا ولا يتقهقر. يأتي زمان لا نجوم ليهتدوا،
يأتي زمان لا غيوم ليمطر، يأتي زمان ليس يعلم تائه هل فيك أم في قاتليك سيحشر. يأتي زمان والمودة غربة والكره بلدتنا التي نستعمر. يأتي زمان كل شيء زائف حتى اللحى العمياء وهي تبصر. يأتي زمان وابن آدم خبزه دين يدين به وفيه يكفر. يأتي زمان والكرامة سبة والعار فرعون الذي يتجبر. يأتي زمان والسقوط وجاهة والناس مرعى والرعاة الشمر. يأتي زمان كل شيء ضده، الليل يشمس والظهيرة تقمر. يأتي زمان لا زمان لأهله إلا رجال الله وهي تبشر. يأتي زمان فالسلام على الذي ذبحوه في الصحراء وهو يكبر. هذا ولائي يا ابن بنت محمد، أنت الشهادة والشهيد الأكبر. يد أختك الحوراء مست جبهتي فدماي تهليل وصوت المنبر. كفي على جمر المودة قابض ودمي بحبكم الطهور مطهر. بايعت عن نجباء مصر جميعهم وأنا ابن وادي النيل واسمي الأزهر.

0: حسين روح شبه الطير صرت مصرع الأكبر تحوم
1: سلام الله على الأكبر حبيبي يا حسين
0: والذبح جاسم ذبحن والذبح حلم الشباب
1: سلام الله على القاسم حبيبي يا حسين
0: من عطش قلبي أشاهد

يما ابو الغيره انحني سلام الله على عيونك حبيبي يا حسين.

0: الحب توديع زينب أسرعوا تركض وراه.
1: سلام الله على زينب حبيبي يا حسين.
0: والطفل مد إيده يشرب يعتقد دم نحرما.
1: سلام الله على طفلك حبيبي يا حسين.
0: أي ما أريد أشبق رقية أدري تشبقني وتموت.
1: سلام الله على رقية حبيبي يا حسين.
0: هاي سكني طول ونج ونت الخدر سكون. سلام الله على سكنة حبيبي يا

0: من طحت من المطهر عيني ظلت على الخيام. سلام الله على خيامك حبيبي
1: حسين.
0: من طحت من المطهر عيني ظلت على الخيام.
1: سلام الله على خيامك حبيبي يا حسين.
0: والمهر يحمل جراحك يحمل الزينة بسلام.
1: سلام الله على جراحك حبيبي يا حسين.
0: الشمر لما نرفسني التوى جسم النحيب.
1: سلام الله على جسمك حبيبي يا حسين.
0: واثنعش طفرت

0: طاق صدري صحت يا عباس وين.
1: الله على صدرك حبيبي يا حسين.
0: واسمع الزهرة تنادي وحسينا وحسين. سلام الله على الزهرة.

0: حبيبي يا حسين.
1: ظل يحز نحر على كيف يقهر بجيانة بيريح.
0: سلام الله على نحرك حبيبي يا حسين.
1: من نهض والراس بيده صاحت الحق يا العظيم.

0: من شف خنصر ظلت تدور البتول.
1: سلام الله على الخنصر حبيبي يا حسين.
0: نادوا يا شيعة سلامة واذكروا الشيب الخضيب والشفاق الذابلات ونوح على الجسم السليم.
2: يسكت العالم بأسره ونستمع صوت الحسين.
3: للشاعر السيد عبد الخالق المحنة.
0: جسمك هو

الف من بعد قطع المناحي شلون راسه يفكر بحاله ويساهر شلون راسه يفكر بحاله